0: ديوب لازال شوية ديوب لازم عليه يتحسن أكثر. يعني ديوب ما يعطيكش إطمئنان لأنه يرتكب أخطاء كثيرة. حسن الحظ أن رياض كان يوم ممتاز مع العناوي اللي كان كذلك عاطي قوة أكثر، هو اللاعب وعدي في عملية افتكاك الكرة وعاطين حماية للمدافعين. على الأطراف كما قلت الحكيم اليوم شاهدنا بعض الأحيان عليه يكون أكثر ذكاء لأن لقطة في الدقيقة يمكن آخر مباراة ويريد دائما الهجوم الهجوم الهجوم. أحيانا يجب أن تدافع، أنك أول شيء أنت مدافع ليس بمهاجم، لازم تكون تلعب ذكاء لاعب قائد. الضم قدم مباراة جيدة كما قلت، الأوناحي كذلك كان مميز اليوم، كان أفضل بكثير مباراة ضد البرازيل، لكن علينا أن نتحسن في عملية إنهاء الفرص وعدم ضياع الفرص مثل فرق أخرى ومنتخبات أخرى. يا عبد العزيز يجب أن تستغل أقل فرص لأنك إذا ما تريد الذهاب بعيدا عليك تسجيل أهداف. شيء جيد أننا لم نستقبل ولا هدف الحمد لله. الآن كما قلت الآن الراحة استرجاع اللياقة مرة أخرى ونسيان المباراة والتفكير في المباراة المقبلة إن شاء الله.
1: إسماعيل صيباري يسجل أسرع، سجل ثاني أسرع هدف لمنتخب أفريقيا في كأس العالم في 69 ثانية بعد هدف غني أسامواجيان في مرمى تشيكيا في نسخة 2006، كانت حينها 68 ثانية 2006 في ألمانيا. ونتذكر بأن أسامواجيان أحد أبرز نجومي كرة القدم الأفريقية والغانية البلاك ستارز حاضرين أيضا في هذه البطولة، كما سجل أسرع هدف لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم في 69 ثانية في الدقيقة الثانية، منح المنتخب المغربي الأفضلية. شاهد بأن صيباري مع تعاقد بايرن ميونخ بهذا اللاعب يصبح هذا اللاعب في وضع أفضل لأنه يقدم نفسه أيضا مشاهدينا الأعزاء بشكل مميز من خلال التسجيل بكرة مميزة رائعة على أليسون بيكر حارس مرمى منتخب البرازيل وأيضا في مرمى سكوتلندا. سكوتلندا خسرت أمام المغرب، المغرب انتصرت بهدف دون مقابل في هذا اللقاء في انتظار لقاء الجولة الثانية أيضا بين البرازيل وهايتي في الساعة 3:30 صباحا من توقيت مكة المكرمة بعد أقل من نصف ساعة من الآن. وذكر بأن المغرب في المركز الأول في صدارة المجموعة الثالثة بأربع نقاط، تأتي سكوتلندا بعد انتصار في الجولة الأولى أمام هايتي بثلاث نقاط، كما ذكر بأن البرازيل مع تعادلها في الجولة الأولى أمام المغرب أصبحت بنقطة وحيدة فقط في انتظار لقائها بعد قليل، وهايتي في المركز الأخير حتى الآن بصفر من النقاط. أذهب لفاصل ثم نواصل الحديث أكثر عن انتصار المغرب أمام منتخب سكوتلندا، ابقوا معنا.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير الصيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها برات.
0: برات.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.
6: واحد هوز على فكرة.
7: إنه هو هوز كريم شوكولا كراميل تيراميسو فريز
1: شوكولا
7: ولا شوكولا ولا دوبل شوكولا ولا شكراب ملطو
8: دوبل
7: ولا ما دايراش
1: جوج
9: حيت كل واحد فينا في شكل كاين هوز ديال الشكل
10: هوز ما كاين ما ولكن
11: بيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026
12: الحين عاد جا وقتي
13: كل سعر هنا حسن

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: Own your unit with payment plans up to 15 years. SouthMed, it's different.
4: Kia creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
5: دوليدول مرافقة المغاربة كل لحظة كتوجد لغد أحسن.
6: دوليدول للغد واجدين.
7: حيت كل واحد فينا في شكل كاين هوز ديالك في شكل
8: هوز ما كاين ما ولكن
9: حرك المشاعر مع كوكا كولا.
10: Joga assim, instrui boa. Qual a seleção que une assim tantas pessoas? Mesmo na correria da chama.
11: أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء جماهير البرازيل.
12: المهاجم كونيا
11: كان رائع، كان مميز لمنتخب المغرب، ولكن اسكتلندا حتى بالرغم من المحاولات واجهت صعوبة في عملية العودة مرة أخرى في المباراة. كابتن أحمد،
13: أولا عبد العزيز مبروك كابتن شيبو، مبروك لجمهور المغرب، فوز ممتاز تصدروا المجموعة. كل تأكيد مباراة كبيرة دفاعيا، وبعض الأحيان أنت كمنتخب لازم تدافع بشكل كويس بعد طبعا التقدم في بداية المباراة، ولكن أنت بتلعب منتخب عنده بعض العناصر ممكن تصنع الفارق. ماكتوميناي، جون ماجين، آدمز، لعيبة قادرة أنها تصنع الفارق، ولكن المنتخب المغرب دفاعيا ميك نو مستيك، ولا تسديدة على ياسين بونو اليوم، 6 تسديدات كلها خارج التارجت. دي معناها ان المنتخب المغرب كان منظم جدا دفاعيا. بكل تاكيد في بعض الاحيان انت محتاج لاعب زي العناوي في وسط الملعب. اتكلم على مباراه البرازيل والسهوله في السيطره على وسط الميدان والسهولة على الكره، ولكن اليوم انت بتقابل منتخب شرس، منتخب اجريسيف، منتخب عنده قوه بدنيه كبيره جدا، ولكن العناوي اليوم في كل الكرات كان حاضر سواء كان دفاعيا او هجوميا. فأنا أشوف أن بالنسبة لي مان أوف ذا ماتش في مباراة اليوم، أنا أتفق مع كابتن يوسف، في بعض الأحيان لما بيجي لك فرص لازم تستغلها بشكل كويس، لما يجي لك فرص لازم تنهي المباراة، لأن في المباريات القادمة أمام منتخبات كبيرة هتكون في لعيبة
11: تريد أن تصنف الفرص التسجيل
13: بالضبط. فأنا أشوف اليوم في بعض الأحيان إبراهيم دياز، تماما أتفق مع كابتن يوسف، في كورة سهل جدا باص واحد كان ممكن سيباري انفراد على المرمى وخلاص تنهي المباراة.
11: هناك نوع من الأنانية في عملية التمرير.
13: هو طبعا المهاجمين، ومعنا واحد من أفضل المهاجمين في العالم في وقته، بيعرف أن في بعض الأحيان المهاجمين بيبقوا أنانيين، ولكن في بعض الأحيان لازم زميلك في موقف أفضل منك فلازم تمرره. سيباري كان في مكان ممتاز، كان ممكن دياز بباص واحد كان ممكن ينهي المباراة. ولكن إجمالا بالنسبة لمنتخب المغرب أنا أشوف أن هي مباراة جيدة جدا، إيجابية في كل شيء ما عدا فقط استغلال الفرص. فأنا أشوف بعد المباراة بتكلم على المدرب محمد وهبي، أنا أشوف أنه هو كان بيتكلم على اللعيبة في حتة الناحية الدفاعية كانوا كويسين جدا، في حالة أن المنتخب اسكتلندا كان بيهاجم دفعوا بشكل ممتاز وقدروا أنهم يحافظوا على شبكهم النظيفة. عبد العزيز في البطولات الكبيره مهم جدا انك تحافظ على شباكك نظيف، وانا اشوف اليوم منتخب المغرب كان جيد جدا دفاعيا وقدر يستغل العناصر اللي تقدر تخلص المباراه زي سيباري في بدايه المباراه، واشوف ان المباراه تعطيه ثقه لاكيد المباراه القادمه امام هايتي هتبقى اسهل مباراه في اسهل مباراه البرازيل واسهل مباراه اسكتلندا، فقادرين على تخطي هايتي في المباراه القادمه.
11: دعونا نستمع لاسماعيل سيباري بعد هذا اللقاء.
14: لا أدري، أتمنى ذلك. سننتظر ما نتيجة مباراة البرازيل، ولكن نحن سعداء بالفوز والطريقة التي لعبنا بها وكافحنا، وفي الأخير كان يمكننا أن نسجل أكثر. سجلت هدفا ضد البرازيل وهدفنا الآن، أنت ناري في هذه. نعم إنه شيء إيجابي، ولكنه عمل جماعي قبل كل شيء. البناء الهجمات كان جيد جدا، والتمريرتين الحاسمتين من إبراهيم جيدة جدا، البناء كان جيد، المباراة جيدة، سيطرتم، كل شيء كان لكم، ولكن ربما كنتم تحتاجون لذلك الهدف الثاني لإعطاء الراحة والأريحية للفريق ككل. صحيح لو أننا سجلنا الهدف الثاني فذلك سيجعلنا نلعب بأريحية أكثر، لكن الآن نعرف أن الدقائق العشر الأخيرة كنا 1-0، فكنا نعرف أنهم سيلعبون كرات طويلة إلى منطقة الجزاء، وكافحنا بقوة ومبدئيا فوزنا. سؤال أخير، مباراة القادمة ضد هايتي وفوز يعني ربما صدارة المجموعة، أعتقد أن هذا هدفكم. نعم نريد أن نفوز بكل مباراة في كأس العالم، لا يعنينا ولا يهمنا من هو، هل نحن متأهلون أم لا، نريد فقط أن نفوز ونظهر جودة هنا وهي مباراة أخرى في كأس العالم. شكرا.
11: استمعنا لأفضل لاعب في هذا اللقاء إسماعيل صيبري الذي كان حاضر بأهدافه أو هدفين في مرمى البرازيل هدف، وفي مرمى اسكتلندا في الجولة الثانية هدف آخر. هذا اللاعب وأنت مهاجم لعبت في مستويات عالية جدا، الآن يأتي عرض مميز لإسماعيل صيبري من بايرن ميونخ، ودليل على ذلك تألق أيضا إسماعيل لأنه فعلا يستحق اللعب مع نادي كبير، سجل هدفين في مرمى البرازيل والآن أمام اسكتلندا.
14: من دون شك، ودخل في هذين المباريتين في كأس العالم بطريقة وأظهر أنه يستحق اللعب في نادي مثل بايرن ميونخ، لديه جودة، لديه مهارات وبدنيا جيد وتسديدات قوية ويطلب الكرة بشكل جيد في المساحات، والهدف الذي سجله اليوم فهو على حدود التسلل، وبعد ذلك روض الكرة بشكل رائع، وضع الكرة مروضة أمامه، والطريق نظر هل هناك زميل له في المنطقة أم لا، فسدد وبقوة هدفا رائع جدا. صراحة هذا اللاعب أراه سينضج وسيتطور أكثر، واللعب في البايرن هذا يعني لما تريدك البايرن فهذا يعني أنك في المستوى ولا يخطئون أبدا، وأتمنى له أن يستمر هكذا في هذه البطولة. فالمغرب قدم مباراة جيدة قوية خصوصا على مستوى الدفاع، ولكن أيضا على مستوى الهدوم علينا أن نقول أن المغرب كان عليه ويجب عليه في هذه المراحل عليه أن يسجل أهدافا أكثر، وعليه أن يكون قاتلا في إنهاء الهجمات، لأن الحقيقة أن المغرب يخلق الكثير من الفرص للتسجيل ضد البرازيل واليوم أيضا ضد اسكتلندا، وأتمنى أن ينجح في تحسين إنهاء الهجمات في المباراة القادمة، لكنهم فريق قوي جدا. اللعب ضد المغرب اليوم صعب جدا، كل اللاعبين لما يخسرون الكرة يركضون بسرعة لاستعادتها، لاعبون شباب بجودة عالية جدا، ترى الرغبة والأجواء داخل هذه المجموعة من اللاعبين والأجواء إيجابية، المجموعة متلاحمة، يعيشون معا، وهذا شيء جيد جدا بالنسبة لمسابقة ككأس العالم.
11: ماجين، أنت قريب من ماجين كابتن أحمد، كيف تشاهد هذه اللقطة؟
13: لا هي ما فيش أي شيء. جون يعني هو ممتاز في الحاجات اللي زي دي، بيستخدم جسمه
11: بعيدا عن العاطفة.
13: لا بعيد عن العاطفة ما فيش أي
15: عاطفة،
13: يعني
15: ورا
13: ما فيش ضرب الجزاء
11: بس هو
13: هو ممتاز في الأمور ديت، يعني هو بيستخدم جسمه بشكل ممتاز، ولكن في الكرة ديت ما فيش أي شيء، يعني
11: طبيعية
13: يعني، فكان قرار صحيح من حكم المباراة.
11: طبعا نذكر بأن دفاع المغرب كان حاضر، مع العلم بأن كابتن يوسف شيبو كان متوتر ليس قليلا بل كثيرا، ودليل على ذلك بأنه أشار في أكثر من مناسبة بأن الدفاع يحتاج أيضا لأن يتطور على مستوى اللقاءات القادمة، يكون محكم بشكل أكبر، وأيضا عملية إنهاء الهجمات تكون حاضرة بشكل أكبر، لأن المباراة القادمة ستكون حساسة، ربما قد يكون هناك منتخب قوي في مواجهة منتخب المغرب. هنا كرة أخرى، العيناوي يطلب ركلة جزاء. كابتن يوسف كيف تشاهد هذه الحالة؟
15: كان هناك شد بين اللاعبين. لا مش ضربة جزاء، لأن شوف قبل ما تضرب الكرة كان هناك شد بين اللاعبين وكان تمزيق القميص، لكن لا أعتقد كان ضربة جزاء، لأن كانت الكرة ما كانش يركض تجاه الكرة، لو كان يركض تجاه الكرة وكان مسك كان ممكن ضربة جزاء، لكن كانوا هما اللاعبين مع بعض.
11: تقصد هناك احتكاك قبل هذه
15: اللقطة؟ لا، كان واحد مشدين، حتى عينوي كان ماسك باكتومينا أعتقد من قميصه، لكن يمكن عملية الجر كانت أقوى وتم قطع القميص، لكن لا أعتقد أنا كان ضرب جزاء. لكن بغيت نشوف أكثر المحاولات، خصوصا محاولة دياز اللي صراحة أنا كنت شوية على عصابي صراحة، لأن هذه المحاولة المفروض تكون إيجابي وتكون جماعي. أحيانا كرة القدم يا عبد العزيز سهلة جدا، هنا قلنا أنه يمسك الكرة كثير، هو لاعب مهم ولاعب أعطى كرة ممتازة،
11: لا أحد يشكك في مدى احترافية.
15: شوف طلب كرة ممتاز، طلب كرة ممتاز والتمريرة في المساحة كانت ممتازة. شوف صيباري لمسة واحدة فقط، طيب صيباري خليه يسجل خلاص وترتاح ونرتاح، حتى أننا نرتاح. الهدف الثاني يريحك ممكن كانت
11: والله، والله بينه وبينك الجميع يرتاح بصراحة طبعا حتى أحمد المحمدي يرتاح
15: طبعا لا هذه الأشياء المفروض ما تتكررش.
16: هو يعني لمس الكرة فيرست تاتش، فالمفروض الفيرست تاتش يعملها على طول
15: بالراس
16: على طول، لكن لو ما فيش مساحة
11: بشكل مباشر،
16: لو ما فيش مساحة للباس ممكن تعذره ان هو ياخد. ولكن شوف هنا عبد العزيز
15: سهلة،
16: هو تحرك ممتاز اتكلمنا عليه خلف المساحات، هني مدافع بطيء جدا بيستغل سرعته. شوف الفيرست تاتش بتاع دياز هنا، كان لازم الفيرست تاتش واحد على طول
15: طبعا،
16: لو ما فيش مجال للباص ممكن تعذره ان هو ممكن يراوغ، ولكن هي
15: هو شوف هو اليوم كثر من مراوغات
17: الا في لو بلو ديفيسيل
15: الاصعب، وهو ان لا يعطي الكره لا يمرر الكره لصديقه وان يصنع هدفا اخر، ربما لم يره لا ادري صراحه، ولكنه قام بطلب الكره بشكل جيد جدا، والاسهل هو ان يمرر لزميله وهو امامه هدف ينهي المباراه.
16: تذكر ارطوبيلي لما كان مع الانتر كانت نفس لقطة، في لاعب ما عطاش كورة عشان يسوله راح ضربه
15: أنا لا أصفعه، ولكن قبل أن ينتقد الكرة فأنا ضد. أنا في منطقة الجزاء كنت أصرخ حتى يعطيني الكرة، حتى ولو أنني لم يراني فرص أعرف أنني هناك، فالمهاجم يجب عليه أن يطالب ويسمع صديقه أنه متواجد هناك. لكن جودة دياز تفرض عليه أنه كان ليرى زميله ويمرر له الكرة، والأمر سهل جدا لتسجيل الهدف الثاني ينهي المباراة والجميع متاح.
16: وهذه الأشياء هذه تعلموا منها، لو كنا كأشياء إيجابية كثيرة كانت في المباراة
11: صحيح،
16: لكن مثل هذه الأشياء
11: لكن أنت ترغب بأن تشاهد المدخل المغربي لديه نجاعة أكثر في عملية تسجيل الأهداف،
15: لا
11: لأنه لديه كل الإمكانيات
15: عبد العزيز
11: في عملية تسجيل أهداف أخرى أو
15: جماعية.
11: أكثر
15: شوف تكون جماعية، تكون أداء جماعي، يعني عندك صاحبك عنده فرصة وأفضل منك أعطيه يسجل، لأن منتخب آخر أقوى وأفضل وتجيك لها الفرصة
11: وتضيعها
15: طبعاً يعاقبك، طبعاً يعاقبك.
11: نعم.
15: حس حظنا إحنا دفاعياً يمكننا ممتازين. الخنوس كذلك تقدم مباراة كبيرة اليوم، سيباري يوم الكرة تتقدم بالقائم، يعني مباراة على المستوى الهجومي مباراة ممتازة، شيء جيد أن إحنا نصل ونخلق فرص، هذا مهم جداً وهذا شيء إيجابي جداً.
11: لكن
15: عملية التسجيل نعم هذه سبقة دائماً مع الوقت، مع مر الوقت وبعض الأحيان نتخلوا عن الأنانية، تكون هناك واحد جماعية، يعني كيف أنا سجلت كيف أنت أي لاعب يسجل، بس المهم أنك تخدم مصلحة الفريق.
11: لكن
15: إن شاء الله لكن الوقت تسديد وقت مراوغة تراوغ، ووقت أنك تمرر وتعطي صديقك فرصة أنه يسجل وينهي المباراة يكون أفضل. هذه الأشياء تأتي أعتقد مع كما قلت مع المدرب، أكيد ستكون عنده ملاحظات عن المباراة إن شاء الله تتحسن، حتى نشاهد تطور من المستوى آخر في المباراة المقبلة إن شاء الله.
11: دعونا نسمع لي ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب بعد هذا اللقاء.
18: شكرا. كما شتي المباراة ما كانش سهلة، خصم يعني كان في المستوى كنظن احترمنا كثير اليوم كيما مشنا رجع للوراء وخلانا يعني نهاجموا في الملعب ديالو، كنظن يعني ما تسرعناش، درنا مقابله في مستوى كبير وكنبغي نهني الدراري صراحه.
19: يعني الخصم دافع كما ذكرت رغم انه استقبل هدف بشكل مبكر، ظل مصر على هذا التكتيك وقاوم حتى اللحظات الاخيره علّه يخرج بهدف، وكان خطير في اللحظات الاخيره.
18: كنظن يعني في المباراه الوقت اللي كان كيحاول يضغط علينا الامام فكنا كنستافدوا من المساحات اللي في وراء الدفاع ديالهم وخلقنا فرص. وكنظن فلذلك ما يعني ما حاولوش باش يضغطوا علينا كثير. وحتى الدقائق الاخيره يعني 10 دقائق اخيره ضغطوا علينا كثار ولعبوا في تيرانا، ولكن اللاعبين يعني كانوا في مستوى كبير، كنا دفاعيا في احدى المرمى ديالنا في مستوى كبير.
19: سجلتم هدف ولكن كان يجب ان تسجلوا هدف اخر، يبدو ان هناك مشكله في تسجيل اهداف مع هذا الفريق ام ان يجب استغلال الفرص بشكل افضل؟
18: كما كتعرف مباريات في كاس العالم ما سهلاش، وكنظن حنا واحد الفريق اللي غادي يبدا يتطور مباراه بعد مباراه. نحاولوا غير يعني نحافظوا على اللاعبين ديالنا اللياقه البدنيه ديالهم، ما يكونوش اصابات ان شاء الله، باش نزيدوا نطوروا كما قلتي، باش لا دفاعيا لا هجوميا، وباش يعني نواجهوا المباريات اللي جايه في مستوى كبير اكثر من اللي واجهنا.
19: اخر سؤال، مباراه هايتي في حال الفوز كذلك يمكن يكون تنافسوا بقوه على صداره المجموعه، ربما هذا امر مهم بالنسبه لكم وما تفكرون به؟
18: واحنا كنفكروا مباراه بمباراه، يعني كاع المباريات تنتعاملوا معها بجديه و100% وهادشي اللي كاين، فما كنفكروش في شي حاجه اخرى.
11: استمعنا لياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب المزيد حول لقاء المغرب مع اسكتلندا بعد فاصل قصير. ابقوا معنا.

0: متتبع البين سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفجر المبكر من يوم الاحد او يوم السبت. نلتقيكم من خلال مباراة البرازيل وهايتي في
1: عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: With football, we're a nation.
4: Elle serait la plus grande du monde.
5: Não importa onde estejas.
6: No matter who you are, da passione al football,
7: pertenece.
8: Football unites the world.
9: El fútbol une al mundo.
10: شاهد مشاهدين الأعزاء مصافحة حكم لقاء البرازيل مع هايتي في ملعب فيلادلفيا ستاديوم، حيث لقاء البرازيل هايتي للمجموعة الثالثة في جولتهم الثانية. يبدأ هذا اللقاء الآن بين كلا المنتخبين. هايتي لم تظهر بالمستوى المطلوب على مستوى هذه المجموعة، البرازيل ظهرت بتعادل، ولربما فاوليتا تسعى البرازيل في هذا اللقاء أن تكتسح بنتيجة كبيرة، لأنها أيضا تريد صدارة المجموعة بشكل كبير.
11: صحيح، فهذه المباراة بالنسبة إلى البرازيل عليه نصنع الفارق ويسجل أهدافا كثيرة، وفي نهاية المباراة الثالثة أعتقد أن الأمور ستلعب بين البرازيل والمغرب، وربما الفارق الأهداف قد يصنع الفارق بينهما من سيتصدر المجموعة. البرازيل سيلعبون الليلة ضد هايتي، ومن المهم أن يلعبوا مباراة جيدة ويسجلوا أهدافا كثيرة، فتعرفون فالأمر ليس سهلا أبدا أن تسجل الكثير من الأهداف في مباراة في كأس العالم، ولكن الفارق بين البرازيل وهايتي فهو شاسع جدا كما كان الأمر، فعليهم أن يلعبوا مباراة كبيرة، فعليهم أن يسجلوا أهدافا كثيرة ضد هايتي لصنع، لأن الأهداف الكثيرة ستصنع الفارق، والبرازيل يحتاج إلى ثقة بعد التعادل الأول أمام المغرب، وخصوصا ليست النتيجة بل أنهم لم يلعبوا بشكل جيد ولم يقنعوا أحدا، فنحن لم نرى فريقا صحيح حقيقيا للبرازيل، والليلة لديهم فرصة لإثبات أنفسهم وجودتهم في هذه المباراة، وإذا استطاعوا أن يسجلوا أكبر عدد من الأهداف.
10: شاهد التشكيل الخاص ب منتخب هايتي بقيادة السيد سباستيان نيغمي مدرب منتخب هايتي حتى الآن بصفر من النقاط. المنتخب الاسكتلندي على مستوى الشوط الثاني لم يكن سيء، حاول في محاولات عديدة للوصول لمرمى منتخب ياسين بونو أو منتخب المغرب، والحارس ياسين بونو حاول في أكثر من محاولة. ستيف كلارك كان يعني قد غير أيضا بعض التغييرات التي كانت من الممكن أن تحرز هدف التعادل من خلال الشوط الثاني. كابتن أحمد،
12: هو دخل ستيف كراك المباراة دي وعارف صعوبة هذه المباراة، التشكيلة اللي بدأ بها كيرين تيرني مع أندي روبنسون في ناحية الشمال لإيقاف أشرف حكيمي مع دياز، فالفكر اللي هو دخل فيه المباراة أنه يطلع بتعادل، لكن منتخب المغرب فاجئه من بداية المباراة وقدر أنه يستغل اندفاع الدفاع وبط خاصة هنلي في خط الدفاع، وقدر يستغل المساحات ويحرز هدف. بعد كده منتخب اسكتلندا الشوط الثاني، أنا أتفق معك عبد العزيز، يمكن وصل لأكثر من مرة ولكن كلها فرص أنصاف فرص وليست فرص حقيقية، يمكن تصويب من خارج منطقة الجزاء، بعض الكرات الثابتة لماكتومناي وكريستي مع بعض التغييرات اللي عملها ستيف كلارك، لكن دفاع منتخب المغرب اتعامل معهم بشكل ممتاز جدا، خاصة من الناحية البدنية، لأن منتخب اسكتلندا بيعتمد على الناحية القوة البدنية أجريسيف، لازم الكرات الأولى والثانية كانت لازم تبقى صالح منتخب المغرب، وده اللي حصل، كل الكرات الأولى والثانية كانت موجودة. ده بيبين لك قد إيه لاعبي خط الوسط ليهم أهمية كبيرة جدا في الكرات الطويلة، دايما الكرة الثانية للاعيبة منتخب المغرب. فمنتخب اسكتلندا قابل صعوبات كبيرة جدا إن هو يسدد تسديدة واحدة على ياسين بونو في مباراة اليوم، فأكيد يعني بالنسبة لاسكتلندا يعني ثلاث نقاط في المباراة الأولى، خسارة اليوم، فأكيد بيدخل مباراة البرازيل بفكر تاني، فكر مختلف، ان هو على الاقل اللي يطلع بتعادل في مباراة البرازيل ويصعد كمركز ثالث في هذه المجموعة. ولكن اشوف ان دفاع المستميت لمنتخب المغرب هو الاكبر منتخب اسكتلندا على خلة الفرص اللي كلها انصاف فرص، يعني عن طريق هذا اللاعب هو اختارهم مكتومناي مع جو ماجين في خط الهجوم، وطبعا الكرات الثابتة اللي كان بيعتمد عليها بيحاول ان هو يحرز هدف من الكرات الثابتة لاستغلال القوة البدنية. ولكن كل الامور ديت كانت خارج نطاق التارجت لياسين بونو، فنشوف ده يحسب للاعبي منتخب المغرب الدفاع القوي اللي لعبوا بيه في مباراة اليوم، وقدر منتخب المغرب يطلع بكلين شيت، ومهم جدا كلين شيت في الامور ديت. انا اشوف حكيمي مع رباعي خط الدفاع دفعوا بشكل ممتاز في مباراة اليوم، فكل الامور ايجابية لصالح منتخب المغرب. كان ينقص فقط منتخب المغرب اضافة هدف اخر لراحته في المباراة. يعني انت ممكن في مباراة زي ده عبد العزيز امام منتخب زي ده كرة ثابتة في نهاية المباراة مع
2: أي لحظة،
12: أي مع القوة البدنية اللي بيستغلوها زي الكرات زي ديت، ممكن في أي لحظة ممكن حكم مباراة كرة جو ماجين ممكن يحسبها ضرب جزاء.
2: شاهد هنا يعني حتى مدافعي المغرب يشعرون بالتوتر
12: بكل تأكيد
2: مع طبعاً مضي الوقت اللي ضاع فيه.
7: هو البديل ضاع، عندما يشوف المدافع يشوف الفرص تضيع
12: صح،
7: وتم بجيك المرتدة وحتى اللاعبين ما يدافعوش. طبعا كرة بس فعل بهذا الشكل، على فكرة هو قدم مباراة كبيرة يعني. شادي رياض كان
12: هم 2-6 رابط
7: كان راديش شادي رياض العيناوي مزراوي كان قدم مباراة كبيرة اليوم، كل اللاعبين قدموا مباراة كبيرة. بوعدي طبعا قدم مباراة كبيرة، لكن المستوى الدفاع كان قائد، لأن ديوب مباراة الأخيرة والمباراة السديدة من هناك أخطاء ما يعطيكش اطمئنان.
2: لكن بصراحة النيو ستايل تبع سي مزراوي رائع جميل
7: ما شاء الله عليه،
2: ما شاء الله عليه.
12: هو ظلم عبد العزيز على فكرة مع مانشستر يونايتد، يمكن بعض وجه له
2: الآن يلعب في جهة مغايرة تماما عن مانشستر،
12: ولكن لم يلعب باستمرار مع مانشستر يونايتد. وانت تعذره اللاعب دائما لما بيلعب على فترات متفاوتة أكيد مستوى ما بيبقاش في استمرارية في المستوى، ولكن مع منتخب المغرب بيقدم بطولة ممتازة. واتفق معاك بيلعب في الجهة العكسية، يعني هو ظهير أيمن، لكن في الجهة اليسرى في مباراة البرازيل كان رائع، كان رائع في الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. في مباراة اليوم دافع وهاجم بشكل ممتاز، فده بكل تأكيد يحسب له إضافة كبيرة للمنتخب المغربي في الجهة.
7: من اللي ينجح في مانشستر يونايتد؟ أعطيني لاعب منجح في مانشستر يونايتد.
12: مكتومناي على سبيل المثال.
7: ما ينجحش مكتومناي، وكل لاعبين اللي خرجوا كلهم من
12: راشفورد.
7: كل لاعبين اللي خرجوا من مانشستر كلهم تألق.
2: لأن البيئة مكتومناي مع نابولي، راشفورد مع برشلونة.
7: طبعًا. وحتى اللي في البيتيس اللاعب البرازيلي توني
12: أنتوني.
7: كلهم لاعبين تألقوا لأن البيئة ما تساعدهمش. الأجواء داخل مانشستر ما تتساعدش أي لاعب يتألق، تجيب لهم أي لاعب كيما بغى يكون ما يتألقش، لأن مشاكل وتغييرات لكن مزراوي اللي مقدم صراحة أنا يعجبني، لأنه يلعب ظاهر أيمن، يلعب ظاهر أيسر، يلعب قلب دفاع، يلعب وسط متأخر، يعني تحتاج نوعية هؤلاء اللاعبين.
12: حتى كابتن يوسف في بطولة أفريقيا لاعب في نفس
9: المباراة مانشستر ودوبيتش
11: في مانشستر يونايتد. في البداية كان يلعب في خط دفاعي بثلاثة مع روبن أموريم، وكان يلعب فقط بثلاثة لاعبين مدافعين. بعد تغيير المدرب الجديد بدأ يلعب بأربعة مدافعين، وربما هذا لم يساعد مزراوي.
2: شاهد هذه الأجواء مشاهدينا الأعزاء لفرحة جماهير المغرب بعد انتصار أمام اسكتلندا. فرحة كبيرة ديما مغرب، هذا لسان حال الجماهير المغربية بعد هذا الانتصار أمام اسكتلندا. دعونا استمع لي السيد ستيف كلارك مدرب منتخبي اسكتلندا بعد هذه الخسارة أمام المغرب.
11: ستيف، الهدف الأول المبكر والعودة كانت معقدة، لقد كنتم تركضون وراء تلك النقطة لن تحصل عليها. اللاعبون الخصم انتظروا نتحدث الى لاعبينا. كنتم تريدون ان كانت هناك ركله جزاء؟ هل اللقطه فيها ركله جزاء ام لا؟ لم ارى شيئا حتى الان صراحه. سانتظر. هل انتم محبطون الليله؟ اللاعبون كانوا جيدين في نظري. شكرا.
2: شاهد ستيف كلارك في مصافحة محمد وهبي مدرب منتخبي المغرب. الجميع كان ينتظر كيف سيظهر هذا المدرب بعد حقبة وليد رقراقي التي كانت مميزة للغاية مع منتخبي المغرب، وصل فيها لأبعد ما يمكن على مستوى كأس العالم الماضية وأيضا في نهائي كأس أمم أفريقيا الماضية. هل تشعر بأن محمد وهبي كان تحت ضغط أكبر من قبل الجماهير المغربية، خصوصا بأن التركة الموجودة محمد وهبي من وليد الركراك كانت ثقيلة للغاية؟
7: طبعا أي مدرب، ليس فقط محمد وهبي، عندما يصل مدرب مع منتخب إلى نصف نهائي طبعا ترتفع الأمال كذلك، لأنه مدرب كما قلنا درب فقط على المستوى الفئات السنية كما قلنا بطل العالم مع أقل من 20 سنة، لكن أنا يعجبني فكره ويعجبني طريقة لعبه أسلوبه وشخصيته كمدرب في عملية اختيار، في عملية الآن كان في عملية اختياراته لبعض اللاعبين والاستغناء على بعض اللاعبين آخرين، جايب مع لاعبين صغار السن كانوا معاه متواجدين في المنتخب لأقل من 20 سنة، بوعدي كذلك 18 سنة، استغنى على اللاعبين اللي كانوا أساسيين سنوات، وهذا شيء طبيعي.
2: هذه سنة الحياة. طبعا. حتى كابتن يوسف علاقته مع لعيبة ممتازة
7: طبعا. شوف هو دائما أي مدرب أساس النجاح تكون هذيك يكون تفاهم ويكون يكون صريح مع اللاعبين، يعني بعض اللاعبين أنت عندما تريد منه أشياء تكون صريح معه حتى تكون ردة فعل اللاعب على أرضية الملعب تكون إيجابية. في عملية اختياراته كما قلت للعديد من اللاعبين، يعني كان هناك بعض الانتقادات على بعض اللاعبين في عملية اختيار المجموعة، لكن أنا في اعتقادي مدرب عنده فكر، عنده أسلوب، عنده شخصية، ودائما كما قلت لك الأداء المنتخب ويعكس شخصية المدرب. طبعا هناك احترام، هناك نظام، هناك أسلوب، هناك طريقة لعب، طريقة اللعب دائما هي. واللي عجبني في أكثر عبد العزيز أول مباراة في كأس العالم مع منتخب البرازيل وتلعب بهذه الطريقة
2: مع كارلو أنشيلوتي، يعني مدرب في الجهة المقابلة
7: طبعا، ولاعبين كبار وتلعب بهذا الأسلوب بهذه الطريقة وتضغط على البرازيل منذ البداية وتحاول أمكن تضغط عليهم وتفتك الكرة وتخلق الفرص وتسجل أهداف، هذا يعطيك طبعا المدرب ما يخافش، وأنا أحب نوعية المدربين يلعب الكرة ويلعب يطبق فلسفته مع الأرضية.
2: أنا أسمع لي السيد محمد وهبي مدرب منتخب المغرب بعد هذا الانتصار.
13: السلام عليكم.
11: بالفعل سجلنا مبكرا ولكنهم لم يريدوا أن يجازفوا، كانوا يعرفون أن التعادل كان يكفيهم ويؤهلهم، وبالتالي قالوا سنحافظ على الدفاع من دون استقبال الهدف الثاني، وفي الأخير نحاول في الدقائق 10 الأخيرة، وهو ما فعلوا، لكننا دافعنا بشكل جيد وكنا نريد أن نغلق المباراة، لأننا كنا نعرف أن كل كرة ضائعة ستعطيهم فرصة الضغط علينا، ولكننا تعاملنا بشكل جيد مع الأمور وحافظنا على نفس البنية في الشوط الثاني، وسمح لنا أن نخرج بالكرة وأن نكون أكثر في العمق، وكانت لدينا فرص، كان علينا أن ننهي المباراة مبكرا ونرتاح في 10 دقائق الأخيرة، ولكن أنا راضي صراحة لأنها لحظة مهمة، لن نقول إنها صعبة لكننا عانينا بعض الشيء، كان علينا أن نبذل جهودا وهذا يقوينا في وجه المباراة القادمة، لأن اللاعبين يعرفون أن كرة القدم كلها مجهودات وعليك أن تقوم بها. ماذا كان يقلقكم أو يزعجكم أن الفريق لم يسجل الهدف الثاني؟ كان يقلقك هذا؟ لا لا قلق وانشغال ما رأيته أنني رأيت الأمور بإيجابية. أنا مقارنة بالمباراة الأولى حتى في المباراة الودية رأيت حضورا أكثر في منطقة جزاء الخصم وتنقصنا فقط الترجمة وسنتطور وسوف نسجل أهدافا أكثر. ولما تسيطر على المباراة وتسيره كما فعلت وتفوز ولو بهدف واحد فسأقول لك الفارق فقط هو أنه العشر دقائق الأخيرة كانت مقلقة بعض الشيء تفرض علينا بعض التساؤلات لكن الأمر لم يكن خطيرا. لدي 3 نقاط وأنا راض 4 نقاط إلى الآن لنقول أنكم قريبون من التأهل. المباراة الثالثة ضد هايتي ستضعكم في موقف جيد ربما لصدارة المجموعة. هذا هدفكم؟ لا أنا أقول دائما أنه علينا أن نتأهل ولما تتأهل ستبحث عن الهدف الموالي وهو صدارة المجموعة. إذا كنا متأهلين من التأهل فسنبحث ونفكر في الصف الأول. الهدف هو أن نفوز في المباراة نريد أن نفوز وننتظر ما يفعله البرازيل. سنلعب ضد فريق قوي جدا هايتي رأيناهم كيف لعبوا ضد اسكتلندا. علينا أن نحترم كل الخصوم ونحن سنستعد بأفضل طريقة ممكن لكي يكون أداؤنا جيدا وأن نفوز ونتمنى أن نكون في الصدارة. علينا أن نفوز إذا فزنا سنتأهل وإذا كنا في الصدارة أفضل.
2: سمعنا لمحمد وهبي مدرب منتخب المغرب. باوليتا عقلية رائعة لهذا المدرب استلم زمام الأمور مع منتخب المغرب تحت 21 سنة حقق كأس العالم مع جيل شاب كما تحدث كابتن يوسف. يتحدث بطريقة إيجابية بأنه يرى كل شيء إيجابي على مستوى منتخب المغرب ويعي تماما نقاط الضعف الموجودة لدى منتخب المغرب خصوصا على مستوى خط الهجوم. تحدث بأنه رأى الهجمات أكثر من لقاء منتخب البرازيل لكن ينقص الترجمة بشكل أكبر أيضا مع منتخب المغرب ويجب أن نكون إيجابيين. تحدث بأن الإيجابية يجب أن تكون حاضرة مع لاعبي المغرب لأن المرحلة مهمة. كما تحدث بأنه الهدف الآن التأهل في صدارة المجموعة وأن أيضا من جانب آخر التأهل يأتي بفكرة أخرى وبأهداف أخرى وبالتالي هو يلعب على مستوى المرحلة وواقع أكثر مع منتخب المغرب.
11: صعوبة اللعب في العالم ولو أنها أول مسابقة له إلا أن لديه التجربة على مستوى من دون 20 سنة لكن الأمور مختلفة لكنها كأس عالم وهو على وعي بهذا الأمر ويعي أيضا أن فريقه يخلق فرصا كثيرة للتسجيل ويعرف أنهم سيستمرون في التحسن أثناء هذه البطولة وهذا أمر طبيعي ومنطقي لأنك لما تبدأ كأس العالم فأنت تخاف من الهزيمة في أول مباراة. بعد ذلك لما تفوز فلديك الفرصة لتطور أكثر في المباراة الثالثة ولتأكيد ما أظهرته في المباراتين الأوليين والحضور في الدور القادم مع إمكانية إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة. هذا مدرب أحترمه كثيرا لأنه هادئ دائما خلق مجموعة اللاعبين حوله متلاحمين يعيشون معا وتعايشون معا يلعبون كرة قدم جميلة وكما يقول هو اليوم رأى بأنهم خلقوا فرصا أكثر وكان حضورهم أكثر في منطقة جزاء الخصم وهذا هو الأهم بالنسبة للمدرب لأن المسابقة فيها مباريات كثيرة وأنت تتحسن لا تسجل أحد الآن هذا صحيح عليك أن تسجل أكثر ولكن المهم أنك تخلق الفرص بشكل متزايد وخطورة على الخصم وهذا مهم جدا وهو على وعي بأن الفريق عليه أن يتحسن على مستوى الحضور أمام المرمى والتسجيل وهذا سيحدث في المباراة القادمة.
2: لفت انتباهي منذ قليل كابتن يوسف الخارطة الحرارية لمنتخب المغرب نشاهد بأن المنتخب المغربي يعتمد بشكل كبير وأساسي على الجهة اليمنى وهي جهة أشرف حكيمي بينما الجهة اليسرى قد تكون دفاعية أكثر وهي جهة مزراوي مما يجعلنا نتساءل هل سيعتمد محمد وهبي بشكل أكبر على الجهة اليمنى؟
12: ودائما انت تستغل نقاط القوة ديالك نقاط قوتك دائما هي في الجانب الهجومي الجهة اليمنى لان دائما كما قلنا الحكيمي عنده نزعة هجومية وعنده رقة بدنية وسريع ثم دائما يساند ويسجل اهداف
7: لكن هناك توازن. هذا اللي عجبني اليوم، توازن. اين قلنا انه اللاعبين مع ماشي مع بعض يصعدان، لا، عندما يصعد اكثر حكيمي يبقى كمدافع ثالث، مزراوي مع ديوب ومع رادي شادي شادي شادي رياض، وهذا اللي اعطى التوازن في الفريق.
2: لكن يبدو بان مزراوي مرتاح اكثر في الدفاع، اشرف يتقدم بشكل اكبر ومتكرر.
7: توازن، نعم، توازن، توازن اكثر، لان شوف حتى اللاعب الخنوس يقدم يعني الناحيه الهجوميه ما شاهدناش اكثر مزراوي، لكن دفاعيا كان ممتاز. لما بعض الاحيان حتى المدرب يبني اسلوب طريقه لعب على ايجابيات فريقه وعلى ايجابيات المنافس كذلك. المنافس كان قوته بعض الاحيان تكون في الجانب، وبالتالي تكون هناك تعليمات لمزراوي مثلا لعدم التقدم اكثر، يخلي اكثر الحكيمي معه، هو دائما يبقى باش يعطي لك توازن في الدفاع مع اللاعبين وسط الملعب. انا اتكلم، بغيت نتكلم اليوم على العناوي، نايل العناوي اللي اليوم صراحه لاعب ما شاء الله قدم مباراة كبيرة على المستوى استرجاع الكرة، مستوى التقدم، ركض، أنا أعتقد أكثر لاعب ركض على أرضية الملعب، سدد على المرمى دائما ما يتقدم، وهذه ميزته أنه لاعب بوكس تو بوكس، لاعب بوكس تو بوكس يحتاج أول شيء لياقة بدنية، عنده المهارة وقوي في افتكاك الكرة، مع بعد طبعا بعدي كذلك اللي قدم مباراة كبيرة اليوم في عملية السيطرة على وسط الملعب، في عملية بعض الأحيان الهدوء، في عملية عدم ضياع الكرة، في عملية تهدئة اللعب. بعض الأحيان هناك كان استحواذ كبير اليوم، يحسب الشوط الأول كان 70% الشوط الأول كان استحواذ، لو ما شاهدناش المنتخب الاسكتلندي بقى متراجع في الشوط. اش كان هذه الاستراتيجيه المدرب كلارك، انه الشوط الاول ما يسجلش عليه هدف او على هدف واحد ويبقى بنفس الطريقه يدافع بها، لكن الشوط الثاني يمكن 20 دقيقه يحاول يتقدم بعد الشيء، يخطف هدف ويرجع يعاود.
2: ليه هذاك بدل العديد من المهاجمين، اضاف اسماء هجوميه ستيف كلارك من كلارك،
7: اضاف نعم اضاف، لكن 10 دقائق الاخرى كان بعض الاحيان يعني كانت بعض الخطورات، لكن كما قلت لك المدافعين اليوم خصوصا شادي قدم مباراه كبيره اليوم، إلى العناوي كذلك، مزراوي كذلك كان دفاعيا جيد، ديوب عليه أن يتحسن أكثر، لأنه إلى غاية الآن لا زال هي النقطة شوية متخوفين منها أكثر في المنتخب، مع بعض أحيان علينا أن نكون إيجابيين ونكون جماعيين خصوصا في استغلال الفرص، خصوصا دياز أوكي لاعب مهم، لاعب كبير، قدم تمريرة حاسمة، لكن بعض الأحيان عليه أن يكون جماعي وأن يساعد زملائه، يعني يسجل هو أو لاعب زميله، تخدم المجموعة أفضل.
2: تعال استمع لي أنغوس كان حارس مرمى منتخب اسكتلندا بعد هذا
11: بالفعل أعتقد أننا كنا ضعفاء بعض الشيء، أدينا بشكل جيد ولكننا لم نحصل على النتيجة التي كنا نحتاج إليها، هناك خيبة أمل إذا نظرنا إليها فنحن فخورون، كانت هناك قتالية من جانبنا ضد واحدة من أقوى الفرق في العالم، باستثناء الدقائق الخمس الأولى فقد كنا في المباراة، وكان تقصنا أيضا التمريرة الأخيرة وما قبل الأخيرة أمام مرماهم، لم يكن ممكنا أن تنقذ تلك الكرة. حسنا، المدرب قال أنه ضد مثل هذه المنتخبات ستحتاج إلى المدافعين لإنقاذ المرمى والحارس، ولكن من الواضح المنافسة كما هي، نعرف أن الفريق الثالث يمكن أن يتأهل، وبالتالي علينا أن نفوز ونتعادل في المباراة القادمة ولا يمكن أن نستقبل أهداف، وهذا ما كنا نبحث عنه اليوم، ولكننا سعداء أننا لم نستقبل هدف واحد. نحن مستاء صراحة. سؤال حول مكين طالب بركلة جزاء، هناك تساؤلات أيضا حفلة حول ماكتوميناي والفي اي ار وصدرية الفيديو الذي لم تتدخل، ما رأيكم؟ صراحة لا أرى لم أرى اللقطتين بشكل جيد، لكن رأيت أن واحدة منهما يمكن أن تكون ركلة جزاء، لكن الحكم اتخذ قراره وعلينا نقبل أنه لم يستشير الفار. نتطلع إلى المباراة القادمة، نتمنى أن نكون محظوظين في المباراة القادمة. ما زلتم حاضرين على كل حال بعد أداء ضد فريق قوي كان في نصف النهائي العام الماضي، علينا نعيش ونحتفظ بالثقة خارجين من هذه المباراة. والمباراة الأخيرة ضد البرازيل ستكون صعبة، اليوم كان صعبا أيضا وكنا نعرف ذلك وأدينا بشكل جيد. إذا استمرينا على نفس الإيقاع ضد البرازيل أو أفضل من اليوم فسنخرج بالنتيجة نريدها.
10: دعونا مشاهدي الأعزاء الآن نذكر بأن منتخب البرازيل يلعب لقاءه أمام منتخب هايتي في الجولة الثانية لحساب هذه المجموعة، المجموعة الثالثة، في ملعب فيلادلفيا ستاديوم. ستمر أو مرت الآن 20 دقيقة على لعب هذا اللقاء، لم تتمكن البرازيل من تسجيل هدف في مرمى هايتي، مما يجعل شكل المجموعة يبدو بهذا الشكل في انتظار طبعا الشوط الأول وأيضا الشوط الآخر. هذه أمنيات، أمنيات، أمنيات، لكن الواقع قد يكون مغاير. الواقع قد يكون مغاير، لكن المهم أيضا للمغرب نسجل الأهداف في مرمى هايتي وليس هدف واحد فقط، لأن الآن في كل لقاء المغرب تسجل هدف واحد فقط، فهي تحتاج على مستوى التنشيط الهجومي. هل هذا يعكس هل هذا يعكس كابتن أحمد بأن منتخب هايتي قد يكون هناك صحوة مع هذا المنتخب أو البرازيل؟
12: شوف الطريقة اللي بدافع بها منتخب هايتي عبد العزيز، بلعب بخمس لاعبين في الدفاع، يعني دفاع بعشر لاعبين، فده بيصعب الأمور أمام أي منتخب. شاهدت مباراة اسكتلندا، كانت الأمور صعبة جدا على منتخب اسكتلندا، كسب 1-0 بهدف جون ماجيل. دلوقتي أنت بتتكلم على 20 دقيقة في مباراة أمام البرازيل، البرازيل اللي بيملك مواهب كبيرة جدا في خط المقدمة، ده بيقول لك قد إيه المباراة المغرب مع هايتي لن تكون

0: خلاص ينسوا المباراتين اللي فاتوا يفكروا في مباراه هايتي، لان الامور مش تبقى سهله امام هايتي زي ما الكل متخيل. لا، لازم يكون في مجهود اكتر، لازم استغلال كل الفرص اللي تتيح لمنتخب المغرب في المباراه القادمه، لان فرق الاهداف ممكن يحسم من صاحب المركز الاول في هذه المجموعه.
1: الجميع حتى يستفسر او يتساءل بشكل كبير بان مع كارلو انشيلوتي كيف سيكون المنتخب البرازيلي، لكن يبدو بان حتى كارلو انشيلوتي باوليتا حتى الان لم يجد التوليفه المناسبه مع هذا المنتخب، ولا ربما قد نتساءل هل بامكان كارلو انشيلوتي الاستمرار على هذا الوضع.
2: اسمعوا، المدرب مهم جدا وهو الأهم، ولكن الأهم منه هم اللاعبون على أرضية الملعب، وهم الذين عليهم أن يصنعوا الفارق. صحيح تتابع المنتخب البرازيلي وهو منتخب لديه لاعبين من جودة عالية، ولكنهم ليسوا لاعبين بارزين متميزين كما كنا نعرف الماضي عن البرازيل، لاعبون يصنعون الفارق في أي لحظة. اليوم ترى منتخب برازيليا يلعب كرة قدم ليست بتلك كرة القدم الممتعة الساحرة التي كنا نعرفها والتي كان يحبها العالم، ولكن هذا البرازيل هناك أنشيلوتي مدرب كبير، وأنا متأكد من أن البرازيل سيستمر في هذه البطولة، فهم منتخب سيفوز ضد هايتي بنظري. هي إذا لم تسجل الهدف الأول فالأمور بعد ذلك الخصم سيكسب بعض الثقة، ويلعبون بخمسة لاعبين وراء وعشرة وراء. مباراة في الكأس، والمباراة الكأس دائما معقدة لما يكون فريق من درجة أقل، الجميع يتراجع لغلق المساحات وينتظرك أن تسجل الهدف الأول لكي يدخل المباراة.
1: سؤال أخير كابتن يوسف، هل غياب الزلزولي أثر بشكل كبير على التشكيل الخاص بمحمد الوهبي مع منتخب المغرب؟ هل
3: سجلت البرازيل؟
1: البرازيل الآن تسجل، مشاهدينا الأعزاء، في مرمى هايتي بعد مرور أكثر من 20 دقيقة من هذا اللقاء. كما نذكر بأن البرازيل عانت الوصول لمرمى هايتي بشكل أكبر، لكن عن طريق فينيسيوس الذي سجل الهدف الأول لمنتخب البرازيل أمام المغرب، لكن بخطأ دفاعي.
3: كونيا
1: نعود للسؤال كابتن يوسف، هل أثر الزلزولي غياب الزلزولي على منتخب المغرب؟
3: الزلزولي لعب كبير ولعب مهم جدا، نتمنى لأول شيء إن شاء الله أنه يعود بسرعة، ولا الإصابة ما تكونش خطيرة وما تبعدوش أكثر على الميادين. طبيعي يكون مستاء، يعني أي لاعب يحلم يكون يلعب في كأس عالم، لكن ولا زال صغير السن إن شاء الله، لا زالت هناك كؤوس عالم قادمة بإذن الله. طبعا خسارة لسلالة لأنه كان في الوقت الحالي يعتبر أحد أفضل المهاجمين، شاهدنا في شهد أمم أفريقيا المباراة الأخيرة كذلك مع المنتخب، ولا حتى مع فريق بيتيس قدم مباراة كبيرة وكنا نحتاج، لكن هناك لاعبين آخرين حتى هما نثق فيهم إن شاء الله يكونوا في عند حسن ظن جمهور المغرب.
1: إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب المغرب. أشكر ختاما محللي في إن سبورتس نجوم الكرة العالمية والعربية كابتن أحمد المحمدي، باوليتا، يوسف شيبو، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا
1: لكم. شكرا مشاهدينا على المتابعة، هذه تحية من فريق العمل هنا في بي ام سبورتس، إلى اللقاء.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق، وللجماهير جماهير، وللنتائج مستجدات، وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا. بي سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي سبورتس.

0: هذه سان فرانسيسكو كما تبدو أمامكم في صورة بهية، خليج سان فرانسيسكو الجميل، أجواء رائعة تعيشها هذه المدينة الأمريكية التي تعرف صناعة المستقبل بشكل كبير، تعرف التكنولوجيا وتعرف الجمال في بحرها وجوها وجسرها وضبابها. هذه المدينة التي تقع في شبه جزيرة بهية. هذا هو ملعب سان فرانسيسكو الذي يقع في سانتا كلارا، هناك بجانب وادي السيليكون. هذا الملعب الجميل حقيقة بأجوائه وبطريقته وبهندسته، أيضا يحتضن اليوم مواجهة لأجل تحقيق الثلاث نقاط. تركيا تطمح للانتصار وباراغواي تبحث عن الفوز. هذه الجماهير التركية هناك في أنطاليا تحتشد، تشجع، تناصر المنتخب التركي العائد بعد 16 عاما من الغياب. الأتراك يبحثون عن مشاركة تاريخية أخرى، وهم يملكون المفاتيح، يملكون العناصر الكبيرة، لكن بدايتهم كانت مخيبة ربما للآمال بعد خسارة موجعة أمام أستراليا، لكنهم يبحثون عن التعويض اليوم. أجواء جميلة تعيشها الجماهير التركية هنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذا العد التنازلي الذي نفتحه معكم ونبدأه معكم قبيل مواجهة هامة لا تقبل القسمة على اثنين. تركيا تبحث عن انتصارها الأول في هذا المونديال، باراغواي تبحث عن الثلاث نقاط بعد أيضا خسارة قاسية أمام أمريكا الجولة الأولى. في هذه الجولة الجميع يبحث عن تحقيق الانتصار وعن تجاوز دوري المجموعات. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي وضيفكم محلل قنوات بي إن سبورتس الكابتن سلام شاكر. أهلا وسهلا بك معنا كابتن.
1: صباحك الله بالخير.
0: صباحك الله بالنور. اعتدت على الصباحات خلاص؟
1: الحمد لله تعودنا.
0: ها ضبطت النوم؟
1: لا خلاص ضبطت.
0: تأكد؟
1: ليل نهار نهار ليل.
0: هذا أهم شيء. أعتقد أن الجماهير تعيش معنا أيضا هذه الأجواء.
1: كل العالم يعني كل العالم يتعرف هاي بطولة يعني عالمية يعني مع
0: صحيح.
1: كل عالمي وكل العالم الآن غيرت نظام النوم على أساس أنه يتابعون المباريات.
0: طيب دعنا ندخل في الأجواء بشكل أكبر كابتن سلام. مشاهدينا مواجهة هامة، مواجهة قوية، ومواجهة لا تقبل أنصاف الحلول.

0: إذن مشاهدينا، الجماهير التركية تطبح بشكل كبير للفوز بهذه المواجهة. الجميع هناك في تركيا يقف خلف المنتخب التركي، وبالتأكيد أيضا حتى تغريدة من الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي الذي يدعم المنتخب التركي اليوم في هذا الاستحقاق الكبير في الجولة الثانية. هذه تغريدة رجب طيب أردوغان الذي يدعو أيضا ويتمنى للمنتخب التركي بالتوفيق في هذه المواجهة أمام باراغواي. أعود إلى ضيفي هنا كابتن سلام. هي بالتأكيد هامة ومهمة جدا لهذه التشكيلة القوية من اللاعبين الأتراك، هم يبحثون اليوم عن الفوز ولا شيء غير الفوز.
1: يعني شيء طبيعي انه يبحثون في كل مباراة يبحثون. احنا شفنا المنتخب التركي من اول مباراة، هو كان يعني للأمانة يعني بغض النظر عن النتيجة كأداء قدم أداء جيد في المباراة الأولى، عمل كل شيء. يعني في المباراة الأولى كان الاستحواذ، تنظيم اللعب، تسديد على المرمى، ممكن وصل حتى 30 تسديد على المرمى. يعني كم هائل من التنوع الهجومي. صحيح. كان عندهم تسديد من خارج منطقة الجزاء، من الكرات العرضية، من العمق. بس أنا أقول يمكن نوعا ما حالفهم الحظ في هذه المباراة، إنه بعض الأحيان أنت تستحوذ على الكرة ولكن لا تصل إلى المرمى. بس المنتخب التركي وصل إلى المرمى، ممكن أنه يعني ما كان بالجاهزية الكاملة مهيئ، أنه ما أعرف هل أنه ماكو قراءة جيدة للمنتخب الأسترالي قبل البطولة، انه ممكن انه المنتخب الاسترالي راح يلعب في، يعني نتكلم عن المباراه الاولى امام المنتخب الاسترالي، تلعب بتنظيم دفاعي بحت عالي جدا يعني، ويعني متاخر واعتمد على الهجمات المرتده. كان جيد المنتخب التركي بالاستحواذ على الكره، نقل الكره، وصول المرمى، ولكن كان سيء بعمليه الارتداد الدفاعي، كانت عنده سيء. ما كان انهم يعني محسب حساب هذه السرعة اللي موجودة بالعمليات الهجمات المرتدة للمنتخب الاسترالي، فلهذا عانى. أيضا كان أكو ضعف ثقل في يعني بطء في سرعة اللاعبين المدافعين الأتراك، واستغلها المنتخب الاسترالي بتسجيل ممكن الهدف الأول. لما استقبل الهدف الأول كان الصدمة للمنتخب التركي، إنه صحيح. هذا الاستحواذ الكبير على الكرة ونقل الكرة السريع، ولكن ما قدر يرجع بالمباراة. تحدي الشوط الثاني استقبل الهدف الثاني، وهذه يمكن كانت حتى أغلب المحللين والنقاد يعني أنه صدمة، أنه المنتخب صحيح. التركي بعد هذا الاستحواذ الكبير والوصول للمرمى أنه يطلع بخسارة 2-0.
0: كابتن، أيضا يعني أمريكا بفوزها الثاني على التوالي في الجولة الثانية فازت على أستراليا أيضا، يعني ابتعدت بست نقاط وأصبحت هي متصدرة هذه المجموعة. المواجهة القادمة لتركيا مع أمريكا وفرصتها في الفوز اليوم أكبر من فرصتها في المواجهة القادمة.
1: صحيح، طبعاً أنا متفقين الكل أنه الطرف الأكثر حظوظاً بالتأهل كمركز أول هو أمريكا، حتى الحصول على 3 نقاط، يعني حصول على النقاط كاملة
0: هي ضمنت التأهل الآن بالفوز.
1: حاليا ضمنت التأهل. هل يبقى حسابات المدرب؟ هل أنه أني أريح بعض اللاعبين على حساب أنه مثلا أزج ببعض العناصر ممكن أنه تدخل في رتم الفريق ممكن أحتاجها بالمستقبل، أو ممكن أني أفكر أحصل على 6 نقاط، على 9 نقاط كاملة من هذه المجموعة والتأهل بالنقاط الكاملة؟ فلهذا فيها حسابات. بس يبقى المنتخب الأمريكي، يعني شفناه في المباراتين صراحة، يعني المباراة الأولى أمام الباراغواي، لو نقارن بين المباراة الأمريكا والباراغواي وتركيا وأستراليا يعني كانت شيء مختلف، يعني مستوى مختلف. يعني المنتخب الأمريكي كان مستحوذ على الكرة، المنتخب الباراغواياني كان يعني هو داخل المباراة ويعرف قوة المنتخب الأمريكي البلد المستضيف امام جمهوره الكبير في ملعبه. فلهذا كان يعني متاكد انه المنتخب الامريكي راح يضغط على المنتخب الفرنسي. ممكن اسلوب اللعب، طريقه الدفاع والتحولات ايضا كان يعتمدها المنتخب الباراغواياني، ولكن تفاجئ انه المنتخب الامريكي كان عمليه التحول الدفاعي عنده بشكل عالي، عمليه الضغط العالي لما يخسر الكره كانت بشكل كبير جدا. في هذا منع المنتخب الباراغواياني انه يعمل الهجمات المرتده على عكس اللي حصل في مباراه استراليا وتركيا. فلهذا تفوق المنتخب الامريكي وكانت نتيجه كبيره باربعه اهداف وكان يستحق الفوز.
0: بالفعل هذا يعني ايضا كما نتابع كابتن سلام وصول لاعبي تركيا الى ارض ملعب سان فرانسيسكو، هذا الملعب الذي يقع في سانتا كلارا. هذا مدربهم مونتيلا يعول الكثير على أسماء كبيرة حقيقة، هاكان، تشالهانوغلو، أردا جولر، كنان يلدز، كريم أكتورك، أوغلو، كلها أسماء كبيرة.
1: لا ما أنا عند العناصر اللي تساعده أنه على أسلوب اللعب اللي متطور الحديث، اللي الكرة الإيطالية الحديثة اللي هي الضغط العالي يعني لعب الكرة السهل والسريع، عند العناصر اللي ممكن تؤدي هذه الواجبات. ولكن أكيد يعني الفكرة راح يتغير في هذه المباراة. شاهد المباراة الأولى أكيد، صحح الأخطاء، ممكن عالج الأخطاء اللي ممكن وقع بها بالمباراة الأولى. أكيد أنه من غير الممكن أنه يعيد على نفس الأخطاء. أكيد عملية التحولات هذه نفس المشكلة راح يعاني منها ممكن. نعم. هذه المباراة لأن المنتخب الباراغواياني ما أعتقد راح يغير أسلوبه.
0: كابتن دعنا نذهب إلى معلقي هذه المواجهة لنعيش معهما أيضا أجواء التعليق وتطلعاتهما وقراءتهما أيضا لهذه المواجهة. في البداية أرحب بالعزيز علي محمد علي وباسم الزير، صباح الخير لكما. إن شاء الله يعني أنكم تعيشون أجواء جميلة مع هذه البطولة، صباحات مختلفة، يعني إن شاء الله أنكم بديتوا أيضا تتعودوا على النظام النوم الجديد هذا معية الجماهير. اسمحوا لي أن أبدأ مع الأكبر سنا العزيز علي محمد علي. هي يعني مواجهة ليست جمالية، مباراة أعصاب بين منتخبين خسرا الجولة الأولى ويبحثان عن الفوز ولا شيء غيره.
2: أولا تحياتي لكل كابتن سلام شاكر. يمكن مباراة اليوم لا مجال للتعويض. مباراة اليوم منتخب تركي أعتقد هيبقى عنده تعديلات على مستوى الخط الأمامي، لأن مباراة الماضية 30 محاولة على المرمى لم يسجل المنتخب التركي. مونتيلا يعني يتعرض لانتقادات كثيرة جدا، خسروا في التصفيات لو تفتكر أمام إسبانيا 6-0، ثم قدموا مستوى مميز جدا ووصلوا كتاني، لعبوا الملحق الأوروبي تفوقوا على رومانيا بصعوبة بهدف، وفازوا على كوسوفو بهدف أيضا مقابل لا شيء. فالمنتخب التركي يتعرض لانتقادات لأنه ما عندوش ثبات في المستوى، أوقات تلاقيه عالي قوي أوقات تلاقيه متراجع جدا. لكن المباراة هي الأولى لم يلعب بشكل سيء، لكن غابت الفعالية الهجومية، وده يمكن النهاردة أهم النقاط اللي هيركز عليها مونتيلا النهاردة مع لاعبي المنتخب التركي، خصوصا أنها مباراة أعتقد يعني ما بين اثنين متنافسين بيصارعوا في مجموعة خلاص وصلت أمريكا بست نقاط، وهناك منتخب أستراليا عنده فوز على تركيا، هيبقى فيها حسابات كتير هذه المجموعة.
0: بالفعل شكرا جزيلا لك. أتحول إلى باسم. باسم أيضا صباح الخير لك، كيف تقرأ هذه المواجهة؟
3: صباح الخير عبد العزيز ولضيفك الكريم والمشاهدي بين سبورتس. لقاء صعب بكثير من خلال هذه المواجهة، خاصة أن اللقاء الأول التاريخي ما بين المنتخبين في منافسات كأس العالم. مواجهة سابقة كانت في لقاء ودي في تشيلي، والتعادل السلبي اللي كان ما بين المنتخبين. منتخب تركيا اللي يدخل هذا اللقاء بضغوطات كبيرة بصراحة من خلال هذه المواجهة، حتى من خلال تصريحات لاعبي المنتخب التركي اللي يبحثوا على 3 نقاط من خلال هذه المواجهة، مثل أيضا منتخب باراغواي اللي عانى في بداية الجولة الأولى والخسارة الكبيرة أمام المنتخب الأمريكي في حين لقاء راح يكون منتظر لأبعد الحدود للتقدم في جدول الترتيب.
0: شكرا جزيلا لك باسم، شكرا علي محمد علي، أتمنى لكما التوفيق في تعليق هذه المواجهة، سنستمتع بالتأكيد معكما على هذه المتابعة. ودعونا في البداية ننوه أيضا مشاهدينا على خيارات التعليق الصوتي التي تتابعونها عبر قنوات بي ان سبورتس، خيارات التعليق متنوعة وكبيرة ما بين العربية والإنجليزية والفرنسية وخيارات بتقنية الدولبي أيضا. أذهب معكم إلى فاصل قصير، نعود من بعده لنكمل العد التنازلي لهذه المواجهة. قم معنا.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى التعليق في العالم.
5: يبا. عادي نمدد يومين.
3: بنمدد أسبوع.
6: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: Yeah,
1: thanks.
2: Please be Beckham. Please be Beckham. Henry, again.
3: ناسي؟
4: شين مالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: كل صيف أنت اللي تختارون.
7: كنا عارفين النتيجة.
8: وهالمرة حنا اللي بنقرر.
6: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
9: لو سمحت نبغى غرفتين متصلة.
10: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
8: فاير جوال واستمتعي بالطبيعة.
11: ليش الشارك لا تبرد؟
12: والمباريات نشوفها على كيفنا.
13: هذه الإجازة حنا اللي بنختار.
14: ونخلي صيفنا على كيفنا.
15: احجز عروض الصيف على كيفهم.
16: أنا زي
17: جاي أهو.
18: كيف سبورة؟ بروح لك أفضل هاي.
19: جاي كمان.
20: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
21: المباريات جاية بالليل.
22: أنا خذني غفلة.
21: راحت عليك نومة. جربت كل الحلول وما في فائدة. بيبسي لايت إديشن. صح أكثر. خليك صاحي. ليك متعطش

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن أذهب معكم إلى مفدي قنوات بي إن سبورتس لنعيش معهم هذه الأجواء الكبيرة. بالتأكيد صفوان أبو شنب، وفا صقار، وحسين ياسين، وماجد درويش، صباح الخير لكما بتوقيتنا، أو لكم جميعا بتوقيتنا. أبدأ معك صفوان، أنت الذي تتواجد هناك في سان فرانسيسكو بجانب ملعب هذه المواجهة الكبيرة لكلا الفريقين.
1: تحية طيبة، شكرا لك عبد العزيز. نعم، هنا من سان فرانسيسكو باي اريا، متواجد مع مجموعة مشجعين الأتراك، لكن معي أشهر مشجع تركي على الإطلاق، أودي نيجو، معروف في تركيا ومشجع فريق بشكتاش، لكنه اليوم يشجع منتخب تركي. مرحبا، أشكر دانس. It's a great pleasure to have you with us on BN Sports.
2: Just tell me how optimistic you are. إلى أي مدى أنت متفائل للمنتخب الوطني في تحقيق الانتصار اليوم؟ نحن سنفوز في مباراة اليوم بالتأكيد. إذن كيف سيكون التحدي أمام باراغواي؟ لماذا من المهم تحقيق الفوز؟
3: Two minutes, please.
1: It's about how do you opt for Turkey today?
3: The first match in Canada, Vancouver, we lost.
2: المباراة الأولى خسرناها، ولكن مباراة اليوم نأمل أن نحقق الانتصار. علينا أن نفوز هذه المباراة وسنفوز بهدفين لصفر.
1: Who is the most important key to more?
2: ما مفتاح الفوز في هذه المباراة؟ هل لاعب أردا جولر، يندز مثلا، المدرب؟ ما مفتاح الفوز في هذه المباراة؟
3: بالنسبة لي
2: كل المنتخب، كل اللاعبين، أردا جولر ويلدز كذلك وغيرهم من اللاعبين، أعتقد كلهم مهمين بالنسبة لنا. واليوم نحن نتحدث بأن الفوز سيكون بهدفين.
1: هذا الاحتفالات. You can celebrate, guys.

0: تركيا.
1: لذلك عبد العزيز هذا هو حال الجماهير التركيه هنا، متحمسه جدا لمنتخب بلادها. على كل الاحوال
2: شكرا صفوان.
1: المباراه سوف تكون صعبه على الفريقين كما تعلم، الباراغواي ايضا مطالبه بتحقيق فوز في هذا اليوم،
2: لكن اجواء رائعه حقيقه صفوان. شكرا جزيلا لك. انتقل الى حسين ياسين في لوس انجلوس الذي يعيش بدوره ايضا اجواء جماهيرية كبيرة ورائعة هناك، معية جماهير البرازيل.
3: مساء الخير من هنا. في الواقع هناك احتفالات كبيرة كانت للجماهير المغربية، الجماهير البرازيلية التي تنتظر حتى نهاية الشوط الأول، مع طبعا نتيجة مريحة بالنسبة لهم، وجماهير مصرية معنا. سنبدأ مع الجمهور المغربي الذي نجح بتحقيق هذا الانتصار. جمهور كان كبيرا هنا، انتصار مهم للمغرب، ثقة كبيرة لهذا المنتخب ومعنويات.
4: نعم أكيد هذا الماتش كان مهم لنا كثير، لأن بعد تعادل مع البرازيل كان مفروض أننا نربح نكسب عشان نمر للدور الثاني. إن شاء الله مع هذا الوين اللي عملنا ممكن نلعب مع هايتي ونسجل أجوال تانية ونكون في أول مجموعة إن شاء الله.
5: احنا فخورين بزاف اللي ربحنا في هذا الماتش، وإن شاء الله نتأهلوا للنكست ستيج وديما مغرب.
6: احنا فرحانين بهذا الفوز هذا، وممكن ننتظروا أكثر صراحة الله من فريق ديالنا، ممكن عرفنا أجي أحسن نتائج أحسن.
3: بطبيعة الحال هناك ثقة كبيرة بالنسبة للجمهور المغربي بعد هذه النتائج وهذا الأداء، يرتدي

0: أهلا بحضراتكم من جديد، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أرحبوا مرة أخرى بمحللي قنوات بي إن سبورتس المتواجدين معي في هذا الاستوديو، فرناندينهو، إسلام سليماني وعمر السومة. أهلا بكم مرة أخرى. البرازيل فرناندينهو تكتفي بثلاثة أهداف في شوط المباراة له، الواضح بأن الشكل الفني مختلف مع اختلاف المنافس أيضا عن ما حدث في مباراة المغرب في المباراة السابقة، ولكن واضح بأن البرازيل شكل الفني مختلف في هذه المباراة.
1: Sim, sem dúvida, é uma seleção
2: diferente. أنتم تعلمون أن البرازيل قدم مباراة مميزة اليوم، ولكن المغرب قدم مباراة كبيرة أمام اسكتلندا، لذلك أقول أن المنتخب البرازيلي تغير جذريا في هذا الشوط الأول مقارنة مع المنتخب بالمباراة التي لعبها ضد المغرب. سنحت له العديد من الفرص اليوم، واليوم كان البرازيل شرس هجوميا، وهذا سهل على البرازيل بتسجيل ثلاثة أهداف والتواجد في منطقة جزاء هايتي العديد من المرات. بالطبع كانت هناك هدف لرافينيا ولكنه كان متسللا، وهذا يدل على أن البرازيل لديه قوة هجومية ضاربة مقارنة بالمباراة السابقة، وهذا جيد للغاية. 3-0 رائع للغاية.
0: عمر، قبل بداية المباراة ذكرت بأن إذا ما أرادت البرازيل أن تتفادى المفاجأة الخاصة بهايتي فعليها على الأقل تقدير 20 دقيقة أو لن تسجل. هي سجلت من كونيا في 20 دقيقة الأولى تقريبا وأنهت الشوط بثلاثية.
3: مثل ما توقعنا، منتخب هايتي صمد، لكن بالنهاية هذا منتخب البرازيل قادر يسجل بأي لحظة. تخطأ أمام البرازيل تعاقب على طول. فينيسيوس صنع هدف، سجل هدف ساهم بالهدف الأول. قرار ناجح من المدرب أنشيلوتي بتغيير المهاجم تياغو كونيا بمكان تياغو،
0: صحيح،
3: لأكثر من سبب. إذا شفنا اليوم كونيا يحاول يطلع على الأطراف كثير، يفتح مجاله لوكس باكيتا وفينيسيوس رافينا بالدخول بالمساحات، حتى بالحالة الدفاعية كان يرجع يساند كاسيميرو، سجل هدفين، تمركز داخل ال 16 خاصة بالهدف الأول، تحرك بالهدف الثاني. فقرار جدا موفق من الكابتن أنشيلوتي.
0: نعم.
3: ما توقعنا 3 أهداف، وأتوقع قبل الزيادة الشوط الثاني.
0: ما هو الشكل الفني الذي اختلف في البرازيل في هذه المباراة تحديدا عن مباراة المغرب؟
4: نرى بأن العقلية تغيرت، رأينا فريقا شرسا راغبا، سيطر تماما على محتوى المباراة، رأينا فينيسيوس يعود حتى إلى الدفاع لكي يساعد في زملائه في استرجاع الكرة. أنا أظن فعلا بأنهم سيطروا وكانوا حاضرين في هذه المباراة كما يجب، ورأينا أنه عندما نترك أي مساحة للاعبين مثل هؤلاء وعندما تكون الثقة موجودة لفريق مثل البرازيل بلاعبين بهذا المستوى يصعب جدا أن يقاوم أمامهم أي دفاع. رأينا الكثير من المحاولات كذلك خاصة بين لاعبي الهجوم، رأينا فينيسيوس يذهب نحو المحور ورافينيا يغير مكانه كذلك ذهب المحور أمام فريق لديه دفاع ربما بطيء نوعا ما، لذلك شوط أول ممتاز من قبل البرازيل، وإذا ما واصل هكذا النتيجة ستكون عريضة جدا.
0: إذن هذا هو شوط المباراة الأول الذي اكتفى فيه منتخب البرازيل بتسجيل ثلاثة أهداف، من خلال جاء ذلك عن طريق كونيا هدفين، ومن ثم سجل فيني هدف ثالث لمصلحة منتخب البرازيل فيما تابعناه بشوط المباراة الأول بعد استحواذ كبير، حيث هايتي التي لم تظهر عمر في شوط المباراة الأول إطلاقا، لا بتسديدة ولا باستحواذ ولا حتى في مراوغة. صحيح أنها صمدت 23 دقيقة في الشوط الأول فقط، هذا ما يحسب لهايتي.
3: مثل ما تكلمنا قبل المباراة أن هايتي راح يلعب دفاع منطقة، يحاول يلعب على المرتدات
0: بإمكانياته.
3: بالضبط، أنت تلعب قدام البرازيل بالنهاية يعني، فحاول بعد الهدف الثاني فتح الملعب، صار يلعب بدفاع متقدم. الدفاع المتقدم أمام البرازيل تعاقب على طول، فشفنا الهدف الثالث كيف فينيسيوس تقريبا من نصف الملعب انفرد وسجل.
0: نعم.
3: حاول يوصل لكن اللمسة الأخيرة كانت تفتقد عند هايتي. ممكن الشوط الثاني يندفعون أكثر، يعاقبون، صحيح، أكثر بهدف رابع وخامس منك.
0: الأكيد بأننا سنتحدث عن السيناريو الأفضل بشوط المباراة الثانية بالنسبة للبرازيل تحديدا، وإن كانت هي ثقيلة على هايتي بما شاهدناه بشوط المباراة الأول، صعب أن يعود هذا المنتخب لأسباب كثيرة أبرزها بأنه يلعب أمام البرازيل التي تتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بالمناسبة الوالد عمر مواصل إلى الآن، عشان عمر ولا عشان البرازيل؟
3: عشان الاثنين.
0: الله يمتع بالصحة والعافية إن شاء الله. دعونا نذهب إلى فاصل آخر ومن ثم نعود لاستكمال الحديث والحديث عن شوط المباراة الثانية والسيناريو الأفضل للمنتخبين.

0: اطير سيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد وبران.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.
3: احيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. هكذا تبدو الأجواء في ملعب فيلادلفيا بعد أن تقدمت البرازيل بثلاثة أهداف دون رد. فرناندينو، أعجبني كمان منتخب البرازيل في اللعب في مسألة العمق. واضح بأنه تمريرات الأهداف التي جاءت في شوط المباراة الأول كلها من العمق، هذا واضح بأنه هناك نشاط ملحوظ في وسط الميدان بالنسبة للبرازيل.
1: نعم، بدون شك استخدموا العمق اليوم الخط الهجومي وخاصة مع باكيتا وبرونو وجيمينيز في منتصف الملعب، قاموا بعمل جيد وساعدوا كثيرا في الطريقة الهجومية. رأينا أيضا كيف رافيا وماركوس كويا فتحوا المساحات، ولذلك ماركوس كويا استطاع أن ينهي اليوم العديد من الهجمات، وهذا صعب على حارس المرمى. لذلك ديناميكية اللعب في خلال منتصف ملعب البرازيل كانت مميزة للغاية. هذا سيكسبهم الثقة للمباريات القادمة. سيتطور المنتخب البرازيلي من مباراة لأخرى، وخاصة أمام المنتخبات الكبيرة. للأسف إصابة رافينيا، لا ندري ما هي الإصابة، وريان أيضا من اللاعبين الذين يعطون الديناميكية أكثر. الشوط الثاني سيكون هناك تبديلات، أنا متأكد أن أنشيلوتي يريد العديد من الأهداف، خاصة في كأس العالم لأنها تحتسب نقاط إيجابية. أتمنى دخول أندريك ولويس إنهيكي ومارتينيلي، هؤلاء اللاعبين بإمكانهم إيجاد الضغط الهجومي وتسجيل العديد من الأهداف للمنتخب البرازيلي.
0: في الإصابة التي تعرض لها رافينيا بشوط المباراة الأول، واضح بأن شد عضلي تحصل أو حصلت لهذا اللاعب. رأيك بما قدمه رافينيا أولا والتأثير الذي ممكن أن يتركه هذا اللاعب؟
2: رافينيا كان جيدا جدا في الشوط الأول، رأيناه يدخل نحو المحور يتوغل يطلب الكرة في ظهر المدافعين كما قلت البطيئين، قدم الكثير في الشوط الأول لفريق البرازيل، ومن سوء الحظ فعلا أن نراه يغادر هكذا. لكن مع إصابة نيمار كذلك أظن أنهم سيحتاجون إلى كل اللاعبين المتبقين، وأتمنى أن لا يكون الأمر خطيرا لرافينيا كما نراه من جديد في المباريات القادمة.
0: هؤلاء هم لاعبو المنتخب البرازيلي بعد أن تركنا الشوط الأول ينتهي بثلاثية مستحقة لمنتخب البرازيل بعد أداء مميز. أيضا استطاع من خلاله أن ينهي شوط المباراة الأول بهذا التقدم الواضح. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي إن سبورت، نجم كرة القدم السورية عماد أو عماد عمر السومة، وأيضا فرناندينو نجم كرة القدم البرازيلي، وأخيرا نجم كرة القدم الجزائرية أيضا إسلام سليماني. دعونا نذهب مباشرة لنتابع معكم انطلاق شوط المباراة الثاني مع عصام الشوالي وأحمد البلوشي.
3: لقطة جابرييل مع فينيسيوس تبين الراحة النفسية والراحة في المنتخب البرازيلي بعد الشوط الأول. تقدم فيه السيرساو بصفة طبيعية منطقية، مغير التضخيم للأداء، مغير تضخيم في النتيجة، هذا هو العادي أن البرازيل تتقدم في الشوط الأول على هايتي 3-0. دور كبير برشا لفينيسيوس اللي كان وراء 3 أهداف، سجل هدف لاسيست بتاع الهدف الثاني، وكان وراء الهدف الأول بالشوطة اللي رجعها الحارس بلاسيدو والمتابعة من كونيا في الجول. من أرقام الشوط الأول، السيطرة برازيلية مطلقة 6-0 في عدد المحاولات، 4-0 في الكرات على المرمى، 4-1 برقم الركنيات والاستحواذ، 57-37 لصالح السامبا. تغييرات، يدخل إيزيدور، كان البرازيل عنده باولو إيزيدورو حاجة كما هكا 80s أواخر 70s. إذن يدخل إيزيدور، أركوس أوت، بييرو أوت رقم 20 ورقم 2، يدخل سيمون رقم 25 وإيزيدور رقم 18. تشكيله هايتي بقيه التسعه بلاسيدو ثم اكسبيرينس ارت جوفيرن ديكروا ثم عنا كاسيمير بروفيدانس جون جاك بيرغارد وكيسيدور. بالنسبه للبرازيل اليسون دانيلو دوغلاس سانتوس ماركينيوس جابرييل برونو غيماريش كازيميرو رافينيا فينيسيوس لوكاس باكيتا وكوني. الكرة البرازيلية اشتعرفوا عليها، يقولكم البرازيل تقولوا الهجوم، يقولوا البرازيل نقولوا بيلي وروماريو ورونالدو ريفالدو ورونالدينو ونيمار و الغريب أنه بيلي ولا مرة في الكوس الثلاثة كان قائد فريق. القائد تاريخيا في المنتخب البرازيلي دائما مدافع تقريب مثل ماركينيوس في هذه النسخة، لأنه عام 58 الكابتن كان بيليني، عام 62 في التتويج الثاني كان ماورو راموس، عام 70 ومدراك مونديال بيلي الأخير في التتويج كان كارلوس ألبرتو توريس، 94 وسط الميدان الارتكاز دونجا، والأخيرة كان الظهير الأيمن كافو. هل يكون أنشيلوتي المدرب السادس الذي يحقق مونديال للسامبا بعد فيولا موريرا ماريو زاغالو كارلوس ألبرتو بيريرا وفيليبي سكولاري أو البيك فيليباو؟ ترجع الكرة المنتخب البرازيلي، فيني يرفع رصيد مساهماته التهديفية الستة، 3 أهداف و3 أسيست. مانيش عارف الإحصائيات هل وقت اللي يشوط ويرجعها الحارس وتتسجل هدف نعتبروه أسيست أو يعني، لكن المؤكد أنه جاب 3 أهداف وأعطى 3 أسيست. فينيسيوس 25 سنة في المونديال مرة أخرى مع السلساو بحلم التتويج، أجيال توالت توالت على المشاركة المونديالية، فقط من حقق التتويج هو من يدخل التاريخ في البرازيل. في البرازيل اللاعب ما يقولولوش قديش سجلت، قديش ربحت من ماتش، قديش عملت فلوس، قديش سافرت، قداش في الماتش دولي مثلت بلادنا البرازيل، لا، يقولوا له بطل العالم او لا. ترجع الكره لمنتخب هايتي، كم سيضيف المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني من هذه المواجهه؟ 3-0 في الشوط الاول، دوبلي كونيا وهدف الثالث من فينيسيوس. ترجع الكره، يضغط القائد ماركينيوس والقائد التاريخي لمنتخب السامبا، أكثر من تحمل شارة القيادة في تاريخ البرازيل هو الكبير كافو، 66 مرة كابيتانو. درجة كرة من دانيلو، يمشي دانيلو، التماس لمنتخب البرازيل، حاول يتحكم في المباراة المنتخب البرازيلي. ثم الهدف الأول الفرنسي 200-300 فطنا 2800 جول الآن، فقط الهدف رقم 300 في مونديال البرازيل عام 50 يحمل جنسية برازيلية هو شيكو في مرمى لافوريا روخا دي إسبانيا. خطاف الدفاع من دانيلو، هدف التاريخ، لكن الدفاع البرازيلي يتصدى الدفاع البرازيلي. 3 أهداف سجلهم و3 سهم فيهم، هدف الأولاني شاط ورجح الحارس ما يعتبرش أسيست، ورا الهدف ولكن ما هوش أسيست. ترجع الكرة وسط الميدان، يعني مش نقالوا حيلة نزيدوا رقم، نقول أنا 6 مساهمات تهديفية وكان وراء 7 أهداف في كأس العالم. تلقى الكرة لمنتخب البرازيل وسط الميدان، ماركينوس عدى ماركينوس خرج على اليمين وحده ثقيل كازيميرو ومن رقم ثمانية رقم ثمانية المنتخب البرازيلي من هو اللاعب برونو كيماريش اللاعب الماكبايز نيوكاسل دانيلو يرى مرتاح المنتخب البرازيلي ماتش مضمون ماتش تربح يلعب لزيادة الغلة وزيادة الحصاد على المستوى التهديفي ماتش 5-6 قمناها منذ البدايات درجة كورة للسلساو كورة من اليسار يدخل كاسيميرو في الوسط يرجع بالكورة جابرييل كونيا حلوة الوحدة اثنين ضربوهم كرة عن طريق الهجوم ممتازة جدا يمشي لعب رايان كرة للسلسة ولكن برافو الدفاع ممتاز رقم ثمانية يدخل اكسبرينس او اكسبرينس يضغط البرازيل ترجع الكرة لمنتخب هايتي وسط الميدان البدايات كرة طويلة إلى التماس لحد الآن يتواصل كلين شيت للمنتخب البرازيلي يعني فكرة في آخر مبارياته بالمونديال آخر كلين شيت كان في قطر 1-0 على سويسرا هدف كازيميرو بعد خسره من الكامرون بعد ربحه كوريا لكن كلاو هدف ثم كرواتيا 1-1 ثم المغرب 1-1 آخر كلين شيت كان ضد سويسرا على ملاعب قطر درجة كورة المنتخب البرازيلي عندما تكلمت على الكلين شيت يبقى أسطورة حراسة المرمى كلاوديو تافاريل أكثر من حقق نظافة شباك في تاريخ السامبا 52 ماتش درجة كورة ملا مرارة حتى حراسهم ملاعبية حتى حراسهم فنانة مش ممكن على المراوغة من آلي سامبيكر هربت الكرة على باكيت هرجع الكرة اكسبيريونس للخمسة دو كروا اكسبيريونس للمنتخب الهايتي حذاري هرجع الكرة وسط الميدان يلعب الثمانية يمشي على اليمين دوفيرن كرة طويلة يحط بدنه هو ضربة مرمى لجابرييل تسيير المباراة وتدبيرها الإسبقية بكل راحة من المنتخب البرازيلي هذا هو جابرييل الجانرز كرة من الحارس هل يكون أول كلين شيت بعد أربع مباريات متتالية في كأس العالم بين نسختي قطر والحالية اللي قبل فيها البرازيل أهداف كرة لنجم المباراة فينيسيوس أحسن لاعب برازيلي في ماتش المغرب أحسن لاعب برازيلي اليوم صراع على الكرة صراع بدني والحكام يرجع للفاول خطأ لمنتخب هايتي على فكرة مباراة البرازيل وهايتي هي أكبر فجوة بين فريقين في التصنيف العالمي للفيفا في هذه البطولة تكلم البرازيل في الصف السادس ومنتخب هايتي 83 هي أكبر فجوة بين فريقين متقابلين في هذا المونديال على مستوى تصنيف الفيفا دارس الكرة بالرأس جابرييل راسية الثانية ثم يمس بكرة يعرف فيني مش ممكن يعرف فيني مش حط برده فيني يضغط برافو المدافع يرجع بسهولة الحارس بلاسيد 8 دقائق لعب في الشوط الثاني يبدأ دائما ممتاز فريق هايتي ولكن سرعانة عبر الوقت ما تتأكد أفضلية البرازيل وهذا طبيعي جدا ماركينيوس خرجت كرة تمس. بانتظار عودة نيمار أحسن هداف في تاريخ البرازيل 79 هدف، ثاني أكثر من مثل البرازيل 128 مباراة دولية، لو عنده رقم أيضا أكثر من أخذ إنذار في تاريخ السامبا هو نيمار 31 كارت أصفر، يعني في السراء والضراء نيمار النمبر وان. ترجع الكرة لمنتخب هايتي، محاولة الانطلاق، كرة من بروفيدانس، بروفيدانس دفاع يتصدى بخطة من ماركينيوس. ترجع الكرة لهايتي، يلعبوا متشجعين مع تغييرات المدرب في بداية الشوط الثاني. خسارة بهدف، الآن الخسارة بثلاثة، يحاولون الوصول للمرة الأولى لتسجيل الهدف. أليسون عنده 47 كلين شيت على فكرة، يا الله سبحان الله، حضرت رقم نظافة الشباك بالنسبة لكلاديو تافاريل. هذا الماتش 80 لأليسون، يمشي في 48 كلين شيت، ممكن لما لا في هذا المونديال، ولو صعب شوية يحطم الركور، بينما الرابع ضربة يمشي وحده، رب يرجع الدفاع سكر على روحه من الأول. تشوت فيني يراوغ جونيور، فيني يعطيها لهايتي، ضاعت الفرصة الخطيرة للبرازيل والكرة تمشي كونتر اتاك. هايتي يريدون الهدف، الهدف بالنسبة لهم انتصار. كرة عرضية خطيرة، وين القادم يضرب شوت، التسديدة شات الهواء، من الهواء، منه الهواء، تمشي كرة طويلة طبعا في التسلل. فيني خلي الكرة لمنتخب الخصم، تعود الكرة من هايتي، نسبة نظافة الشباك يعني سون بيكير قرابة 60%، 59 بالضبط. ماتش اليوم مازال ما كملش، من بعد نضيفوا للحساب الكرة أسماء، كرة تاريخ، كرة حسابات، كرة ألقاب، الكرة انتصارات وانكسارات، الكرة حظ وسوء حظ، الكرة أسماء ترفعت وأسماء طاحت، أسماء حكمت فيها ضربة جزاء أشيرون باتشو، وهذه هي كرة القدم. أسماء كتبت تاريخ المونديال، ميسي، مارادونا، بولي أشهرهم وأكبرهم. عرضية راسية أليسون بيكير، ريكاردو كاكا، البرازيل بنجومها بحراسها إنفانتينو، وراه رونالدو 15 هدف حتى من الركور، غارد ميلر 12 اعتقد في ماتش اليابان كنت حاضر فيه الماتش هذا في 2006 معلقا، ثم ميروسلاف كلوزا اختطف اللقب وعاده الالمان، والان يدخل على الخط ارجنتيني ميسي وفي الصراع مع مبابي، ولكن الزمن قال له الافات، والزمن في صالح كيليان بحكم السن، حكم عنده مونديال اخر على الاقل. تصور كيليان باش يكون في مونديال المغرب، إن لم يكن حاليا في هذا المونديال هو النمبر وان ذا بيست. طارس الكرة برازيلية، محاولة، يمشي فيني، يقلب الكرة، والرابع يغيب ولا يحضر للسلسة. كونيا دانيلو، مشكلة الرواق الأيمن مع تقدم البطولة تولي عائق كبير للسلسة في رأيي. طارس الكرة برازيلية، بداية التحضير للهجمة، سهولة في التمرير، كازيميرو، هوني استقبال، ثنائي يونايتد في الاتاك، تلعب الكرة عن طريق بديل رافع، يمشي ريان، يدخل كرة وسط الميدان، دانيلو رواق، كرة في الجناح، يلعب الواحدة اثنين، 19 سنة وشوية اللاعب هذا، أقل من 20 بشوية.

جريشة هو اسم عصفور، كانوا في العائلة يصطادونه، ليس شغفا ولا هواية بل فقرا، وكانت أخته تنادي جريشة جريشة، شات فيه جريشة. تعرفوا البرازيل يشتهروا برسا بالنيك نايم بالكونيا. ترسى الكرة للمنتخب الهايتي، منتخب الكونكاكاف. كرة وسط الميدان، هناك من يعود بعد غياب، هناك من يحضر المرة الأولى، هناك من متعود بالحضور، هناك من نفتقده مرة أخرى. فقدان إيطاليا والحضور الدائم للسيليساو والمرة الأولى لكوراساو والنشامة والعودة بعد غياب هايتي والعراق. والرابع يا كونيا، الرابع يا كونيا، هاتريك كونيا. يمشي كازيميرو عودينو، يا كازي، يا ميرو. ترجع الكرة وسط الميدان، كازيميرو، ماركينوس، كرة للسامبا، جابرييل. مات السهل 3-0. نتصور دقيقة 65-70 باش يبدا يعمل تغييرات، تورنوفر، ويفكر في الماتشات القادمة. ممكن يخرج فيني، يدخل مارتينيلي. تصورات، توقعات، لكن القرار لكارلو للاختيارات. ضربهم بالوحدة اثنين، يمشي بالكرة من اليسار، كرة عن طريق ريان، يعدي، يمشي السيليساو، يحط الكرة ناقصة، ناقصة الكرة. دارس الكرة في خطأ، الحكم يعدي أسبقية. هؤلاء يقول لمنتخب هايتي هذا رقم 15 لا بروفيدانس، تمشي في اليمين، دوفير يدخل وسط لهايتي. ربع ساعة لعب في الشوط الثاني، برازيل 3 هايتي 0. كرة عن طريق الخمسة، دول كروا، شات الكرة مرة أخرى، بروفيدانس، بروفيدانس حاول، دارس الكرة، تحضير، تمهيد، حط على يمينك، لا يختار القرار الصعب ويمشي لحد الآن ويجيب ركنية، الركنية الثانية في اللقاء لهايتي. رقم 10 بيلغارد، تغييرات للسيليساو، بالفعل مارتينيلي منصب مساعد لكارلو أنشيلوتي ماهوش غايب. هذا التغيير هايتي سجلوا رقم 11 وبعد نشوفوه. غادر كاسيمير ورقم 11 اللي دخل دور لف الركنية من رقم 10 بيلغارد. يمشي بيلغارد يلعب كرة على القائم الأول، مصمت غير الهدف للتاريخ، كاتب التاريخ يتخلى عليهم في لحظة، كتب التاريخ لم يدخلهم في حساباته بلقطة، مش ممكن على راسية، تصدي بوريس بكير، أليسون بكير، أيام الومبلدون قريبة، أيام البوم بوم بكا. هل فيها ضرب جزاء بالرأس؟ شفم ماركينوس مش واضحة، راسية ثم قيتالية والكرة خرجت من المرمى. ممتاز دانيل، يؤمن نظافة الشباك. 48 في تاريخ أليسون. يغادر كونيا، يدخل مارتيني.

بطل الدوري الممتاز مع الأرسنال. وغادر أيضا لاعب الوسط لوكاس باكيتا. ويدخل إندريك. طرز كورة لمنتخب هايتي. أكثر مجازفة، أكثر هجوم، أكثر تحدي في الشوط الثاني. حاول يلقى الثغرة، يحاول يلقى مرور مع استرخاء المنتخب البرازيلي. شفت احنا عقليتنا الكروية على الصعيد العربي نفكروا برشا الحسابات والنقاط والأهداف والمرتبة الأولى والمرتبة الثانية والمرتبة 13. بالنسبة اليوم لا، كل مباراة ومباراتها وكل منافس وخصمه وحساباته، واللي يجي مبروك واللي يحب يهز اللقب يربح. الناس كل عقلية أخرى، حسابات أخرى. أنا تصورت البرازيل باش تحرص على المرتبة الأولى، ضغط مستمر، نتيجة مستمرة مسترسلة، يحب يجيب الرابع، الرابع جاي، يحب الخامس، الخامس جاي، يحب السادس. ولكن حس نوع من الاسترخاء، تسيير المباراة والتصرف في الفوز. يدخل اللاعب ديتسون. عشرين دقيقة لعب في الشوط الثاني، دقائق قبل البريك. هل يسجل هايتي هذا التاريخي في مرمى سيلساو؟ وعارين واليسون بكير بالراس، ترجع من الدفاع، ما زالت الإمكانية، الضربة الهايتية والكرة برا. كرة كانت من لاعب ديفيرن. انذار على دوغلاس. يا اخو انذار في ماتش هايتي 3-0 الرابع، صراحة خاصة نظن الاحتجاج. دانيلو شكلت الكرة البرازيلية التاريخية هي عدم الانضباط. معروفين اللاعبين البرازيليين، فماش ديسبلين، فماش انضباط داخل وخارج الملعب. دارس الكرة للسلساو. هذم لو كانوا بعقلية الألمان لو عندهم 10 مونديال. ترجع الكرة المنتخب البرازيلي. انتصف توقيت الشوط الثاني. هايتي تريد سطر في كتاب التاريخ، والبرازيل تحت عنوان وبسؤال هل من مزيد. نفتقد للبرازيل في الكرات الثابتة، نفتقد لأيام نيمار، قبله كان ريفالدو، قبلهم كان زيكو، صواريخ روبرتو كارلوس. ما عادش يسجل برشا البرازيل من الكرة الثابتة. لان كرة للسلساو، محاولة الوصول لمرة رابعة للحارس بلاسيد. تتهاية كرة برازيلية على القائمة الثاني، تمشي ضربة الرأس، كابريال حولها برأسية، فرصة خطيرة وصمود من الدفاع، يتصدى الدفاع. ترجع كرة برازيلية، خرج كرة لفيني، فيني والرابع، فيني والرابع شهر بيه، فيني والرابع شهر بلا، مغطي الدفاع مليح. متعداش برشا في الرواق اليوم فينيسيوس، ولم يلعب على الواقف، يلعب بالحساب. ماتسال ربحينو، إضافته موجودة، ساهم في كل أهداف، بقل مجهود. هنا يعديه، هنا يعديه، يعاود لخطة المغرب ممكن، لا سكر عليه بامتياز المدافع. ديفير ممتاز، لكن ترجع برازيلية ملعوبة خطيرة، يمشي الرابع والهدف الرابع مش ممكن، هدف الرابع مش ممكن بقطع النظر على أنه أوفسايد، ولكن كرة من الزمن الجميل. هذه كرة تدار،
هذه لقطات سيكو، هذه الدعات فالكاو، هذه الصواريخ الياساري جونيور، هذه البرازيل. باف وان تو كورة لوندوس، شوف الوحدة الثالثة، باف الكورة العارضة. برازيل في اللقطة هذه كانوا في تقسيمة، مارتينيلي، جابرييل. الاستراحة على 3-0، البرازيل مرتاحة، هايتي تجتهد.

0: الرقصة لفينيسيوس جونيور. وهذا المونديال سيشهد ويعرف ويشهد الرقصة الأخيرة لثلاثي كتب تاريخ العالم في الكورة، ميسي، كريستيانو ونيمار. عسى الضربة، سلامات يا رافينيا، طمني. كرة القدم وكأس العالم بين القوة الفرنسية، استمرارية أرتيك من سنوات وسنوات، بين إمكانية وحلم إعادة الكرة إلى أرضها بالنسبة للإنجليز، بين الفرصة الأخيرة لكريستيانو ليكون بطل العالم. اللقب الصعب لمنتخب الأرجنتين رغم القوة، فالتاريخ لا يحتفظ في ذاكرة المونديال إلا بالبرازيل 58-62 مرة، ثم بيس، وقبل إيطاليا مع فيتوريو بوتسو 34 في روما 38 في باريس. الوصول للقمة سهل، ذكريات شيل في لوسيل قد تكون صعبة في نيويورك بالنسبة ليو. هايتي تجرب ورقة جوزيف، يغادر بروفيدانس. هولندا وفك النحس، كرواتيا وآخر شيل بقيادة لوكا مودريتش. ألمانيا واستعادة المجد وإعادة التموقع الكرة الألمانية على مستوى الأدوار المتقدمة بعد نكسات السنين. من بقي لاروخا إسبانيا على الورق مرشحة، ولكن ماذا يحدث للإسبان؟ تدخل قوي على مارتينيلي، يستاهل انذار اللاعب 16 أو 17 في هايتي. هكذا مباريات لازم تخرج منها، أول شيء رابح، ثاني شيء من غير إصابات. برازيل قد تكون قلقة على حالة رافينيا اللي شفناه في الدكة ما هوش مرتاح. نعم انذار على رقم 17 جون جاك دالي، جون جاك في الانذار، وستعود البرازيل. الوقت يمر، انذار على منتخب هايتي. وكنت سبقت وقلت لكم أن الانذارات توجدوا لأول مرة في مونديال المكسيك 70. دارجة كورة للحارس أليسان بيكير. ثلاثية الشوط الأول كانت كافية. يمشي ماركينوس، يخطأ في فاول واضح، خطأ لرقم 5 دول كروا. خطأ ضد اللاعب إندريك. طبعا الآن في مثل هذه المباريات والبطولات الطويلة كل مدرب يحاول يستغل مباراة سهلة مثل هذه باش يشرك أكبر عدد من اللاعبين، يدخلهم في جو الكومبيتيشن وجو المنافسة والمسابقة، يلقاهمش من بعد. كل لاعب يعطيه وقت معين من اللعب باش من بعد كي ندخلوا خروج المغلوب مباراة بدمها وقتها يلقى الفريق جاهز. الأخير البرازيل الدور كمثل الفرق الكل تقريب في 15-16 ملاعبي اللي ممكن يخوضوا المونديال. دارجة كورة لمنتخب هايتي عن طريق اللاعب بيلغارد. بيلغارد ولا الكورة ترجع بالرأس في وسط الميدان. إكسبرينس وإلى الكرة يبقيها في الميدان منتخب هايتي. بيلغارد جون جاك انخفض مستوى المباراة مع التراجع الأداء البرازيلي، وخلينا نقول مع التغييرات ومع الاكتفاء البرازيلي بما حصل في الشوط الأول وضمان الانتصار. إذن كرة ستعود خطأ للسلساو كرة ترجع ماركينوس كان سيشهد هذا السبت والأحد مباريات مثيرة مباريات منتظرة في الكوت ديفوار ألمانيا في السويد هولندا، فأيضا الفرصة الأخيرة للمنتخب التونسي أمام اليابان في ألفيت المونديال، فإمكانية التأكيد السعودي أمام الأروخا في انتظار طبعا فجر الأحد ومباريات أخرى. والرابع وفرصة كبيرة وضعت من دوغلاس، دوغلاس سانتوس يتحسن، ما يقدرش يكون مارسيلو أو برانكو حتى أو روبرتو كارلوس أكبر الأظهرة من الرواق الأيسر للبرازيل، لكن فيهم في الثمانينات جونيور اللي بعد احترف في إيطاليا مع التورو تورينو كان تتذكروا جراناتا. تمشي الكرة لمنتخب هايتي، مباراة قد تنتهي 4-0، البرازيل ستكتفي ممكن بإضافة هدف في هذا الشوط الثاني. جت حتى فرصة تقريب البرازيل في الشوط الثاني نصف ساعة الآن. خطأ لكازيميرو، روح رياضية من إكسبيريانس أو إكسبيريانس إن كان بالإنجليش. كرة الحارس أليسون بيكر أظن بعد هذا اللقاء في مباراة أخرى مباريات يرافقوكم فيهم الزملاء في مباراة تركيا، تركيا باراغواي، تركيا وباراغواي ثنائي باش يحاول يتفادى الهزيمة الأولى أمام الأسترالي وأمام الأمريكي. ترجع الكرة للمنتخب البرازيلي، كل المباريات شهدت أهداف، والرابع في الطريق والرابع للسلاساو على الهدف الرابع أندريك. 4-0 يا برازيل، أو فيها التسلل، هل فيها التسلل؟ شوفوا اللقطة، لا فيها التسلل، أوفسايد ضد أندريك، سجلوا 3-2 في التسلل. إذا تسلل ضد اللاعب أندريك، هدف ملغي. تقريب من أصغر 3 ملاعبية في تاريخ أمريكا الجنوبية اللي سجلوا أهداف في الشامبيونز ليج أندريك. الخميس الريال الريكورد أيضا كان موجود، سانتا روكي سانتا كروز، روكي سانتا كروز باراغواياني اللي كان في البوندس ليجا في بداية الألفية. نرجع المباراة، نرجع اللقاء، برازيل يرجع يقوي النسق في الخواتيم. خطأ ليفيني، حماس من منتخب هايتي خلي الفريق البرازيلي يلعب حسابات، يبعد على الكونتاكت، خاف من الإصابات. هايتي ماتش المغرب ويروح، برازيل مازال متطور، وبالتالي من حقهم انهم يدخلوش في التنافس في الصراعات البدنية والثنائية، خاصة الماتش ربحوا زايد ياخو ريسك. ترجع الكرة لمنتخب هايتي، هذا اللي لازم يتبالوا أيضا المنتخب المغربي في الماتش الأخير ضد هايتي. دارزا كورة لمنتخب كونكاكاف والفوز التاسع للسيليساو في المونديال على منتخب من كونكاكاف والفوز الرابع على منتخب هايتي بأربع مواجهات بنتيجة 20-1 الآن 20-1 كأنك في قسم للتاريخ. هذه هي المادة التي اختارها لكم بين أضعف الأعداد واحد وبين العدد بالعلامة الكاملة تلميذ حصل 20. البرازيل تحتفل بالفوز الأول هنا في المونديال. يدخل دانيلو الوسط إيدرسون يغادر فيني ويغادر برونو جيمريش. خلاص بدأ يفكر في ماتش سكوتلندا. الملاعب ضد سكوتلندا يدول 82 كانت مباراة 4-1 من أفضل مباريات البرازيل وقت ذاك الجيل الذهبي. وقتها فتحت عيني على روعة الكرة البرازيلية أيام الدير وزيكو وسيريزو سوكراتيس وفالكاو جونيور. بالمونديال تدرب كاريكا حارسهم كان هو نقطة الضعف هو اللي ضايعهم. فريق تيلي سانتانا فريق الصحراء كما عرف تاريخيا لدى مؤرخي كرة القدم. كانت وقت اسكتلندا جاردن جوردن ستراكن كان ايضا ارشيبولد اللي بعد مشال البارسا. كرة برازيلية تلعب الكرة للسلسة وكرة طويلة ملعبها بامتياز كنترول رائع ختامها هدف ممكن للبرازيل. يمشي بالكرة دانيلو عرضية مش ممكن اندريك وفي خطأ في فاول. ما يمكن القول البرازيل فوز وفقط ما تحسش ان المنتخب البرازيلي يقنع حسش السيليساو كامل الأركان. لكن لعلها واقعية المدرب الإيطالي ميكيافيلية المدرب الإيطالي. الغاية تبرر الوسيلة واحدة واحدة المهم أتقدم هكذا يقول أنشيلوتي. سنرى بأي مدى سيصل البرازيل مع كارلو أنشيلوتي. كان كابيلو درب الإنجليز في المونديال والآن أنشيلوتي يدرب السيليساو في كأس العالم. الاحتفالات البرازيلية تتواصل هنا في ملعب المباراة. دقائق على النهاية هنا من الحارس لاسيدو. آخر مرة البرازيل سجلت 4 في المونديال كانت أمام كوريا الجنوبية مونديال قطر. ماتش خلص 4-1 هيسجلون الرابع أم هايتي. لا كلام ثاني هايتي يتعداش ترجع برازيل. ماركينيوس أو دانيل للحارس طويلة بعيد على مارتينيلي. مارتينيلي مس 6 كور طاح 8 مرات. هايتي يحاول وخطة للبرازيل. ماتش بداية 9:30 في الوقت الأمريكي. خطة لكازيميرو. ضربة كرة من الحارس أليسون بيكر. 5 دقائق نهاية الوقت هنا الأصلي في الماتش. ويلا يوصل ميتان يضغط دانيلو. عندهم دانيلو من اليمين ودانيلو في الوسط. تمشي كرة دوفيرن. يتقدم لمنتخب هايتي. ويلا الكرة ترجع بالرأس وركي مشيت شوت ورسالة للحارس أدارس. يواصل خطة ديرسون. أليسون يواصل. أليسون بكير تامين شيبكو. الفريق البرازيلي من ماركينوس. تشجيعات الجماهير كانت تحتفل بالانتصار الأول وتحفزهم من الماتش الأخير في المجموعة أمام سكوتلندا. البرازيل لم تفشل في تجاوز الدور الأول إلى مرات قليلة. أشار مونديال 66 في إنجلترا خرجوا من الفيرست راوند وما كانوا دبل أبطال العالم 58-62. تقريب مرة واحدة البرازيل لم تنجح في تخطي دور مجموعات. أرقام كبيرة للسيريساو اللي صحيح ربحوا 5 بطولات ولكن 7 مشاركات 7 كؤوس عالم كملوها من غير خسارة. تحية لمنتخب هايتي في حدود إمكانياته. حاول اجتهد ما قصرش. خسر 3 من الفريق البرازيلي. يحاولون الهدف التاريخي الآن. هذا التاريخي ولكن حارس أليسون بيكير.
1: اللاعبين قد يتحركوا من أماكنهم. محاولة الضغط نوعا ما في منطقة أعلى في بعض المواقف تشكل مساحات أكبر قد يستغلها المنتخب التركي.
2: المنتخب التركي مثله مثل منتخب باراغواي مشاهدينا يحتاج هو الآخر إلى تحقيق الانتصار. كما قلنا باراغواي تشارك للمرة 9 سجلها في البطولة. يضم 28 لقاء حققت 7 انتصارات 10 تعادلات و11 هزيمة. سجل المنتخب الباراغواياني 31 هدفا واستقبل 42. نتحول الآن مشاهدينا إلى شبكة مراسلين المنتشرين في كل مكان في أرض الحدث. صفوان أبو شنب من ملعب سان فرانسيسكو بي أرينا، وفسقار منطقة المشجعين في فانكوفر، مجيد درويش منطقة المشجعين في اسطنبول، سين ياسين من منطقة المشجعين في لوس أنجلوس. وأبدأ معك صفوان من أرضية الميدان، صف لنا تلك الأجواء الجميلة التي نشاهدها في الصور، تفضل.
3: تحية طيبة أمين أيضا سادة المشاهدين. الأجواء التي شاهدناها قبل لحظات المدرب المنتخب السابق تشونال، المدرب منتخب تركيا عام 2002، كان يتحدث مع مونتيلا في وسط الميدان، ربما قدم له نصيحة. طبعا شونال جونيش واحد من الأشخاص الذين تضامنوا مع المدرب ومع المنتخب بعد الخسارة المفاجئة أمام أستراليا، هذه الخسارة التي أثارت غضب شارع رياضي التركي. أيضا كان قد دافع المدرب السابق أيضا المنتخب التركي فاتح تيريم عن المنتخب، وطالب الجماهير والشارع الرياضي ووسائل الإعلام بالتضامن مع المنتخب في هذه اللحظات، وبأن المنتخب لا يزال ينافس على حظوظه بالمرور إلى الدور الثاني. طبعا كلنا يعرف بأن العملية معقدة، ربما يمكن وصف هذه المباراة كما وصفها حارس المنتخب التركي بالمباراة النهائية، ووصف أيضا بالمباراة المقبلة أمام الولايات المتحدة بمباراة نهائية أخرى قبل التمكن من المرور أو ضمان ربما البطاقة الثانية عن هذه المجموعة الرابعة إلى الدور المقبل. بشكل عام الأجواء حماسية جدا، خصوصا قبل الجماهير التركية، عشرات الآلاف قدموا من ولايات مختلفة يعيشون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد آخر قدم أيضا من خارج القارة الأمريكية الشمالية، ومن تحدثنا معهم خارج أسوار هذا الملعب يؤمنون بأن المنتخب التركي قادر على هزيمة الباراغواي، لكن عندما تحدثنا مع دياغو لوغانو لاعب المنتخب الأوروغوياني السابق كان يقول بأنها ستكون مباراة صعبة. الباراغواي الخصم أيضا خصم تركيا أيضا يعاني من ذات الظروف التي يعاني منها المنتخب التركي، ويلعب على آخر فرصة، إن خسر سيخرج، إن فاز لا ليس مؤكد أن يتأهل في هذه بعد هذه المباراة، لكن خسر هذه المباراة من المؤكد بأنه خسر فرصه في المنافسة، وبالتالي يتحدث عن ضغط شديد على كلا المنتخبين في هذه المباراة، خصوصا المنتخب التركي.
2: من سان فرانسيسكو بيارينا إلى إسطنبول ومنطقة المشجعين هناك، أرحب بك من جديد ماجد درويش. مدرب تركيا مونتيلا صرح بأن الانتقادات القاسية التي تلقاها المنتخب بعد الخسارة الأولى أثرت سلبيا خصوصا على معنويات عدد من اللاعبين الشباب الذين لا يتجاوز عمرهم 20 عاما، طالب بالدعم، طالب بأن لا تنسى الجماهير ما حققه المنتخب في السنوات الثلاثة الأخيرة، ويبدو أن هذا الدعم موجود سواء في سان فرانسيسكو أو حتى في إسطنبول.
4: صباح الخير أمين، صباح الخير لضيوفك الكرام. بالتأكيد هذا الدعم موجود وبقوة وحاضر في هذا المكان. الجماهير التركية بالرغم من أن المباراة في الصباح الباكر فضلت أن تؤازر المنتخب من خلال حضور هذه المباراة بشكل جماعي، الكل ينتظر نتيجة كبيرة، نتيجة تمحو بها آثار الهزيمة الماضية. ومعي الجماهير التركية بقول نبك يزلك لك ماشين الكانسورة، ماذا تنتظر اليوم خصوصا بعد المباراة الأولى التي هزمت؟
5: Yani ilk maçta çok talihsizlik yaşadığımızı düşünüyorum. En son ben Dünya Kupası'nı izlediğimde 11-12 yaşlarındaydım. Şimdi 24 sene sonra yeniden bu maçı izleyeceğiz. Yani bu Dünya Kupası'ndayız. Bu talihsizlik, Bontella'nın önceki yaptığı hataları yapmayıp bu maçta daha iyi bir kadroyla Paraguay'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Yani 3-1 alacağımızı düşünüyorum ben. İnandık yani.
4: كانت المباراة الأولى أعتقد أننا كنا سيئي الحظ. أنا كأس العالم أحضره للمرة الأولى، أعتقد أن مونتيلا ما قام به من أخطاء في المباراة الماضية لن يقوم فيها في هذه المباراة، وأعتقد أننا سنفوز باثنين مقابل واحد. زور بي الماتش أولوجات نيبك يرسل مباراة صعبة، ماذا تنتظر؟
6: Abimin de dediği gibi ben 2002 doğumluyum. Benim ilk Dünya Kupası, ilk defa Türkiye'yi izliyorum. Yani ben çok umutluyum takımımızdan. İnşallah geçeceğiz, daha da ilerlere gideceğiz. Zaten turnuva ağacında izlediğimizde ilk zor rakibimiz Arjantin. Onun dışında kimse bizim rakibimiz değil.
4: Skor tahmini?
6: Skor tahmini ben de maçtan önce arkadaşlarımla konuşmuştum. Abin dediği gibi ben de 3-1 alacağımızı düşünüyorum inşallah.
4: Aydan ana mevalid 2002 ve hadiye evvel kâs âlem ahdarha. A'taqid anana senefuz fi hadiye el mubara bi 3 ehdaf mukabil hedef. A'taqid anna khasm el Brazil au ned el Türkiye fi hadiye el mubara huwa el muntakhab el Arjantini ve ma'ada dalik
7: تركيا تستطيع أن تهزم أي فريق. هذه الأجواء هنا أمين، الكل متفائل برغم النتيجة السلبية الأولى في مباراة أستراليا.
2: سقف الطموحات عالي وكبير عند أنصار المنتخب التركي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا ماجد درويش من منطقة المشجعين في إسطنبول. ونطير مرة أخرى هذه المرة إلى فانكوفر الكندية، معنا وفاء السقار. وبطبيعة الحال في هذه الأثناء لا زال المنتخب البرازيلي يلعب أمام هايتي متقدم بثلاثية. هل اطمأنت الجماهير البرازيلية الحاضرة هناك عن أداء منتخبها أم تنتظر أن ترى أمام منافسين أقوياء وأشداء؟
8: نعم، وهو كذلك من هذه المباراة التي انتهت منذ ثوان قليلة، وبالتالي الجماهير البرازيلية بكل تأكيد سعيدة وفخورة. لكن قبل نهاية المباراة كنت على موعد مع واحد من الجماهير الكندية، لأن الجماهير البرازيلية كانت مشغولة بمشاهدة هذه المباراة. First of all, tell us about how much that the Canadian soccer world.
9: عن فخر الكنديين بالمنتخب ومسيرتهم في كأس العالم حتى الآن. نحن لدينا فرصة جيدة من أجل التأهل للدور القادم، وبالنسبة لنا أمر رائع أن نشاهد منتخبنا وأنهم يقدمون كرة قدم رائعة. نحن لدينا فريق عظيم واستطعنا الفوز بواقع 6 أهداف أمام المنتخب القطري، ومن ثم فنحن نريد الاستمرار. الأجواء رائعة بالفعل، الأجواء مميزة للغاية. نحن جئنا إلى هنا والأمور تسير على أحسن ما يرام. شكرا جزيلا، استمتع بك.
8: هذه هي الأجواء من هنا، رفقة الجماهير البرازيلية السعيدة بفوزها الأول في هذه.
2: شكرا وفاء السقار من فانكوفر إلى لوس أنجلوس، منطقة المشجعين هناك. سين ياسين الأمريكا، سين، البرازيل انتهت، ماذا عن الامتداد الأحمر التركي هناك في لوس أنجلوس؟
10: مساء الخير أمين. انتصار المنتخب البرازيلي، الجماهير هنا كانت تتابع هذه المباراة، جماهير برازيلية بالدرجة الأولى، شهدت أول انتصار بالمناسبة لإيطالي في كأس العالم الحالية. ربما هذا يفتح طريق أمام انتصار إيطالي آخر في المباراة المقبلة. سنستمع إلى بعض الآراء، جماهير من مختلف الجنسيات بطبيعة الحال كما هي الأمور في كل مناطق المشجعين. What did you expect from the next match?
9: ماذا تتوقع لمباراة تركيا أمام باراغواي؟ نحن نتمنى الفوز في هذه المباراة. المنتخب باراغواي جيد، لكننا سنرى ماذا سيحدث.
2: من منطقة المشجعين في لوس أنجلوس، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكل من ماجد درويش في إسطنبول، وفا سقار في فانكوفر، كذلك صفوان أبو شنب من أرضية ملعب سان فرانسيسكو أرينا باي. بالتوفيق لكم جميعا. سنتوقف مع فاصل مشاهدينا قبل أن نعود لنواصل، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
3: كسب والله مرات لك على الحاجه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
5: ما أحب أسافر في الصيف.
6: بس قدر غير.
7: خير سيف تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
8: ها مرات.
7: مرات.
9: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
10: يا عيال هذي أعلى التعليق في العالم.
11: يبا. عادي نمدد يومين.
12: بنمدد أسبوع.
13: المباريات جاية بالليل.
14: أنا خزي وضعف.
13: راحت عليك نومة؟ جربت كل الحلول وما في فائدة. بيبسي نايت إديشن. صح صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
15: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
6: كل صيف أنت اللي تختارون.
16: كنا عارفين النتيجة.
17: وهالمرة حنا اللي بنقرر.
6: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
18: فسمحت نبغى غرفتين متصلة.
19: كيف تخرج من دون واقع شمس؟
17: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
20: لسه شهرك لا تبرد.
21: والمباريات نشوفها على كيفنا.
16: هذه الإجازة حنا اللي منختار.
22: ونخلي صيفنا على كيفنا.
23: احجز عروض الصيف على كيفهم.
24: عصيري
25: شين بالونا اورا.
26: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: الصورة تأتيكم من هذا المكان الجميل، الموقع مسرح أنتيفيلوس في منطقة كاش بأنطاليا، الذي يعود كما أشرنا تاريخه إلى 2000 عام. تتابعون الحضور الجماهيري لمتابعة هذه المباراة المهمة للمنتخب التركي أمام نظيره الباراغواياني، والعلم التركي يرفرف هناك. وهنا ستلعب هذه المباراة في ملعب سان فرانسيسكو باي. الكلفة الإجمالية لبناء هذا الملعب الجميل بلغت نحو $1.3 مليار. ملعب حديث افتتح قبل 12 عاما ويتسع لما يقارب 71,000 متفرج. هذه جماهير باراغواينية وليس جماهير أتلتيكو مدريد. هل الألوان تتشابه؟ دون أن نطيل، أذهب معك كابتن سامي لتشكيلة منتخب باراغواي، وهل يمكن أن نستشف من خلالها الأسلوب الذي سيلعب به هذا المنتخب؟
1: ونظرا لأهمية المباراة أكيد اللي يكونوا مع تبشيل عبارة بعض المرحين ومش يكونوا أورلاندو ديب على مستوى
0: أننا نمشي الكابتن عماد مع تركيا أولا، سامحنا.
2: طبعا أكيد راح يكون اللعب 4-2-3-1 في حراسة المرمى كاكري وغركان كحارس مرمى، قلوب دفاع ديميرال مع عبد الكريم كقلبي دفاع، على الطرف الأيمن راح يكون ميرت مولر، الطرف الأيسر راح يكون كاديوغلو، في وسط الملعب إسماعيل وهاكان جلو اللاعب الخبرة أكيد اللي يعول عليه الكثير جماهير المنتخب التركي. في النواحي الهجومة راح يكون أكيد أردا غولر خلف المهاجم محمد كريم كمهاجم صريح، على الطرف الجناح الأيمن يا راح يكون يونس لاعب غلطة سراي هذا الموسم سجل 7 أهداف، والجناح الأيسر راح يكون كينان يلد لاعب اليوفي المتميز هذا الموسم بتسجيل 14 هدف. فإنه قدم محمد كريم أكتور كوغلو، فأنا أشوف أن القوة الهجومية أعتقد أنها اختيارات موفقة للمدرب الإيطالي فينشينزو، اختيارات موفقة، ولكن يبقى دائما الإنهاء الهجمات هو الأهم. صحيح أن تكلمنا عن المنتخب التركي متميز في الاستحواذ، ولكن يبقى لازم إنهاء الهجمات تكون موجودة في مباراة اليوم.
0: إلى تشكيلة منتخب باراغواي معك كابتن سامي.
1: كما قلت لك أمين معناته سيكون 4-4-2، أورلاندو جيل في حراسة المرمى، 4 مدافعين كاسيراس تجاه اليمنى وغوميز ألديرتي وألانزو معناته سيكونوا هنا الـ4 مدافعين، دييغو غوميز بيكون على الرواق الأيمن والميران بيكون على الرواق الأيسر، وسط ميدان جالارازا وكوباس بيكونوا هما أمام المدافعين، أنسيسيو وبيتا هما 2 مهاجمين، ممكن أنسيسيو يكون هو لاعب رأس حربة متأخر أو بلاي ميكر اللي يحبذ معناتها يلعب يكون في يكون معناتها تحت راس الحربة ويكون هو في منطقة القرار. حسب رأيي المنطقة هذه معناتها خصوصا المنتخب التركي يشكو إشكال كبير وعائق كبير اللي تسمى هذه المنطقة 14 اللي هي أمام المدافعين، معناتها هذه منطقة القرار اللي من المفروض اللي عنده لاعبين في المنطقة هذه ولا عنده مهاجمين يعرفوا يكونوا موجودين يعرفوا يتصرفوا في المنطقة هذه باش تسهل الفرص باش تسهل على مستوى التسديد. هي منطقة مهمة جدا حسب رأيي المنتخب التركي المباراة اللي فاتت لم يسيطر على المنطقة هذه ولم يحلق اللعب في المنطقة هذه، على عكس ممكن معناتها لو أنه ليس دائما يلعب الهجم المركز المنتخب الباراغواي ممكن أسنسيو أنسيسو اللعب هذية معناتها في المنطقة هذه لعب جيد لعب مهاري عنده الحس بتاع التمرير الأخيرة وكذلك عنده حس تاني.
0: أقل أو تقريبا 15 دقيقة على انطلاق هذه المواجهة المهمة التي كما أشرنا لا تقبل القسمة على 2 نقاطها بطبيعة الحال لكي لا تتعقد الأمور في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعة. دعونا نتوقف مع فاصل قبل أن نعود لنواصل.

0: ساوث ميد اتس ديفرنت.
1: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.
2: ليز الراعي الرسمي لكاس العالم فيفا 2026.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي سيفنا على كيفنا.
3: فسمعت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فايا جوال واستمتع بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة
7: حنا اللي بنختار
8: ونخلي صيفنا على كيفنا.
9: احجز عروض الصيف على كيفهم.
10: أسي؟ شين بالون أور.
11: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
1: ما أحب أسافر في الصيف،
2: بس جدًا غير
3: خير سيف تحت الشمس واشرب كرك عاد.
4: ها براد
3: براد،
5: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
6: يا عيال هذي أعلى تحليق في العالم.
7: يبا عادي نمدد يومين،
8: بنمدد أسبوع.
9: ما فيش أمل بعيد.

0: انا زي
1: لا لا لا
2: الاخبار جاي جاي اهو
3: كسب والله وروح لك حق الحاج ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

أهلا بكم من جديد. بعد قليل ستلعب المباراة الأولى في كأس العالم بين تركيا وباراغواي. كان بينهما لقاء ودي واحد في عام 1995 وانتهى سلبيا النتيجة. التعادل لا يخدم مصلحة الفريقين. هل سنشاهد مباراة مفتوحة بالفرص؟ أشكر كل مراسلي قنوات محللي قنوات بين سبورتس، ونتحول بالصوت والكلمة إلى الزميلين علي محمد علي وإسام الزين. تفضل الكلمة لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نتواصل ومباريات كأس العالم 2026 هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. المباراة رقم 32 في هذه البطولة، وبالتحديد ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، هنا في هذه المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المنظمة برصيد 6 نقاط بعد فوزه اليوم على استراليا طبعا في وقت مبكر من المباراة هذه الليلة. وصلنا خلاص إلى يوم جديد وصباح جديد هنا في ملعب اللقاء. أمريكا فازت على استراليا بهدفين مقابل لا شيء. مباراة اليوم مباراة التعويض، منتخب التركي ومنتخب باراغواي، أيضا الاثنين محبطين قبل هذه المباراة. خسارة تركيا أمام استراليا رغم 30 محاولة والعودة للمشاركة للمرة الثالثة في كأس العالم بعدما شاركت من قبل تركيا في كأس العالم 54، وطبعا 2002 أتذكر طبعا الإنجاز الكبير لما فازوا بالمركز الثالث، في حين منتخب باراغواي خسر بهزيمة هي الأثقل ليه في تاريخ مشاركته في 40 عام الأخيرة في كأس العالم لما خسر أمام المتحدة الأمريكية بنتيجة 1-4. وبالتالي النهاردة مباراة التعويض لا مجال للخسارة في هذه المباراة هنا في باي أريا في سان فرانسيسكو سانتا كلارا، في طبعا ملعب المباراة التي ننتظرها جميعا هنا في كاليفورنيا ضمن مباريات هذه البطولة. إيفان بيرتون حكم مباراة اليوم من السلفادور بعون كل من ديفيد مورات سلفادور، هنري بوبيرو من نيكاراغوا، أوشن نيشن من جامايكا، ساندرا روميرو من المكسيك، بالإضافة لطاقم الفار الموجود خميس المري وتاتيانا جوزمان وعبد الله طبعا الشيري من المملكة العربية السعودية، الطاقم الموجود النهاردة في مباراة اليوم. تشكيل المنتخب التركي في مباراة اليوم اللي فيه 3 تعديلات عبر استراليا، حراسة المرمى الحارس أورجان شاكير، مولدر 18، ديبريل 3، بارجاخجي 14 وقاديوغلو 20، وسط ملعب اللاعب تشالنولو رقم 10 واللاعب يوكسك إسماعيل رقم 16. أمامهم النهاردة يلدز كانان يلدز لاعب ونجم ليفنتوس، وأيضا اللاعب أكتر كولو رقم 7 وجون طبعا اللي هو اللاعب جون يونس رقم 19 وأردا جولير رقم 8. منتخب باراغواي حراسة المرمى أورلاندو جيل، في الدفاع كثارس 4 وجوميز 15 وألدريتي 3 وألونسو 6، ثم في وسط الملعب كوباس 14، والنهاردة اللاعب جالاريزا يبدأ أساسيا رقم 23، إنسيسو رقم 19 والميرون 10، دييغو جوميز 8 واللاعب بيتا رقم 25. التشكيل اللي ظهر أمامنا على الشاشة في هذه المباراة لكل منتخب، تعديلات المنتخب التركي النهاردة: مولدر مكان شيلك في التشكيلة عن مباراة الماضية أمام أستراليا، أيضا النهاردة اللاعب يلدز مكان اللاعب كوكجو، وأيضا اللاعب يونس طبعا أجون بيبدأ النهاردة مكان اللاعب باريش يلمز اللي بيجد

0: دكة البطولة. لا في حين هناك أمام دهول المدير الفني طبعا فيتشينسو مونتيل الإيطالي في واجهة جوستافو ألفارو. أمام دهول المدير الفني الأرجنتيني اللي كان خارج في النسخة السابقة عندما كان مدربا لمنتخب الإكوادور في كأس العالم قطر 2022. إذا مواجهة وانتظار المباراة، تعديلين في تشكيلة منتخب الفرقواي. أمامنا هنا اللي بيلعب على يمين الشاشة النهاردة بالألوان الزرقاء، المنتخب التركي بيلعب بألوان المعتادة، والفرقواي النهاردة بيتا مكان سنابريا، واللاعب جالاريفا نكد اللاعب بوبيديو الذي سجل في مرماه كان هدف الأول في مباراة المتحدة الأمريكية. بدأت المباراة في انتظار إن شاء الله المتعة واستكمال الإثارة الموجودة حتى الآن. 31 مباراة لعبت حتى هذه اللحظة، وهناك 95 عدد في هذه البطولة طبعا، ومنهم 7 أهداف أونجول في المرمى، ومنهم أيضا الأرقام السلبية في 7 حالات طرد حتى الآن في هذه البطولة، مقارنة بالأربعة و60 مباراة في النسخة السابقة كان هناك 4 حالات طرد. رمي التماس، أجواء خاصة، الجماهير التركية اللي بتحاول الخروج من مرحلة الإحباط من خلال تحقيق فوز وانتصار النهاردة من خلال تشكيلة اللي وضعها مونتيلا في مباراة اليوم الإيطالي. كرة أمامية على طول، 30 محاولة منهم كان لأردا جولير، كان هناك لأردا جولير نجم فريق ريال مدريد طبعا ضمن القائمة الأساسية النهاردة وأحد الأعمدة الهجومية في مباراة اليوم مع أكتر كولو، مع كارم أكتر كولو رقم 7 مهاجم فريق نادي فنربهتشا، ووجود أيضا النهاردة اللاعب كينادي يلدز. أول كرة وأول هدف، دقيقة لسه المباراة، ومنتخب باراغواي أمامنا هنا في لقطة الهدف الأول، هدف أول بتسديدة من ماتياس أمامنا جالاريفا لاعب أتلانتا يونايتد المعار من ريفر بليت الأرجنتيني، يسجل بعد مرور في الدقيقة الأولى وخمس ثواني. كنا على موعد النهاردة مع يوسف سميري نجم المغربي في مباراة اسكتلندا، لكن يعني الهدف الأول، البداية قوية في المباراة في يوم وصباح جديد في بطولة كأس العالم. بص القطعة هنا والخطأ واللمسة والسندة وتزيدة حلوة التزيدة. الهدف الأول أمامنا هو بمنتهى القوة، حاجات الجميلة، التسديدة البعيدة حاططها بوم رايحة في الزاوية، صعبة جدا على حارس أورجان شاكير أمامنا هو حارس مرمى جالاتاساراي، وتسديدة قوية النهاردة دفع بهذا اللاعب، جايب هدفين في التصفيات في مرمى البيرو وفي مرمى الأوروغواي، وصعودهم بعد ما غابوا منذ 2010 لما خرجوا في ربع نهائي بهدف فيا طبعا أمام المنتخب الإسباني، منتخب لاروخا اللي كان بطل كأس العالم في تلك النسخة. 1-0 تقدم، أدي أمامنا اللاعب جالاريفا هدف بعد دقيقة أو 5 ثواني، يعني في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. الدفع باللاعب جالاريفا يبدأ النهاردة أساسيا جالاريفا، المباراة بلا مقدمات. يفاجئنا منتخب باراغواي، على فكرة فازوا في التصفيات على الأرجنتين التي تصدرت التصفيات القارية لقارة أمريكا الجنوبية، وفازوا كذلك على البرازيل التي فازت منذ قليل بثلاثية نظيفة على حساب منتخب هايتي في مجموعة تضم أيضا منتخب المغرب اللي النهاردة فاز على اسكتلندا، وبعدما حقق الفوز العربي الأول في اللقاء العاشر للمنتخبات الثمانية العربية في هذه البطولة. كل التوفيق للمنتخبات العربية اللي طبعا بتبحث عن تأهل وترشح. هذه أمامنا هنا الضغط، دخل التركي أول كرة وأول بداية من أول هجمة، خطأ في التمرير وكلف المنتخب التركي هدف، ومنتخب باراغواي إنذار أمامنا هون لصاحب الهدف، انذار لجالاريفا حكم مباراة اليوم، حكام اللي طبعا اللي بيشاركوا إيفان بيرتون حكم اللقاء السلفادوري اللي بيدير هذه المباراة. تدخل قوي قوي وانذار أول في المباراة للاعب جالاريفا، لكن ليس من المهددين جالاريفا طبعا في هذه البطولة. 1-0 مش من المهددين طبعا، لأن كثير مهدد اللي هو رقم 4 ألونسو 6 جوميز 8 وكذلك أيضا الميرون 10 وأرسن بدكة البدلاء دولة الخمسة المهددين من الباراغواي لو خدوا إنذار النهاردة يغيبوا عن اللقاء القادم اللي هيكون أمام المنتخب الأسترالي في هذا الملعب في حين هيلعب المنتخب التركي أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اللي ضمن خلاص الترشح مع المكسيك في لوس أنجلوس. هدف مبكر وبداية وأي بداية وبداية وأي بداية في هذه الأمسية في هذه الليلة بعدما تابعنا اللقاءات اللي اتلعبت طبعا واللي بننتظرها. بص أمامنا مونتيلا تقد كثيرا مونتيلا لأن كان هناك يعني الهزيمة في التصفيات أمام إسبانيا بنتيجة 0-6 وبعد كده استطاعوا أن هم يحتلوا مركز ثاني في مجموعة ضمت جورجيا طبعا وبلغاريا بالإضافة لإسبانيا لعبوا الملحق أمام رومانيا في نصف النهائي فازوا على رومانيا بهدف مقابل لا شيء ثم فازوا في النهائي وصعدوا ضمن أربع منتخبات أوروبية إلى نهاية كأس العالم فازوا على كوسوفو وكان في المباراة النهائي الخاصة بالأربع فرق اللي بيتباروا طبعا في نظام الملحق الأوروبي اللي أهل المنتخب التركي اللي كان وصل إلى ملحق أوروبي في النسخة السابقة في نسخة قطر 2022 لكن انقرض وقتها أمام منتخب البرتغال. تعود مرة ثانية استلام على طول المرة دي هذه اللعب فريق ونجم نادي الإنتر ولاعب الميلان السابق لاعب تشالانولو أحد الأمال الكبيرة أردا جولير لاعب المتألق مع ريال مدريد ابن فنار بهجة كل يعني النهاردة مباراة خاصة وتدخل وحكم المباراة هم من أول لاعب جاليراثا اللي سجل هدف اللقاء الوحيد لاعب يلعب في الدوري الأمالس أعير من ريفر بليت إلى أتلانتا يونايتد جاليراثا اللي سجل هدفه الدوري الرابع مع منتخب بلاد هدفين في التصفيات في بيرو وفي أوروغواي وكان سجل كمان في لقاء ودي كان أمام منتخب نيكاراغوا منتخب التركي هنا اللي بيبدأ الهجوم في محاولة العودة صدمة الهدف في مباراة أيضا أستراليا استقبلوا هدفين المنتخب التركي يعني في مباراة كان لهم الكلمة العليا لكن لم يسجل وكرة القدم بالخواتيم أمامنا هنا إلى خارج الملعب قاديوغلو لعب اللي أمامنا هو فيردي قاديوغلو لعب فريق برايتون فريق المنتخب التركي 14 لاعب في الدوري المحلي بيمثلوا أندية جالاتاساراي وفنرباتشا وبشكتاش وريزاسبور وقاسم باشا وثلاث لاعبين في الأندية الإيطالية وفي ألمانيا وإنجلترا هناك اثنين لاعبين إسبانيا والبرتغال والسعودية بتضم طبعا لاعب ومنهم مدافع الراقي مدافع أهل جدة وهو اللاعب ديميرال اللي هو بيحمل رقم 3 النهاردة مولدار أمامنا بيبدأ النهاردة كمان أساسي في مباراة اليوم وزي ما قلنا يونس أجون اللعب أجون أيضا يونس أجون بيبدأ أساسي وكنان يلدز أيضا بيبدأ أساسي استقبال هدف في وقت مبكر إسماعيل يوكسيك يتقدم هنا أمامنا ديميرال لمسة ومحاولة هذه الانطلاقات المنتخب التركي مرة ثانية كرة العرضية النهاردة بنشوف رأس الحربة في مباراة اليوم اللاعب أكتر كولو كرم أكتر طوله أمامنا كرة الأمامية هنا تعود على طول الحارس أورجان شاكير صعبة الكرة راحت أرضية زاحفة قوية جدا كرة الهدف الأول عن طريق ماتياس جاليراثا الذي سجل هدف اللقاء الأول في هذه المباراة كرة أمامية استغلال المساحات المنتخب التركي بدأ يندفع منتخب باراغواي يعني بداية مثالية فريق في عناصر مميزة ميغيل ألميرون زميل اللاعب جاليراثا في أتلانتا يونايتد وادي حكم المباراة من السلفادور حكم مباراة اليوم شفت بيعد أمامنا هو التعديلات عشان اللعب الأسرع لميات التماس وعلى طول بيعد الخمس ثواني لكن اتلعبت لميات التماس طويلة كورة المرة دي التحرك المنتخب التركي تمرين إسماعيل يوكسيك ادي الكرة على طول انطلاقة نجم اليوفي أمامنا هو لاعب كينان يلدز اللي بيمثل قوة هجومية مهمة مع المنتخب التركي تعود مرة ثانية يكمل أمامنا هنا مولدر أردا جولر تبادل كرات المنتخب التركي في محاولة العودة هل يستسلم الأتراك عودتهم والمشاركات الأخيرة ليهم في بطولات أمم أوروبا كانوا متواجدين وظهروا في النسخة الأخيرة وخرجوا أمام هولندا في ربع النهائي، لكن كان أفضل ما وصلوا لي 2008 عندما خرجوا نصف نهائي أمام المنتخب الألماني، وكان طلعوا ربع نهائي برضو 2000 أمام البرتغال. يعني النهاردة المباراة ما بين أتراك 22 عالميا في حين باراغواي 41 عالميا. كثيرس دينامو موسكو، كثيرس أمامنا مولود في الأرجنتين. بص التمثيل يا جماعة، هذه فردي قاديوغلو، قاديوغلو دافع اللي بنشوفه مع نادي برايتون، هو مولود في أمستردام. اللاعب قاديوغلو اللاعب اللي لعب في طبعا فنربهتشا أيضا قبل الانتقال إلى برايتون، ضمن الثلاث لاعبين أو الاثنين لاعبين الموجودين في الدوري الإنجليزي مع المنتخب التركي حتى الآن. حتى الآن وفي برضو اللعب كان مرشح النهاردة دينيس جول، النهاردة يبدأ اللقاء أساسي مهاجم نادي بورتو، لكن ما بدأش بيه النهاردة في هذه المباراة. حتى الآن هدف مقابل لا شيء، بداية يعني بص واضح طبعا على بيتشينسو أمامنا هو مونتيلا. 34 مباراة قبل هذه المباراة، 20 فوز وخمس لقاءات تعادل وهزم في 9 مباريات، نسبة الفوز عنده 58%. معاهم من سبتمبر 2023 ووصل إلى ربع نهائي زي ما قلنا في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة 2024. مرة ثانية تعود الباراغواي، هدف من خارج المنطقة. هذا الجيل هل يكرر الإنجاز؟ الجيل اللي كان مميز في 2010 هتشوف أمامنا. أدي على طول أردا جولير بالنسبة لمنتخب باراغواي، جيل طبعا مميز لتركيا. التمديد البعيد مش ممكن أمامنا هو كرة تانية عن طريق دييغو جوميز لاعب فريق نادي برايتون. دييغو جوميز بص الكرة يبدو اقتطمت بأحد المشجعين، وأدي أمامنا هنا جوستافو ألفارو الأرجنتيني ضمن 6 مدربين في هذه البطولة من الأرجنتين مع فرق أو منتخبات المختلفة طبعا. 11 دقيقة حتى الآن، هدف مقابل لا شيء. لاعب جالاريثا لسجله بعد مرور دقيقتين في هذه المباراة. على الأرض على طول، هذه تحركات واستلام هنا، تحركات واستلام لاعبي المنتخب التركي، لكن دايما مستعجلين، دايما الأتراك مستعجلين في النهاية، مستعجلين في الوصول إلى المرمى، وبالتالي النهاية ما بتبقاش يعني 30 محاولة على المرمى. أردا جولر 8 تسديدات في المباراة الماضية لم يسجل المنتخب التركي، لكن في انتظار أمامنا هو الانطلاقة من جانب المنتخب التركي اللي بيبحث عن الوصول إلى هدف التعادل. مرة ثانية كرة تعود، استلام المباراة دي اسماعيل يوكسك. يوكسك افتح اللعبة في اليمين، هذه التحرك كده من جانب اللاعب مارت مولدر، تبادل كرات أردا جولار يفتح اللعبة في الجانب الشمال، يتقدم هنا اللاعب بردقجي، عبد الكريم بردقجي. بص مكمل قلب الدفاع بردقجي، أردا جولار على حدود منطقة الجزاء. باراغواي هل يستفيدوا من درس اللي كان أمام الاتحاد الأمريكية؟ المرتدات السريعة، إنسيسو أمامه، انطلاقة إنسيسو لاعب ستراسبورغ، لاعب كان أيضا سابق في نادي برايتون، اللاعب إنسيسو اللي بيحمل رقم 19، واحد من اللاعبين النهاردة هو مولدر يلعب مكان اللاعب زيكي شيلك اللي ما بدأش النهاردة المباراة. رمي التماس جونيور أنونسو يرجع لطول حارس المرمى أورلاندو، 4 أهداف في مرمى في المباراة الماضية. نشوف الأمور في هذه المباراة حتى الآن، هدف إيه؟ هدف مبكر في اللقاء زي مباراة المغرب اللي شهدت أيضا هدف مبكر طبعا في بدايتها، واللي كان هدف اللقاء الوحيد. أمامي هنا المنتخب التركي، لكن المباراة تظهر فيها أهداف. الكرة العرضية، المحاولة هنا ترجع له مرة ثانية، اللاعب أكتر كولو أردا جولار، لكن فين يا أردا؟ فين يا أردا جولار؟ أردا جولار بص أمامنا اللي إيه سجل وصنع في أمم أوروبا الأخيرة في مرمى جورجيا، كان سجل ويعد أصغر من سجل وصنع في بطولة أمم أوروبا طبعا مع روني ومع رونالدو لاعب ريال مدريد، اللي ضيع فرصة التعادل للمنتخب التركي، فرصة التعادل بتضيع. مونتيلا أمامه، أردي مونتيلا، أفكار ورغبات الجماهير التركية النهاردة اللي بتنتظر في مباراة اليوم العودة، وانتظار طبعا مباراتهم الأخيرة أمام الاتحاد الأمريكية وحكم المباراة. هنشوف أمامنا هو القرار، القرار هو يدي خطأ من خارج منطقة الجزاء، حكم اللقاء أمامنا هو يدي ركلة ركنية، العقوبة الجديدة لأن عطل اللعب حارس المرمى، حارس المرمى عطل اللعب، على طول تنتقل الكرة إلى الفريق المنافس تبقى ركلة ركنية ضمن التعديلات الجديدة من أجل إسراع اللعب. أمامنا هو بيحذر اللعب، شوف تطبيق التعديلات الخاصة، رميات التماس تنتقل للمنافس وأيضا عد على حارس المرمى، وبعد كده الكرة راحت إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب التركي، أول ركلة ركنية بالعقوبة التي وقعت من قبل حكم اللقاء الحكم إيفان بارتون من السلفادور. مرة ثانية على طول الكرة تبعد، تعود مرة ثانية، ربع ساعة أولى من أحداث هذه المباراة، وباراغواي سجلت في بداية يعني مثالية في مباراة اليوم، لكن الأتراك بينقلوا حلو بيروحوا، وشفنا كرة أرض جولير اللي كانت منذ قليل، الكرة الأمامية المرة دي تصل على طول إلى كرم أكتر كولو، أكتر كولو تحركنا من كنان، يلدس عدى مهاري، يلدس عدى، ولكن الدفاع مرة ثانية تعود، لمسة استلام على طول المنتخب التركي، لكن التحولات السريعة من جانب المنتخب اللي أمامنا بينطلق، الميرون، الميرون تمريرة، شوف حطها في المساحة الميرون. النهاردة وجود اللاعب طبعا اللي بيتواجد اللاعب بيتا أمامنا هو، أدي بيتا، أدي بيتا، ولكن هناك رايع وتسلم. النهاردة بيظهر بيتا، اللاعب إيزيدرو أمامنا بيتو، لاعب بيلعب في البرازيل، بيلعب في ريد بول طبعا برجنتينو في البرازيل، أمامنا هنا الملقب بالفايكينج، شوف هنا عشان ملامحه يعني فيها من ريجنر لودبروك طبعا مسلسل فايكينج الشهير، ملامح بتاعته. أمامنا هو اللاعب اللي شفناه في الانطلاقة اللي فاتت النهاردة اللي بيعوض سنابليا في التشكيلة، لاعب فريق نادي كرومونيزي اللي ما بدأش النهاردة مباراة اليوم، هو وداميان بوبوديا لم يبدأ، لاعب ساو باولو البرازيلي في تشكيلة باراغواي. حارس خد وقت طويل، طبق الحكم على طول التعديلات الجديدة، وتركيا خدت ركلة ركنية، وهنشوف بقى النهاردة ادي حارس المرمى ايه، خلاص اورلاندو، اورلاندو امامنا هو، اورلاندو جيل هيلعب بسرعة، هيلعب بسرعة، حارس مرمى سان لورينزو امامنا هنا ضمن الاسماء الموجودة، يعني 10 لاعبين في هذا المنتخب باراغواي بيلعب في الارجنتين، 10 لاعبين بيلعبوا في الارجنتين، وستة في البرازيل، وثلاثة في الدوري الامريكي ام ال اس، وثلاثة في انجلترا منهم ادريتي ساندرلاند وجوميز اللي هو رقم 8 بيلعب في برايتون، وضمن البدلاء اللاعب كابايرو في نادي بورتموث طبعا، وهناك لاعبين بيلعبوا في روسيا وفي كندا وفي دولة الامارات العربية وفي فرنسا وفي ايطاليا. حتى الان واحد لا شيء، باراغواي، باراغواي، بيتا، بيتا مقطوعة من بيتا، بيتا، تركيا ضغطت بعد ما استقبلت الهدف، دايما البدايات ما بتبقاش مميزة او من الاتراك في البطولات اللي بيشاركوا فيها، لكن الحضور بقى موجود امامنا هنا في ملعب المباراة. على طول كرة تصل الى منتخب تركيا، أردا جولر، أردا جولر يلمس على طول هنا في اتجاه اللاعب اللي بيتحرك، شوف تحركات المنتخب التركي حتى الان هو من اجل فتح الثغرات، هي بصراحة جات لهم على التبطار، يعني السيناريو لو مكتوب للباراغواي بهذه الطريقة لن يكون بهذه الدقة، يسجل في الدقيقة الثانية بعد دقيقة تقريبا وخمس ثواني سجلوا الهدف في التسديدة مبخته فاجئ بيها كل من في الملعب، ماتيس جالاريتا بالتقدم للباراغواي في هذه المباراة. على طول الكرة على الأرض، أسرع هدف للباراغواي منذ أن سجل سيلسو آيالا بعد 52 ثانية في نيجيريا في عام 98، يعني هم برضو يعني بيباغتهم دل من الأجيال المميزة للمنتخب طبعا الباراغواي. تمرير المرة دي تخد التركي قاديوغلو. شوف قاديوغلو أمامنا وركنيتك مباراة مش هتكون سهلة على جوستافو جوميز لاعب بالميراس البرازيلي. ودي أمامنا فردي قاديوغلو اللي بينطلق في الجبهة اليسرى الظهير الأيسر اللي بينطلق. شالونولو حكام شالونولو لقب لسكوديتو مع نادي الانتر مرتين منها لقب هذا العام. شالونولو على طول الركلات الركنية للمنتخب التركي ترجع مرة ثانية. أردا جولر أكثر كولو لكن انطلاقات وانطلاقات الفدائية هنا أردا جولر بفدائية عالية جدا. أردا جولر أهو أمامنا يضغط عليه المرة دي وياخد فاول. يضغط عليه وياخد فاول. حكم المباراة واضح من الحكام ايه اللي مش سهل حكم اللقاء. كرة من 25 ياردة اتحطت صعبة جدا وامامنا هو الاستحواذ 75% مقابل 18% وبينهم 7% حتى الان في اللقاء. ولكن هدف مقابل لا شيء عن طريق ماتياس جالاريثا في الدقيقة الثانية بعد دقيقة وخمس ثواني من انطلاقة المباراة. ترجع مرة ثانية مولدر تحرك هنا بين اللاعب أجون يونس أجون مولدر مرة ثانية تعديلات يونس أجون النهاردة بيبدأ أساسي وكان لعب مكان اللاعب كوكجو في المباراة الماضية أمام المنتخب الصغير. تركيا اللي بتبحث عن انتصار جديد عندها 11 مباراة في تاريخ مشاركتها دي الثالثة في كأس العالم 5 فوز وتعادل وخمس هزائم وأمامها النهاردة مهمة صاحب 28 مباراة. منتخب الباراغواي فاز في 7 وهزم في 10 مباريات أو 11 مباراة عفوا وتعادل في 10 مباريات. الأرض على طول انطلاق المرة دي المنتخب التركي عن طريق اللاعب يلدز لكن تطلع ركلة ركنية تلت. من المنتخبات اللي بتدافع بشكل مميز على فكرة الباراغواي.
1: هم لهما في مجموعتهما حيث الأحد تونس تلعب أمام اليابان بتمام الساعة 7 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والتي تريد أن تخفي ما الحضرة في مباراتها الأولى بخسارة بخماسية لكن هذه المرة أمام منتخب آسيوي هو الأفضل بقارة في آسيا وهو اليابان. أما في المباراة العربية الأخرى الخاصة للمنتخب السعودي الذي سيواجه المنتخب الإسباني يوم الأحد بتمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة أيضا مباراة في غاية الأهمية للمنتخبين. الإسباني لتأكيد حضوره بعد تعادل سلبي في مباراته الأولى أمام الرأس الأخضر بلا أهداف والسعودية بعد أداء جيد نسبيا لما ظهر بشوط المباراة الأول أمام الأوروغواي يواجه أسبانيا والذي يريد أن يضع بصمة أخرى متأهلا لدور قادم ولكن هذه المرة ستكون مع واحد من أبطال العالم عندما تحصل على هذه البطولة عام 2010. عمر ماذا تتوقع للسعودية مع إسبانيا؟
2: برا صادق
1: صعب
2: شك منتخب الإسباني مرشحين للبطولة لكن إن شاء الله يفاجئونا يعني المجموعة معقدة يعني كل منتخب عنده نقطة
1: صحيح.
2: هذه الجولة ببان كل شيء لكن المنتخب السعودي ممكن يفاجئنا مثل ما فاجأنا بكأس العالم بالدوحة وفاز على الأرجنتين.
1: نعم صحيح طبعا. ما هي نصيحتك للاعبي منتخب تونس بعد تغيير المدرب الآن؟ النصيحة التي ممكن أن تقدم في مباراة يكون أو لا يكون في هذه البطولة؟
3: أولا سيكون عليهم نسيان المباراة الأولى تماما. من الصعب أن تقبل 5 أهداف في مباراة أولى في كأس العالم لكن التونسيون يعرفون كيف يردون الفعل وكيف يتصرفون في مثل هذه الوضعيات وهذه البطولات. سوف نرى مباراة جيدة من تونس.
1: الآن بإمكاني أن أقول لكم بإمكانكم أن تذهبوا للنوم. اذهبوا فأنتم طلقاء.
2: شكرا.
1: شكرا لكم عمر السومة، شكرا فرناندينو، أيضا شكرا إسلام.
2: شكرا.
1: شكرا إسلام.
2: شكرا.
1: تصبح على خير إسلام.
2: شكرا.
1: بس كله شكرا.
2: أنت كذلك.
1: ما في غير شكرا. شكرا لكم أنتم أيضا متابعينا الأعزاء على هذه المتابعة الخاصة في استوديوهات قنوات بي إن سبورت الناقل أيضا الحصري لهذه البطولة الكبيرة. نلتقيكم بإذن الله تعالى باستديوهات تحليلية قادمة عبر بي إن سبورت. مع السلامة.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقر فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توثيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: خطيره هي الاولى في المباراه. وحارس المرمى الامريكي فريز مات فريز حارس مرمى نيويورك سيتي يخطئ هنا, يخطئ في هذا المكان. كرة قائمة من جانب ديس تصل إلى ماكيني مرة أخرى إلى ديس, سدد الصدد الصدد كرة خطيرة كانت ولا زالت للمنتخب الأمريكي الذي لديه الأفضلية على مستوى الاستحواذ حتى الآن في شوط المباراة الأول. نتكلم عن 9 دقائق تقريبا. الأستراليين راحوا مرة واحدة بينما روبنسون عند الكرة يعيد الكرة الخلف الآن لقائده اللي هو تيم ريم. لدينا هنا ريتشاردز كريس يلعب في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس بطل الدوري المؤتمر الأوروبي. الكرة بالفعل تصل إلى ريم وتعود بعد ذلك من فريمان. هنا محاولة الجمهور الكبير, ليست الرياضة الأولى في أمريكا ولكنهم يعلمون بأن الأمجاد طبعا وأن تكون حاضرا وأن تسجل في كرة القدم وأن ترفع علم بلادك وأن يكون لديك طبعا صوت على مستوى هذه البطولة, وطبعا يعتمدون في ذلك على سجل كبير للاعبين يحضرون في طبعا الدوريات الأوروبية الكبرى. يريدون الصنع لحظات يتحدث عنها الجميع وتبقى خالدة في الذاكرة. هذا جيلنا الآن, هذا هو التحدي, هذا الانطلاق اللي حضرت, هذا ديس اللي سدد, هذه الكرة اللي صدت الآن وبعد ذلك أبعدت. وكما ذكرت الأفضلية على مستوى الاستحواذ في الشوط الأول حتى الآن لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. كرة تلعب الآن, هذا ريم, هذا روبنسون, هذه كرة تلعب الأمام مرة أخرى. أفضل أمريكا, أخطر المنتخب في أمريكا يطاردون الحلم الصعب ويبدأون المشوار. ويا له من مشوار, يا له من مشوار أن تبدأ هكذا في الدقيقة 11. تسجل أمريكا, يتقدمون, وبوتشيتينو الأرجنتيني هنا شبه راسل كرو طبعا الممثل الأمريكي الكبير راسل كرو. أنا كل ما أشوفه أتذكر راسل كرو, لكن هدف بالخطأ, هدف يسجله مدافع منتخب أستراليا ولكن أجبروهم على الخطأ, أجبروهم على الخطأ. هذا بالوغان يأتي بكرة, المدافع ما كانت عند حلول كثيرة وبالتالي طبعا في هذا المكان الصعب تضرب الكرة في قدمه. يا له من مرور كان في الكرة الماضية من بالوغان وبعد ذلك المدافع بالخطأ, الكرة بتضرب في قدمه وبتهز الشباك. وأمريكا اللي طبعا بتفرح بوتشيتينو يتقدمون بالهدف الأول ويستمرون في الحلم الكبير, الحلم الذي يبدو صعبا, صعبا جدا, ولكنهم مستمرون في العمل ويقولون نريد, لدينا حلم كبير نحن في هذه البطولة في أرضنا ما بين جماهيرنا. بالتالي التقدم حتى الآن طبعا كما ذكرت الفوز يعني 6 نقاط يعني التأهل رسميا إلى الدور 32. نحن أمام البطولة الأكبر على مستوى المنتخبات, 48 منتخب. هذه خطيرة, الله, حلوة حلوة حلوة حلوة, والبداية حلوة, البداية جميلة, البداية مثيرة. حتى الآن هدف في هذه المباراة, كرة تلعب وتنقل وتصل بعد ذلك في الجهة اليمنى عن طريق ليكي, ماثيو ليكي يلعب في ملبورن, خطيرة نقلت ووصلت وأبعدت من جانب المدافع في الكرة الماضية. نعم ليكي ماتيو ليكي 35 سنة متقدم في العمر نسبيا، ولكنه جاء بعمل جميل في الكرة الماضية. كرة لعبت هنا وبعد ذلك جاء الإبعاد ووصلت من المدافع في اللحظة الأخيرة. تلعب الآن، تصل هنا في هذا المكان، محاولة مستمرة، فيها محاولة بالفعل وفيها تقدم، وديست دائما يأتي بالخطورة، دائما يأتي بالخطورة. الكرة الماضية نعم لعبت هكذا، لا زالت لصالح منتخبي أمريكا في الكرة الماضية. ديست يتقدم وصافرة على وجود خطأ في الكرة الماضية، على وجود خطأ في الكرة الماضية. هذه اللعبة، هنا التقدم، هنا ديست، هو يعني لاعب وسط بالمناسبة ديست. المرور كان جميل، التقدم للأمام، بعد ذلك الإبعاد. شوط المباراة الأول، خطأ يحتسب والخطأ على بورجيس كاميرون كما ذكرت يلعب في سواسي. هذه الضربة الحرة المباشرة لعبت هكذا، ذكية، أرضية قوية، اصطدت، أمريكا بهدف ثاني، لكن الهدف يلغى، الهدف يلغى، الهدف يلغى، والفرحة لم تكتمل. هو يقول الفرحة ما اكتملت، نعم، لأن فريمان تقدم، فريمان سجل. لاحظ الكرة لعبت ذكية، أنا قلت ذكية من المرة الأولى، والتسديدة القوية بعد التسلل، تسلل. القرار سليم لأن عادت من طبعا هنا تسلل، هنا كان متسللا، وبالتالي نعم القرار سليم على الإلغاء، إلغاء الهدف في الكرة الماضية. هل اصطدت في زميلة؟ هل اصطدت في المدافع؟ إذا اصطدت في المدافع أعتقد أن القرار يتفاير قد يكون هدفا ثانيا للولايات المتحدة الأمريكية. تشيك فار الآن ينتظر هذا الرجل فريمان، عنده هدفين دوليين، يريد هدف ثالث، هذه المرة هدف الأول في المونديال. هذه اللعبة من البداية، هنا التسديدة، وهنا بعد ذلك اصطدت في المدافع. هذه اللقطة اصطدت في المدافع إذن، وبالتالي حكم المباراة أنا أعتقد راح تفرح يا فريمان، أعتقد أنك ستفرح يا فريمان. رح تفرح.
1: After factual review, the goal scorer was not in offside position.
0: رح تفرح. نعم هدف ثاني فريمان، يا لها من لحظات انتظر فيها، قلبه كان، دقات قلبه كانت تتسارع، كان يريد الاحتفال بهدف الأول في كأس العالم، لقد فعلها الآن، وتقدم منتخب أمريكا. هدف ثاني، نعم كانت راجعة من المدافع، وبالتالي لا تسلل، اصطدت المدافع، وبالتالي يلغى التسلل، وفريمان يسجل هدفه الثالث، ولكنه الأول في المونديال. هذا الأغلى، هذا الأفضل، هذا الأجمل بالنسبة له. هنا اصطدت المدافع، هنا المتابعة الرأسية، هدفان للولايات المتحدة الأمريكية في شوط المباراة الأول، أفضلية واضحة للمنتخب الأمريكي. الكرة الماضية اصطدت هنا، بعد ذلك حارس المرمى طبعا، لكن الرأسية من فريمان في الكرة الماضية، وبالتالي الهدف الثاني لمنتخب أمريكا. يفرحون كما فرحوا في مباراة الباراغواي، وبوشيتينو لمسة واضحة هذا الأرجنتيني.

الكرة فيها مرور بالفعل لتريمان، التسديدة وحارس مرمى بيتش هنا باتريك بيتش يحضر أمام ديست أيضا سيرجينيو ديست، لكن أفضل أمريكا في كل شيء في شوط المباراة الأول، الشوط الذي يقترب الآن من وصوله لخط النهاية. ننتظر فقط صافرة حكم المباراة الألماني فيليكس إتسفاير لأن تعلن بالفعل نهاية شوط مباراة أول. كان جيدا بصورة كبيرة من جانب أصحاب الأرض، وكان فيه الأستراليون غائبون بصورة كبيرة كذلك في شوط المباراة الأول في مرور الآن، وفي كرة طالت ووصلت لأن تكون إلى ضربة مرمى. أعتقد أنه سيطلق صافرة الآن، سيعلن نهاية شوط المباراة الأول. لقد فعلها بالفعل، انتهى الشوط الأول. أيها السيدات والسادة، المباراة 29 في المونديال، أمريكا متقدمة بهدفين وتقطع شوطا طويلا كبيرا لأن تصل بعد ذلك مباشرة إلى الدور 32. شكرا لكم على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. تلعب للأمام، شوف هاي صارت موضع، لكن تلعب الكرة حتى تكون في رمي التماس، وحتى بعد ذلك تبدأ عملية الضغط. هذا هو المدرب السيد بوتشيتينو. لا زال البحث عن فوز عربي أول. حتى الآن الظهور الأفضل كان لطبعا المغرب أمام البرازيل، مصر أمام بلجيكا. هذه انطلاقة، فرصة لهدف ثالث، فرصة لقتل المباراة. الكرة بتذهب عالية من بالوغان. بالوغان في الكرة الماضية، نعم انفرد، تقدم والتمريرة كانت جميلة، أعتقد كانت من ماكيني. هنا سرعة كبيرة لبالوغان، وبعد ذلك طبعا المدافع يحسب له الحديث عن شركاتي. تعاد للخلف الآن عن طريق أدمز، السيطرة، الاستحواذ يستمر في الجانب الأمريكي. الكرة تلعب في الجهات اليمنى عن طريق واحد من رجال أمريكا المميزين في هذا المونديال حتى الآن، سيرجينيو ديست. جميلة، تنقل أمام، هذه ما تفهموا فيها بشكل جيد. هذه طالت هنا، تحولت إلى ضربة مرمى في الكرة الماضية. الضغط أيضا من جانب ماكيني كما تابعنا. هذا ماكيني يلعب في السيد العجوز في إيطاليا، بينما انطلاقة هنا في هذا المكان عن طريق اللاعب الحاضر إيران أكوندا. هذا إيران أكوندا للخلف، أقل بكثير منتخب أستراليا مما قدمه في مباراة تركيا. الممثل الآخر لكرة القدم الآسيوية طبعا في هذا المونديال. كرة تلعب الآن وتعود وتصل، ولدينا كرة مستمرة في الجهة اليسرى. العرضية تحضر، الرأسية تحضر، والكرة بعد ذلك تحضر إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية. إلى ضربة ركنية، تيم ريم يقول ليست ضربة ركنية، القرار على وجود ضربة ركنية. هذا هو طبعا ريم صاحب القميص رقم 13، ولدينا الكرة الماضية اللي لعبت بهذه الصورة، وبعد ذلك تحولت. شوف أمريكا لما لعبت في مونديال 94 في أرضها تعادلت في المباراة الأولى مع سويسرا 1-1، فازت على كولومبيا في المباراة الثانية 2-1، خسرت أمام رومانيا 0-1، وفي دور 16 قابلت البرازيل بطلة كأس العالم يومها، خسرت بهدف نظيف وودعت المونديال. ثاني مرة تستضيف المونديال المكسيك، ثالث مرة تستضيف المونديال، مرة أولى للجارة لأمريكا كندا تستضيف المونديال. وطبعا للمرة الأولى أيضا شهدنا مونديال في المنطقة العربية في الميدل إيست في الشرق الأوسط، وكان مونديال استثنائيا كما يعلم الجميع
على كافة المستويات. درجة أن رئيس الاتحاد الدولي السيد الفاتين الجاني قال بأنه حضر كل المباريات 64 التي لعبت في المونديال، وهذه طبعا كانت فرصة، لأن كما يعلم الجميع أن العاصمة القطرية في الدوحة والدوحة يعني ما بين الخور مثلا والوكرة، تكلم عن يعني 40 دقيقة بالسيارة، وبالتالي كانت فرصة أيضا حتى توزيع المباريات ما بين كل مباراة ومباراة، كانت هناك جسع من الوقت أن تحضر وتتنقل طبعا بكل يسر من قدم الموسم مونديالا استثنائيا كما أجمع العالم إلى الآن. هذه المباراة حتى الآن وهذا المونديال الأمانة حتى الآن يذهب أيضا بصورة راقية كما نتابع. أعتقد أن وسيلة الأرضية في الملعب ليكي ماثيو 35 سنة لعب ملبورن مباراة 81 الحضور من جانب الجماهير الكبيرة الحاضرة من أستراليا كانوا يتمنون نتيجة مشابهة أفضل مما حضرت حتى الآن، ولدينا تبديل سيكون رابعا حتى الآن بالنسبة لمنتخب أستراليا، وسنشاهد اللاعب القميص رقم 20 فولباتو. هذا فولباتو كريستيان فولباتو لاعب ساسولو في إيطاليا يستعد الآن مكان ليكي، طبعا ترك أرضية الملعب مصابا، وبالتالي فولباتو كريستيان فولباتو 22 سنة مباراة تدوية ثانية ليس إلا بالمناسبة لاعب ساسولو الإيطالي يشارك الآن في أحداث هذه المباراة في هذا التوقيت. أربع تبديلات كاملة بالمناسبة شاهدناها لمنتخب أستراليا لم تعطي حتى الآن الإضافة المنتظرة في مباراة هذا المساء. خارج أرضية الملعب شوف ثقافة الدعم، ثقافة أن المنتخب محتاج لك، المتأخرين في النتيجة أداهم ليس جيد ولكن الجماهير يؤدون دورهم، لقد قطعوا آلاف الأميال من أجل حضور كأس العالم. هذه التلاقة الآن، هذه الكرة تلعب الآن، هذه فرصة استقبال الكرة ما كان جيد من جانب بولغان، ربما مرتدة تعطيك تفتح طريقا لمنتخب أستراليا في المكان السليم. هذه خطيرة كادت أن تكون خطيرة، والفرصة الماضية تذهب عالية في فرصة ربما نادرة جدا لأستراليا في هذه المباراة. من الفرص النادرة لأستراليا في المباراة لم نشاهدها كثيرا تصل في هذه المباراة، ولكن الكرة الماضية كرة جميلة بالمناسبة، التسلل غير موجود، التسلل غير موجود، وقد وصلت هنا في هذا المكان، وكانت المحاولة من إيران كوندا، وبعد ذلك المحاولة كانت عالية وكانت إيران كوندا جاء بعرضية مثالية هنا، هذا البديل هذا إيران كوندا أو كوندا، وبعد ذلك طبعا هيها أيضا للبديل لفولباتو اللي سددها عالية وضاعت فرصة، والمدرب بوبوفيتش هنا توني كان يتمنى شيئا أفضل، كان يتمنى خطورة أفضل لمنتخب طبعا بلاده. كرة في هذا المكان، محاولة أيضا خارج أرضية الملعب، متقدم حتى الآن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على هذا الرجل على توني بوبوفيتش. للأمام طبعا أشهر من درب منتخب أستراليا بالمناسبة السيد جوس هيدي، مدرب اللي أهدى كوريا الجنوبية وآسيا أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأسيوية في المونديال، رابع كأس العالم 2002 لما خسر أمام منتخب تركيا في مباراة المركزية الثالث والرابع، وكان مدربه جوس هيدي كما تعلمون. بعد ذلك بأربع سنوات قاد منتخب أستراليا في مونديال ألمانيا 2006. هذه محاولة كرة في هذا المكان في هذا الشوط، شوط المباراة الثاني، فرصة لأمريكا لكن يأتي الإبعاد، مرتدة لمنتخب أستراليا. هل من أفضلية، هل من عودة لمنتخب أستراليا في المباراة الآن في المواجهة كما ذكرت الرابعة اللي تجمع أمريكا بمنتخب آسيوي، وحتى الآن تذهب للفوز الثاني مقابل تعادل وخسارة كانت أمام إيران في مونديال 98.
هم تعادلوا مع كوريا كما ذكرت 1-1، فازوا على في مونديال الدوحة الأخير، فازوا على إيران أيضا بهدف نظيف أمريكا، والآن يتقدمون على أستراليا المنتخب الأسيوي أيضا بنتيجة هدفين نظيفين. وكما ذكرت هذا الفوز الثاني لأمريكا بهدفين نظيفين منذ أن فازوا على المكسيك بهدفين نظيفين أيضا، وكان ذلك منذ سنوات طويلة في مونديال 2002، مايك بريت ودونافان هدفي لمنتخب أمريكا أمام منتخب المكسيك. للأمام شوط ثاني، كرة تلعب الآن تبعد من جانب ريتشاردز في بعض المحاولات لأستراليا، لا زالت المحاولة قائمة، التسديدة وحارس المرمى أيضا يحضر في إبعاد إنقاذ الكرة الماضية. فريز ما شفناه كثير في المباراة مات فريز، لكن هذه الكرة كادت أن تهدد، كادت أن تأتي بهدف المباراة الأول لو فعلوا ذلك، لو سجلوا هذه الكرة الماضية. محاولة كرة تلعب الآن خطيرة ولا زالت أستراليا لديها محاولات واضحة في اللحظات الأخيرة، هذه كرة تلعب تبعد وتعود ولدينا ضغط أسترالي موجود في هذه اللحظات، كرة فيها مرور، كرة فيها تقدم، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك ويأتي الإبعاد وتعود الآن لصالح منتخبي أمريكا، ولكن الأستراليين يسترجعون الكرة بسرعة كبيرة. هذه محاولة كرة جميلة الآن للأمام وطالت وفي ضربة ركنية، يتحسن أداء منتخب أستراليا ولكنه يحدث ذلك في الوقت بدل الضايع، يحدث ذلك في الوقت الأخير من عمر هذه المباراة. هذه الكرة الماضية، وهنا طبعا إيران كوندا، أنا أعتقد لو شارك من بداية المباراة إيران كوندا بوبوفيتش كان ينتظر ربما خبرا سعيدا بضرب جزاء. كرة تلعب الآن وتعود ولدينا 84 دقيقة مرت، ولدينا كرة تلعب عالية مرت من الجميع، لا زالت في أرض الملعب خطيرة، فرصة الله في هذا المكان، في الأولى ضاعت في الثانية ضاعت، ولكن لدينا أيضا صافرة، وحكم المباراة الألماني فليكس فاير يحتسب وجود خطأ في اللعبة الماضية. المباراة رقم 29 في المونديال لم تخذل من انتظرها، لقد قدمت هدفان في المباراة، هدفين في الشوط الأول كلاهما، وأمريكا حتى الآن هو المنتخب الذي جمع 6 نقاط حالة من حال المكسيك. لدينا تبديلان، ما أدري شو نسمة التبديلات الآن، ممكن ما يلمسون الحديث عنها طبعا هنا، ولكن أيضا مدرب عنده فكرة أنه بولوغان يترك أرضية الملعب ربما من أجل الدعم الجماهيري، ربما أيضا من أجل أن يمر الوقت، وبعد ذلك نستمع إلى صافرة حكم المباراة. التبديلات تحضر الآن، والعناق بين بوشيتينو وبين لاعبه، وهنا اللاعب البديل الحديث عن هاجي رايت 28 سنة يلعب في كوفن في سيتي، خروج أيضا لماكيني لاعب يوفنتوس الإيطالي في هذه اللحظات، ويعوض صاحب القميص رقم 7 جوفاني رينا يلعب في ألمانيا مع نادي موشن جلادباخ في مباراة 40 عند هدف وحيد، وبالتالي هذا الأمريكي الآن يدعم منتخب بلاده ويعلم بأن فائز لا محالة. الدقائق 6 التي احتسبت انتهت، وأعتقد أن الصافرة الألمانية ستحضر الآن من فيليكس فاير لأن تعلن نهاية أحداث هذه المباراة في بداية مشوار هذا المساء عندما يتعلق الأمر بكأس العالم 2026 في هذا المكان. محاولة مستمرة، العرضية تحضر والإبعاد بعد ذلك يحضر، والكرة تلعب للأمام الآن عن طريق البديل كذلك.
تعود لصالح المنتخب الامريكي، فيها مرتده سريعه تلعب وتنقل، واعتقد في حاله تسلل في الكره الماضيه، لكن الكره تستمر، الكره تستمر، الكره تستمر، سددها. نعم انا قلت انه في تسلل، التسلل يحتسب، وصافره النهايه ستحضر في قادم اللحظات. هذا طبعا في مباراه تصل الان الى الدقيقه السابعه بعد 6 دقائق احتسبت. أمريكا استحقت الفوز، 6 نقاط 6 أهداف علامة كاملة، وأستراليا لم تقدم ما قدمته أمام تركيا، ربما لأن أمريكا أفضل من طبعا الأتراك في بداية مشوارهم في هذه البطولة. تصل لضربة مرمى، يحتفل الأمريكان، يحتفل الأمريكيون في ملعبهم في سياتل بالفوز الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ عام 1930. الأمريكان من الدول القليلة التي شاركت في أول بطولة، كانوا أحد المنتخبات 13 يا بوتشيتينو، لم تكن تولد بعد أو لم تكن قد ولدت بعد عندما شاركوا في البطولة الأولى، فازوا في أول مبارتين. الآن بعد 96 سنة بالتمام والكمال يعودون للفوز للمرة الثانية على التوالي. هذه خطيرة في هذا المكان، الكرة لازالت قائمة مستمرة ويأتي الإبعاد، وأعتقد أن الصافرة حضرت الآن. نعم فازت أمريكا فوزا مستحقا، عناق كبير بين المدرب واللاعبين، وخسارة مستحقة لأستراليا. شكرا لكم أيها السيدات والسادة.

0: هولندا. السويد. دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة في المرمى تذهب وينتفض ويعود، لا يحتمل أبدا الانتصار.
5: فرصة لعبة بلعبة، لقطة بلقطة، كرة بكرة.
6: احنا العرب احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.

اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم. تونس

دور المجموعات من كأس العالم فيفا 2026 الأحد حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس. هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس تأتيكم برعاية

ربما من هذا المكان. تمشي عن طريق تشاكا، لعباتك يا جرانيت، لعباتك هذه يا تشاكا، تسديداتك من مسافة بعيدة، بحث من مسافة بعيدة كان يريد، ولكنها مرت غيرت المسار، مرت وعبرت إلى خارج أرضية الميدان. الكل بات على أهبة الاستعداد، ينتظرون الأخبار السارة، ينتظرون البشائر السعيدة. ربما الرسائل الأولى هنا قد تكون دون خطوط حمراء، سويسرية قادمة تصل كرة في الخلف، تمشي على اليمين، كرة قادمة مرفوعة عن طريق ريدير في القائمة الأول، ولكن بعد ذلك المنتخب البوسني، دفاعات المنتخب البوسنية الأخرى تريد يعني أن تتحمل كل أنواع الضغوط لكتيبة في مباراة اليوم، تريد أن تقاوم ولا تستكن على الإطلاق. في مجموعة أيضا تضم المنتخب القطري وكذلك المنتخب الكندي، أكيد فالتوفيق كل التوفيق للعنابي بقيادة مدربه جوليان لوبيتيغي. سويسرية الكرة، الصيحات لا زالت تتعالى، الأهازيج لا زالت تتعالى من هنا ومن هناك، إلى كرة قادمة عن طريق ضوء، يحاول واحد على واحد، خطير الولد، فنان الولد، تمشي الكرة، باتت قريبة من هذا المكان، لكن شوف في الكثير من المرات كان هذا الرجل الحديث طبعا عن إيدين جيكو يعود إلى أدوار دفاعية، هو مطالب بها، نعم هو مطالب بها. لقد جسد المعنى الحقيقي لكلمة القائد اندوي من هناك، عنده الكرة الآن، يحاول إلى هجمة سويسرية قادمة مرفوعة، تغطية بالرأس عن طريق تايروفيتش، قوي جدا في الكرات الهوائية، يستند دائما على طول القامة. طبعا هذه كرة قادمة يا سادة، خطيرة خطيرة خطيرة، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الميدان. أعتقد أنها كانت الكرة الأخطر، أعتقد كانت الفرصة الأبرز. شوف يعني كيف تحرك، كيف طلب الكرة بين الخطوط، يعني التحرك حكاية كان بحد ذاته في اللقطة الماضية، خصوصا عندما تتحدث عن الخطوط البوسنية المتماسكة طيلة الدقائق التي مرت، انقضت وعبرت، يعني خلق لنفسه مساحة التحرك. الحديث عن اللاعب اندوي، ديميروفيتش يضغط، أكانجي يصل يعود إلى الخلف وعن طريقه طبعا المدافع الفيدي، صفر مقابل صفر، لا زالت هي النتيجة مشاهدين متابعين في كل مكان. المنتخب السويسري هو المسيطر، هو المستحوذ، هو المبادر، لكن الأكيد طبعا أن المنتخب البوسني في الهجومات المرتدة، بينما سويسرية قادمة خطيرة هنا عن طريق بولو، لكن راية تسلل كانت موجودة في اللقطة الماضية، كنت عامل خيمة في التسلل يا إمبولو. فيها كلام، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، لكن راية التسلل كانت موجودة. إمبولو اللاعب الذي يعتبر واحد من أهم الأسماء، واحد من أهم الركائز للمنتخب السويسري. هل شاهدتم المدرب بارباريش نهض من مكانه؟ الأكيد أننا قوس الخطر، دقة من زمان يا بارباريش. أكانجي في الخلف يستفيد من رمية التماس، تخرج كرة إلى خارج أرضية الميدان، هذا هو يقين، بدلة أنيقة جدا يقف طبعا بها الرجل على خط التماس، يريد الوقوف حتى على أدق التفاصيل. عندما تكون مدرب مهتم بتفاصيل فكل طرق تؤدي إلى إيصال المطلوب. كرة تخرج إلى خارج أرضية الميدان، إلى رمية تماس تنفيذها طبعا. الحديث
عن فيتنام. لاعب نادي ماينز يلعب هنالك في ألمانيا, أسماء عديدة طبعا تنشط هنالك في أراضي البوندسليغا, سواء تعلق الأمر بمنتخب سويسرا وكذلك المنتخب البوسني. سويسرية تصل, تشاكا في المنتصف, جميلة في وسط الميدان باتجاه فرويلر. تشاكا مرة أخرى يبحث عن لمسة, غير الكرة تماما من هنالك على اليسار, هذه خطيرة, تصل مباشرة باتجاه تشاكا, يبحث عن لمسة جميلة, خطيرة خطيرة, ولكنها ضاعت. خطيرة مرة أخرى, ولكن اليقظة الدفاعية عن طريق موهاريموفيتش, شوف تحرك عن طريق ريدر, لكن موهاريموفيتش قال لكم أنا هنا, أنا حاضر, أنا موجود. الحديث عن فرويلر, بينما هنا العقاب, صوت العقاب, صوت العقاب, صوت العقاب كان قريب, صوت العقاب كان سيسمع في جنبات مسرح لوس أنجلوس ستاديوم عن طريق توي. لا وجود للمساحات, كل الطرق المؤدية للحارس فاسيل مغلقة بالكامل. تشاكا مرة أخرى بحث عن أندوي, قد تكون هذه الكرة ربما قد تكون هي كرة الوصول, خطيرة في القائمة الثانية من هنالك, لكن يصل عليها أندوي, يحاول أندوي من أمام ميميتش. فرويلر, فرويلر, فرويلر, هذه الحلول, هذه الحلول التي تحدثت عنها منذ لحظات. ميميتش يتقدم, يحاول تسديدة ولكنها سهلة, تسديدة كانت عن طريق ميميتش, صوب ولكن سهلة مباشرة باتجاه الحارس كوبل. تمضي اللحظات, إذن تمضي معها الدقائق, صفر مقابل صفر, لا زالت هي النتيجة. رودريغاز يرجع يعود, أكانجي دائما في الخلف, دير بالك من هكذا تمريرات, الخطأ سيكون ممنوع, وأي عقاب سيكون وأي ثمن باهظ ستدفع أن تخطئ في ذلك المكان, وقتها سيصاب المدرب, يقين سيصاب بالاختناق من دون شك, حرفيا, نعم حرفيا سيصاب بالاختناق. عادت عن طريق ضوء, يحاول دائما يتخلص من الرقابة, يبدأ دائما بكثافة بزيادة عددية في وسط الميدان, يبحث عن تشاكا على طول, قد يغير الكرة, لا لكن يلعب كرة سهلة على الطرف الأيسر, يبحثون من هناك, يصلون من هناك, ريدار باتجاه رودريغاز, فرويلر, كل العناصر البوسنية عادت إلى الخلف إلى الكرة القادمة, ولكن ارتطمت بالسيد, حديث عن جواو بيدرو حكم البرتغالي. عملية الإسقاط ستتم, عادت إذن مرة أخرى لمصلحة المنتخب السويسري, كرة في الخلف باتجاه أكانجي من أمام ديميروفيتش, العودة إلى كوبال, يلعب كرة طويلة نحو الأمام بحثا دائما عن إمبول, والكل بات يبحث طبعا عن المهاجم إمبول, واحد من الأسماء التي بإمكانها أن تصنع الفارق في مباراة اليوم. تمشي الكرة عن طريق رودريغاز, راح من هنالك على اليسار, كذلك أندوي, وصل أندوي, حاول أندوي, لازال أندوي, تقدم أندوي, ولكن إلى خارج أرضية الميدان. يوديديتش في مباراة اليوم من أمام أندوي أغلق كل المنافذ, أوصد كل الأبواب, لك أن تتخيل طبعا أن اللاعب ديديتش يعني تفوق في كل ديال في مباراة اليوم. جماهير لا زالت تعصر, تحدث يعني عن العشق الجماهيري في الكرة, يعني تتحدث عن شغف الكرة,
تتحدث يعني عن يعني الشعلة لا تنطفئ تنبع دائما في أعماق القلوب للجماهير. تجد في عالم كرة القدم الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الأفراح، للتعبير عن الطموحات. كولاسي ناشدا يصل بكرة بوسنية، أرابيغوفيتش يحاول من أمام فايدمير، انطلاق على اليسار، كولاسي ناش يحاول تمريرة خاطئة، استرجعت إذن وعادت سويسرية مرة أخرى، لكنها بوسنية. أرابيغوفيتش خطيرا، الوانتو ثم بعد ذلك قد يصوب، لازال خطير التسديد هنا. إذن جيكو في اللقطة الماضية كان قريب، الأهداف بأقدام إذن جيكو سيكون يعني لها بعد آخر تماما. أرابيغوفيتش يحاول يبحث عن شونيتش، لكن فضل كرة، يا سلام يا سلام، خطيرة خطيرة، ولكن بعد ذلك تغطية دفاعية هنا. كولاشيناتس نعم انطلق، تقدم، وصل من الخلف، سار بها نحو الأمام، بحث عن تمريرة هنا، لكن فيدمار في الكرة الماضية قال لا. أخطر كرة للمنتخب البوسني في اللقطة الماضية كانت قريبة، تصل في هذه اللحظات من السيء. طبعا جواو بيدرو معلنة عن نهاية هذا الشوط الأول، لا غالب فيه ولا مغلوب، 0-0 بين سويسرا والبوسنة. لا تذهبوا بعيدا، نعود والتقي بحضراتكم مع بداية أحداث الشوط الثاني. في حراسة المرمى، رودريغاز على اليسار، فايدمير على الجهة اليمنى، كانجي وإلفيدي في محور الدفاع، في وسط الميدان فرويلر، غرانيت تشاكا، أبي شوا، ريدر، لدينا ندوي وإمبولو، اللذان يلعبان في الخط الأمامي في الخط الهجومي. في الجهة الأخرى إذن في الجهة المقابلة المنتخب البوسني دائما بفصيل في حراسة المرمى، ديديتش على اليمين، على اليسار كولاشينات، في قلب دفاع كاتيتش وكذلك مواريموفيتش، لدينا في وسط الميدان تايروفيتش، شونيتش، البيغوفيتش، ميميتش. عودة إلى أكانجي، كل عناصر المنتخب البوسني عادت إلى الخلف، لكن ماذا عن كرة جميلة، الكنترول، ربما لا ندوي ندوي ندوي، ولكن مرة أخرى سهلة مباشرة باتجاه الحارس فاسيل. شوف الكنترول، أي مهارة، هذا كان كاركاتير كروي فاخر بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ياندوي واحد من الأسماء النشيطة جدا طبعا في مباراة اليوم، لكن هذا لا يعني شيئا إذا لم تنزل بالرغبات إلى أرض الواقع تجسيدا في مباراة اليوم. انطلاقة بوسنية، أرابيغوفيتش باتجاه ميميتش يحاول، عنده الكرة، أرابيغوفيتش من أمام فيدمير، عودة إلى الخلف، العناصر السويسرية عادت إلى الخلف، كولاشيناتس يتقدم، كولاشيناتس يحاول، عادت باتجاه ميميتش، جميل النقلة، ولكن العودة دائما إلى أدوار دفاعية. هذا هو المدرب ياكين، ولسان الحال يقول ولتكن لنا قصص تكتب في مباراة اليوم، ولتكن لنا حكايات تروى، روايات تروى في مباراة اليوم. كرة طويلة منقولة نحو الأمام، بوسنية قادمة لرفقاء أرابيغوفيتش، خطيرة من هناك، لكن دفاع المنتخب السويسري والآخر حنكة يعني، وكذلك صلابة دفاعية من دون شك. الجماهير إذن لا زالت تساند ولا زالت تؤثر، مدرجات مسرح لوس
أنجلوس ستاديوم مكتظة عن آخرها تقريبا، يعني تتحدث عن تحفة معمارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنه الملعب الأغلى في تاريخ الكرة، نعم في تاريخ الساحرة المستديرة. كرة عن طريق ضوئي سويسرية على طرف الأيسر، يبحثون عن رودريغاز، طلب الكرة، يصل بكرة في وسط الميدان عن طريق فرويلر، تشاكا، جميلة الكرة باتجاه ريدال. هذه ربما يا رودريغاز، فرويلر يرفعها خطيرة بالرأس لكنها بعيدة، سارت إلى خارج أرضية الميدان، مرة عبر طبعا إلى ركلة مرمى. مهم جدا، يعني عندما تتحدث عن الصلابة الدفاعية البوسنية أن تلعب أمام هذا الكثافة الدفاعية لمصلحة المنتخب السويسري، خطيرة بالرأس بعد ذلك عن طريق فرويلر، عاد باتجاه تشاكا ثم بقصي. يا سلام، الله كرة، الله على لمسة، على مقصية، على حركة جميلة كانت عن طريق دوي، كانت سيكون ربما هدف المونديال، ربما الهدف الذي كان سيكون عن طريق دوي كان سيكون هدف المونديال لمصلحة المنتخب السويسري إلى ركنية خطيرة. ولكن الخطأ والتدخل كان موجود، قريبة كانت يا إمبولو، ممكن كانت يا إمبولو، ولكن بعد ذلك إيدين جيكو استند دائما على السنوات الخبرة الطويلة جدا في الملاعب المونديالية، طبعا السنوات الخبرة الطويلة في مبارياته الدولية الكثيرة، في مشاركاته العديدة مع المنتخب البوسني، في حضوره الدولي الدائم. شوف، واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، إلى خمس أسماء تهاجم دفعة واحدة. علي بوغوفيتش واحدة من لمساتك، يرفعها خطيرة بالرأس، هنا كانت قريبة، كانت ممكنة في اللقطة الماضية. عادت من جديد من هذا المكان، تسديدة قريبة كانت يا ديديتش، على كرة ضاعت، على ضربة كانت ممكنة في اللقطة الماضية. ديديتش

0: خطير هذا اللاعب، خطير الكرة، خطير الكرة. فارغاس، فارغاس يرفعها بالرأس، هنا كانت قريبة، تسديد. راهن دائما على منصبي، سيطل عليك بأهدافه. لقد كان هو رجل اللحظات، أنت هو رجل اللحظات يا منصبي، أنت من تصل، أنت هو صاحب الحل. عند الدقيقة 74 يفعلها منصبي ويسجل الهدف الأول. في هذه اللحظات فاصيل ظل صامدا صامدا صامدا، لكن عندما وصل منصبي بتسديده الكرة كان لا طريق لها إلا الشباك. هذه اللقطة فارغاس هو الذي بدأ الحكاية، ثم بعد ذلك عرضية، ثم بعد ذلك كرة من هناك، فارغاس، بعد ذلك منصبي بتسديدة قوية قوية يا منصبي، جميلة يا منصبي. 1-0 صارت النتيجة للمنتخب السويسري، يتقدمون بهدف البدايات. نعم يتقدمون بهدف البدايات. نعم نعم، أنت هو صاحب الفضل، الفضل كل الفضل كان للاعب قادم من مقاعد البدلاء، والفضل كبير طبعا سيكون لقراءة ممتازة كانت عن طريق المدرب مراد يركين. فرحة مضاعفة أمام زبيب، لا مجال للحسابات. الله الله على الكرة، ولكن بعد ذلك المصائب، المصائب في عالم كرة القدم لا تأتيك فرادى على الإطلاق. الكرة والهربة كانت عن طريق إمبولو، بعد ذلك وقع في المحظور، البطاقة الحمراء أشرت.
1: تركيا تبقى أمريكا أول في هذه المجموعة، اضمن كده أول، لأنها فايزة على أستراليا وفايزة على باراغواي، وفي حالة التساوي مواجهة المباشرة. ده فرض يعني إن الأمور انتهت على هذا الحال. كرة ترجع على طول عبد الكريم مرداقجي، يسدد كرة قوية قوية، هو مسدد ولا لعب عرضية هو اللي عارف بقى نيته إيه، لكن ما يلحقها، ما يلحقش أمامنا يكسر. مشكلة الأتراك اللمسة الأخيرة، سيطر وتمسك وتتمرر والاستحواذ وصل 72% الشوط الأول، يعني أرقام الأتراك و30 تسديدة في المباراة الماضية. شوف هنا أورلاندو جيل يعني سابها، أورلاندو جيل سابها. على فكرة باراغواي في التصفيات لعبوا بست حراس مرمى، عندهم مشكلة كبيرة في حراسة المرمى. ما زلنا مع الهدف الوحيد، هدف جالاريسا، هدف وحيد في المباراة حتى الآن. في اللقاءات اللي خضها وصلنا إلى 96 هدف، يتصدر كل من ميسي وطبعا جوناثان ديفيدز عنده كذلك 3 أهداف الكندي، وميسي عادل رقم الأستاذ كلوزا، وفي بقى 12 لاعب عندهم هدفين، 12 لاعب آخرهم بقى النهاردة كونيا، وفينيسيوس ضاف النهاردة هدف، وكونيا سجل 2، بقى عندهم كل لاعب عنده هدفين. مرة تانية فرصة الأتراك، هل يسجل؟ هل يسجل؟ هل يسجل؟ لاعب اللي عليه أمل كبيرة أمامنا، لكن تطلع كرة من هذا النجم اللي أمامنا هنا، صاحب 32 عام، ويطيح بكرة وفرصة كبيرة كانت للأتراك. شوف تشالت له حلوة قوي من فردي قديوجلو، فردي قديوجلو، تسديدة اللي كانت يعني من جنرال، والكرة اللي فاتت أمامنا هم من جانب اللاعب القائد شالونوجلو. والجمهور التركي برضو، الجمهور التركي إيه اللي حاضر النهاردة في مباراة اليوم، واللي بيتابع اللاعبين ومنتخب الهلال والنجمة طبعا، اللي بيحتل التصنيف 21 عالميا في مقابل 41 عالميا من المنتخب. 58 دقيقة الشوط الثاني، توقعت تكون أكثر إثارة من جانب الأتراك، لكن أمامنا الدفاع المرة دي، اندفاع أمامنا، يتقدم مولدر، مولدر في هذا الجانب يبرر كرة، قطعت على طول من أجون، يونس أجون ما لحقش الكرة لأنها متمررة بشكل خاطئ. في نوع من التوتر لدى لاعبي الأتراك، ومونتيلا اللي بيتعب اللاعبين اللي احتفل بعيد ميلاده امس بالمناسبه. مونتيلا احتفل بعيد ميلاده امس. كره ترجع مره ثانيه. ضغط والمحاولات ما زالت مستمره من جانب الاتراك والتسديد البعيد وحارس المرمى مشكله حراسه المرمى في الفرجواي وترجع له مره ثانيه. فرصه كره مسدده قويه امامنا هنا وحارس المرمى الحارس اورلاندو جيل على مرتين واتخض في اللقطه. تسديده قويه جدا من جانب المنتخب طبعا التركي. تركيا 22 عالميا بالموسم 22 بوست تسديد لكن حط فيها راسه صعب برضه. عمر الدريتي حط فيها راسه الكره المسدده القويه من جانب المنتخب التركي وتتحول مسارها في راس المدافع وكانت فرصه الحقيقه في اللقطه اللي فاتت. اللي سدد ده على فكره عبد الكريم بطك شيء. الاتراك تبديلات اول لسه بقول لحضراتكم دينيس جول. دينيس جول طلع اسماعيل يوكسك وطلع يونس ودخل امامنا رقم 26 كمان اللاعب جان اوزون امامنا لاعب انتراخت امامنا هنا. طلع يوكسك وطلع كذلك ايضا اللاعب اوزون ودخل في اللقطه اللاعب اللي دخل كبديل في هذه المباراه يدخل اوزون امامنا هو دخل بديل في اللقطه. جان اوزون يدخل كبديل في اللقاء وايضا يدخل كبديل اللاعب دينيس جول ورده يعني ورده. فهل يكون هو ايه يعني النهارده يكون صاحب العوده في اللقاء امامنا هنا اللي بيمر يا ولد على المرور لكن النهايه مش سعيده. خوليو انسيسو لعيب خوليو انسيسو ده لعيب مميز جاب 12 هدف مع ستراسبور وكان عنده شكوك انه يلعب في المباراه الاولى كانت صدفة في اللقاء نيكاراجو الودي مر حلو قوي وكان ممكن يسجل الهدف الثاني كان يقتل المباراه تماما في اللقطه اللي فاتت. فرصه كبيره للمنتخب باراغواي منتخب اللي بيحاول الوصول امامنا وادي محاولات الاتراك. شفنا كره مسدده قويه من بردقجي وده ضربت في راس المدافع الدريتي وحاول عليها الحارس على مرتين الحارس اورلاندو تصدى للكره بعد يعني ضغط من جانب الاتراك لكن واضح الاتراك واخدين قرارات بالتسديد. تسديد امامنا جان اوزون صاحب ال 20 سنه مولود في المانيا بيلعب في ايتراخت فرانكفورت امامنا هنا بياخد لقاءه الدولي السابع وعنده هدف كان في مرمى مقدونيا. ادي امامنا الكره العرضيه. البدائل التركيه كلها على المستوى الهجومي كلها الحلول الهجوميه مره ثانيه تعود محاوله تمرير لمسه المره دي اردا جولار مولدر بحث عن الثغرات امام الدفاع رغم النقص العددي لكن التمركز منتخب باراغواي يعني يجيد هذا الامر يعني يخطفوا جول ويسجلوا ويجيد هذا الامر. ولد الراسيه يا ولد خلي بالك من هذا 192 سنتي امامنا اهو. لقب الدوري مع نادي بورتو اللاعب دينيس جول عنده هدف في مرمى اسبانيا في الـ2-2 وعنده هدف كان في مباراة مقدونيا الشمالية المباراة الودية. مرة ثانية تعود منتخب التركي يقترب انطلاقة يلدز يضيع يلدز. مستعجلين جدا الأطراف الفينش وحش اللمسة الأخيرة وحشة. شوف رأسية بتاع الجول كان ممكن أو يكون هدف وكرة يلدز أمامنا هو بص هو ما شافش المرمى حقيقة يعني هو مشكلته هنا ما رفعش عينه. وبص بقى انسيسو عايز يركن الكرة في الزاوية هو بالقدم اليسرى ما جاتش في وجه القدم زي ما هو عايز. فرصة كبيرة باراغواي رغم النقص العددي لكن ضغطينه بيحاول. هدف اللقاء الوحيد سجل بعد 65 ثانية من انطلاقة المباراة عن طريق ماتياس جالاريثا اللي سجل هدف اللقاء بتسديدة من حوالي 25 ياردة بالقدم الشمال راحت أرضية على يسار حارس المرمى. بص حكم المباراة حكم يدي إنذار لمونتيلا معامل مساعدين حكم بلطة بالمناسبة. جالريثا لاعب طبعا اللي بيحمل رقم 23. حكم الفار خميس المري من قطر والمساعدة من نيكاراجوا تاتيانا جوزمان ومعاهم الدعم الموجود في الفار عبد الله الشيري من المملكة العربية السعودية، لأن كان حدث يعني جات لنا أسماء والفار اتغير، لكن حاجة اتشرفت طبعا في الفار يعني أكتر من اسم حمزة الفارق من المغرب، محمود عاشور من مصر، أطلب التحكيم اللي موجودة العربية الموجودة المتألقة في هذه البطولة. مرة ثانية انطلاقة حلو المرور قوي من جانب المنتخب التركي، البديل اللي دخل أمامنا باريش يالماس يطلع أمامنا دقيقة عشان كان بيضيع وقت، بقول لكم إيه ما بيهزرش النهار حكم المباراة إيفان بيرتل، ما بيهزرش في المباراة، طبق أكثر من قاعدة من القواعد الجديدة من أجل كرة قدم أكثر سرعة وأكثر عدالة. هو بص ياخد دقيقة من استئناف اللعب، ومونتيلا طبعا يعني واضح كان متنرفز أمامنا، هو مونتيلا، أدي مونتيلا ربع نهائي أمام هولندا مع المنتخب التركي والتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 2002، صحيح بالملحق لكن وصل وحقق الرغبة اللي كانت عند الجماهير التركية الكبيرة اللي بتتابع واللي بتساند المنتخب التركي اللي أمامه جمهور النهاردة عريض الحقيقة موجود في ملعب المباراة. يلدس حاول المرور، ضيع فرصة منذ قليل، كرة تعود مرة ثانية، المنتخب التركي اللي ماسك كرة، البديل أمامنا اللي دخل في اللقاء أمامنا اللاعب جان أوزون لكن تطلع إلى خلفه، عاد ديجو جوميز رجع ديجو جوميز مرة ثانية استلام على طول من جان أوزون، حاول تسديد بهين المرة دي وحشة، مش كل مرة بقى ديماريل المرة دي، أقول شوف ديماريل واخد تعليمات ديماريل، وتبديل جديد لمنتخب باراغواي، لاعب جالريسا شوف أمامنا هنا واضح ديجو جوميز، سقوط مرة تانية شوف يعني جهد كبير بوزل في المباراة. ديجو جوميز ده لعيب برايتون بيلعب في السيجلز، يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق برايتون، ومونتيلا وتبديل أمامنا، هو يدخل رقم 2، هيدخل اللاعب جوستافو فلاسكويز أمامنا من الاثنين اللاعبين المحليين اللي بيلعبوا في الدوري في الباراغواي، ده مدافع على فكرة بالمناسبة، ودخل في المباراة الماضية مكان الميرون، هيدخل كبديل فلاسكويز وهو بيلعب قلب الدفاع، هيدخل بديلا في اللقاء مكان ديجو جوميز، ده ايه ده جوستافو الفارو يعني عايز يقفل، هل هيلعب بثلاثة في قلب الدفاع يعني يلعب بخمس مدافعين، لقلهم تبديلين، عملوا تبديلين لقلهم ثلاث تبديلات، إيفان بيرتون بيقول لحضراتكم عامل النهاردة أداء إيه؟ أداء مميز، حذره بيقول له ركلة المرمى لو ما تلعبتش هتبقى ركلة ركنية. شوف هنا اللاعب التركي بقى بيطبق القاعدة، لكن حكم اللقاء قال لك ما عدتش، ارجع، قال له ارجع تطبيق القواعد الجديدة، العد اللي على مرأة وبسمع ممكن يكون يقول أرقام كمان، عد اللي بينقل إضاعة الوقت، حارس المرمى اللي ابتدي يعد عليه خمس ثواني والعد، لكن هي طبعا بتبقى قبل كده في ليها وقت قبل كده يعني 8 ثواني مثلا يبتدي يعد من 5 ويعد ايه عد معلن امام الجميع، تتحول الى ركلة مرمى، الركلة ركنية، يتحول تعطيل اللعب الى ركلة ركنية، رمي التمسك تقل للمنافس، كل هذه الامور يعني امور طبعا واضحة، وتوقف بعد ما تقدم منتخب باراغواي بهدف اللاعب جالريتا منذ الشوط الاول.
2: Referees have blown the whistle for the Powerade Hydration Break.
3: I've seen many places on the Mediterranean, but some destinations feel completely different. South Med is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafes, restaurants, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. South Med. By TMG, it's different.
4: خير الصيف من تحت الشمس واشرب كرك عاد وفران.
5: يبا عادي نمدد يومين
6: بنمدد اسبوع.

هدف مقابل لا شيء. حتى الآن تقدم منتخب باراغواي على منتخب تركيا ضمن اللقاءات. هذه الكرة الرأسية الخطيرة من جانب اللاعب دينيس جول أمامنا اللي دخل كبديل لاعب بورتو البرتغالي. بص ارتقاء لكن في الحتة اللي واقف فيها حارس المرمى أورلاندو في اللقطة اللي فاتت. واحد لا شيء. هدف جه في الدقيقة الثانية بعد الدقيقة وخمس ثواني يعني بعد 65 سنة من ترك المباراة عن طريق اللاعب جالاريسا. ماتيس جالاريسا سجل هدف في اللقاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. استغلال الضغط الخطأ في التمرير كانت من بردخش انتصمت في اسماعيل يوكساك وبعد كده مرر إيسوسو سريعا حقيقة الكرة إلى اللاعب اللي خد قرار وسدد. وتبديل آخر قادم في هذه اللحظات. هيطلع مولدر راك هيعملوا تبديل آخر. أدي أمامنا مولدر. خرج مولدر وخرج كمان اللاعب قد يوغلو. هيغير الطرفين هيغير الباكين هيدفع بمين هنشوف بقى. هيدفع باللاعب أرين المالي. ممكن يكون المدافع المالي لاعب جالاتا سراي اللي انتقل له من ترابزونسبور قد يكون بديل. هنشوف أمامنا الأتراك عملوا تبديلين في هذه اللحظة ولا كان في تعليمات. هنشوف إيه الأمور. هل كانوا بيتلقوا التعليمات؟ هذه فعلا هو أرين المالي أمامنا بيدخل كبديل مكان قد يوغلو. وهنشوف أمامنا هو البديل اللي دخل في هذه اللحظات بديلا في المباراة. خروج 20 ودخول رقم 13 تبديل جديد للمنتخب أمامنا. طلع قد يوغلو ودخل لاعب إيرين المالي اللي طبعا دخل كبديل في هذه المباراة. المالي يدخل بديلا في اللقاء. إذن تبديل للأتراك تبديل جديد. عدم استغلال النقص العددي حتى الآن في هذه المباراة. وتدخل قوي وحكم المباراة. لسه دي انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي انت لسه راجل بتقول يا هادي. المالي أمامنا هو يتلقى انذار. ادي أمامنا إيرين المالي. أمامنا بيلعب كظهير أيسر. لاعبين اللي بيشتركوا في اللقاء ده اللقاء الدولي رقم 24 ليه. بدأ في قاسم باشا لعب في ترابزون ثم جرت سراي واللي أمامنا هو دخل إيه مفيش ملحقش ياخد نفس ياخد إنذار مبكر جدا في هذه المباراة. إنذار مبكر في اللقاء. بطل الدوري مع جالاتاسراي في الموسمين الأخيرين وبطل الكاس كان الموسم قبل الماتش. منتخب باراغواي رغم النقص العددي لكن منظمين وبيلعبوا بروح وبشراسة وبقوة وتتصلح المرة دي. كرة خطرة جدا اللي فاتت دي للمنتخب باراغواي لكن المرة دي عدت بقى الأتراك. ادي أمامنا الانطلاقة وحاولة التمرير اللقطة اللي فاتت أمامنا هو من اللاعب البديل اللي دخل رقم 26 اللاعب جان أوزون. فرصة بقى للمساحة انطلاق في الجانب اللي أمامنا هو بينطلق في اللاعب باريش يلماز. يلماز تسديد بعيد لكن غير دقيق. شوف ده يعبر عن الضغط النفسي اللي على اللاعبين. ضغط النفسي على اللاعبين ووسط الجماهير التركية. شوف فرصة كبيرة قوي المساحة أمامه هنا وعنده حل مع أمامنا مولدر. أمامنا هو في الجانب اليمين كان ممكن يطلع مولدر. سدد من زاوية صعبة قوي اسمه مش معدود يعني خطأ كبير يقع فيه اللاعبين الأتراك بيبقوا تحت الضغوطات دي. يعني جماهيرهم جماهير كبيرة جماهير تنتظر الفرحة الشوارع التركية الحضور الجماهيري المعروف. وتركيا يعني دوري قوي على فكرة في تركيا دوري قوي. 20 محاولة مقابل 5 اللي بين العرضة والقائمين 4 مقابل 2 فالأرقام دي بتؤكد غياب الدقة. وصلوا مرتين من 5 على المرمى. كمنا هدف اللقاء اللي تزيد من 25 ياردة بالقدم اليسرى في دقيقة وخمس ثواني من انطلاقة المباراة. شالونورو على طول يفتح لعب في الجانب اليمين. ادي السلام على طول باريش يلمص يلف الكرة العالية. طبعا هو حميد التنطوب لي ايضا خليل التنطوب. انا بصراحة مش قادر افرق ما بينهم يعني.
الموجودين كتير قوي من السليبرتيز او المشاهير سواء بقى في الفن وفي السياسة امريكا يعني, وبيدعو الاتحاد الدولي بيدعو شخصيات دولية مرة تانية. التسديد الحل, التسديد الحل المرة دي عن طريق عبد الكريم برنقجي, ولكن كرة ينقذها الحارس كده وتلمس كرة في العرض, كرة التعادل بتضيع. عبد الكريم المرة الثالثة, عبد الكريم يسدد في اللقاء المرة دي, ظبطت الأمام هو قلب الدفاع اللي تقدم اللقطة اللي فاتت, ولكن حارس المرمى الحارس أورلاندو يدوبك لمس, والعرض كمان تتدخل في كرة كانت هدف مؤكد ضائع من المنتخب التركي اللي واضح واخد تعليمات بالتسديد من مونتيلا طبعا اللي تلقى انذار منذ قليل في المباراة. استلام امام دهولة من جانب اللاعب جان اوزون, اوزون سيطرة تركية, تبادل كرات, تصل الكرة على طول اللاعب اللي بيحاول امامنا ديميريل يمرر الى مولدر الى باريش يلماز, يلماز وركنية جديدة في المباراة, ركنية جديدة, الركنيات تعددت في هذه المباراة. هذه أمامنا الهلال والنجمة علم التركية والمتابعين والحضور طبعا في اللقاء اللي بيتابعوا هذه المباراة. شوف باراغواي بتتعامل مع المباراة رغم النقص العددي منذ الدقيقة الثانية من الوقت الضائع في الشوط الأول. ضربة رأسية بركنية جديدة, ضربة ركنية جديدة, أرقام المباراة لصالح الأتراك اللي بيحاولوا واللي بيصلوا واللي سددوا لكن ما سجلوش حتى الآن في هذه المباراة, ويمكن 8 ركنيات, 8 كده 8 ركنيات. ربع ساعة متبقية, أردا جولير ما قدمش الأداء اللي احنا متوقعينه الحقيقة. أردا جولير هل هيستمر بقى كأساسي أردا جولير بعد الضمار انضمام برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي ولاعب البرتغال إلى صفوف ريال مدريد؟ اللاعبين اللي بينضموا من خلال كاس العالم يعني, شفنا الصبيري يقال نقل عن زميلي جواد بدن وهينضم الى بايرن ميونخ, ايضا هناك مفاوضات فان الهولندي انتقال الى برشلونه في الموسم القادم. تحرك المره دي, الفرصه فرصه فرصه فرصه, اسرع بديل خد بطاقة صفراء في تاريخ كاس العالم هو البديل إيرين اللي دخل 26 ثانية وخد انذار بعديه داخل سخنة أو ركنية تسعة المرة دي. هذه الفرصة, لمسة يد على دينيز أمامنا, هو دينيز جول عنده, دينيز جول على فكرة مميز, دينيز جول يعني لسه الكرة في العارضة والقائم الشوط الأول بتاعة المدافع مولدر, تزيدة بص الكرة ايه, بص ضربت في ايد حارس المرمى وتضربت في العارضة بعد كده, بص حضراتكم لا والله ده في ايده, عفوا انا قلت في, لكن دي جت ضربت في هو اللي شالها بص شالها هنا امام ده, هو شالها فوق العارضة. شوف السيطرة بقى, شفت تركيا قد ايه الماتش مومنتم, لحظات المباراة اللي بتعلن من خلال هذا الرسم البياني طوال اللقاء, سيطرة وتفوق على مستوى السيطرة للأتراك, ولكن التفوق في النتيجة الباراغواي أمامنا. هنا المرور عن طريق اللاعب يلدس يرجع مرة ثانية إلى اللي بيراوغ أمامنا, هو بيحاول أوزون هل هناك فاول؟ إدى استمرار للعب حكم اللقاء قال لك العب كمل اللعب, الباراغواي بعشرة لكن بصمود رأسية, يخطف مولد فرص كتيرة كتيرة, مش ممكن الأرقام الأتراك في هذه البطولة. ملعب مليان عن آخره, هذا الملعب ملعب اللقاء ممتلئ عن آخره, شوف أمامنا كل كرة معاها هو مونتيلا, مش ممكن سوء حظ غريب الحقيقة بيلازم اللاعب المنتخب التركي في هذا المباراة, المنتخب التركي يعني مش ممكن سوء الحظ ده, ملعب ممتلئ عن آخره في هذه الليلة, 68500 مشجع, الملعب فول يعني الفول كاباسيتي أو الطاقة القصوى لهذا الملعب, وإن كان طبعا بيبقى في أرقام أكتر من كده في مباريات
كرة القدم الأمريكية طبعا في تصل الساعة إلى 80,000 مشجع. تدخل جديد وأدي أمامنا هو مش ممكن. هل تدخل كان في اللقطة اللي فاتت من عبد الكريم برضخش؟ تدخل من عبد الكريم. بص ده هو عبد الكريم أمامنا هو رقم 14 لاعب جلطة سراي. لم يسجل إلا هدفين دوليين على فكرة مع المنتخب في التصفيات 24 أمم، 24 كان في مرمى لاتفيا وسجل كان في دوري الأمم 2025 في مرمى المنتخب المجري. على فكرة وصلوا إلى التصنيف إيه الأتراك بعد ما تفوقوا في ملحق أمام المجر وهيلعبوا مع فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم. بص بيتكلم مع الحكم، صعب حكم المباراة على فكرة يعني بدون اللقاء حتى الآن. هو نشوف أمامنا حارس المرمى تضيع للوقت، وطبعا حارس المرمى والكونكاشن هم اللي ما يطبقش عليهم يعني الخروج لمدة دقيقة لما يكونوا في يقعوا في أرض ملعب ويتلقوا العلاج. أردا جولير طبعا النتيجة حتى الآن أكيد طبعا المنتخب التركي يعني غير راضي. نتيجة تخرجوا من البطولة على فكرة، نتيجة تخرجوا من البطولة هو اللي حركوا هذه النتيجة. كرة على طول تلعب إلى يلدس حاول المرور، كرة تصل إلى تشالهانوغلو على الأرض، فرصة مش ممكن. المدافعين الأتراك خلاص، المدافعين قال لك المهاجمين ما بيسجلوش، احنا نطلع داميريل بيضيع، وبردقجي كان لسه مسدد منذ قليل. مونتيلا تلقى بطاقة صفراء كلاعب وكمدرب في تاريخ كأس العالم، نالها مع إيطاليا أمام المكسيك في 2002، وتبديل الباراغواي، تبديل المنتخب الباراغواي يعمل تبديل جديد في اللقاء. هيدخل اللاعب ألكساندرو بايدينا لاعب تالس الأرجنتين، طلع كاثيرس ونزل مايدينا أمامنا دخل كبديل في اللقاء. مايدينا طلع كاثيرس ودخل مايدينا كبديل في المباراة. طلع كاثيرس ألكساندرو مايدانا دخل ميدانا أمامنا دخل بديل ميدانا دخل بديل ميدانا البديل اللي دخل في اللقاء لمنتخب باراغواي. أمامنا هنا بيلعب ثالث لقاء دولي كان موجود في كأس العالم للشباب 2025. مرة ثانية انطلاقة بعشر لاعبين باراغواي، الدفاع الكل في كل أمامنا، ورغم كده كان ممكن يسجل إنسيسو. استلام المرة دي عن طريق اللاعب إيرين اللي دخل بديل إيرين تبادل الكرات، المرة دي تصل إلى يلدز هل يعدي يلدز من دولاس كازا؟ مرة تانية تسديدة مش ممكن. جان أوزون الفرص تتوالى والكرة تأبى أن تدخل، كرة مش عايزة تدخل. تركيا في طبعا إحباط بعد الخسارة أمام أستراليا، رغم أن قدموا مباراة ولكن ترجمت الفرص إلى أهداف. طبعا هدف التاريخي هكان شكور طبعا لكرة القدم التركية ب51 هدف، دي كان عظيم قوي لتركيا مع عارف مع يعني كل الأسماء اللي كانت موجودة فيما سبق طبعا، والحارس رشد ووجود كوركماز ويعني كانت وأسماء طبعا وتوجاي وأرجون وديفالا باشتورك، وبعد كده بقى جاء أردا توراد وأسماء كثيرة الحقيقة يعني إنصال وأسماء كثيرة في كرة القدم التركية. استلام على طول المرة دي عبد الكريم برداكشي شالهانوغلو تصل إلى اللاعب اللي بيحاول مولدار، الكرات الرأسية البحث بس بدأ يلعب الكرات عالية لدينيس جولو لكن كرات غير دقيقة الكرات اللي بتتلعب من جانب المنتخب التركي حتى الآن.
يعني أقول لكم إحصائية مخيفة في المباراة يمكن، لكن بتقول لك إن تركيا بقى رغم السيطرة دي يعني منذ الهيدريشن أو البريك التوقف اللي كان لشرب المياه، تركيا مررت 132 تمريرة. عارفين حركة باراجواي عملت كم تمريرة؟ 8 تمريرات، 8 رمي التبس براسكيس تشالو نورو، هدف مبكر كما حدث في لقاء المغرب أمام اسكتلندا. في هذه المباراة باراجواي سجلت مبكرا، صبيري كان سجل مبكرا في المباراة، وضمن اللاعبين يعني قلنا الهدافين حتى الآن ميسي وديفيدز، لكن إيه عندنا قائمة كبيرة أوي، مبابي وجوست وهالاند وياسين العياري وهافرتس وهاري كين والصيباري ومنزيمبي السويسري ولاري الكندي وكونيا وبينيسيوس، كل دول جايبين هدفين حتى الآن في البطولة. وهنا هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب جالاريسا، والتاني كان هيجي أمامه، التاني كان هيجي. انسيسو رائع، انسيسو يلعب كرات ثابتة رائعة، وضربة رأسية كانت من ألونسو اللي كان متقدم في اللقطة اللي فاتت، وفرصة كبيرة بتضيع، وحكم اللقاء بيقول لحارس المرمى أو الجاتش كير ثبت الكرة، ثبت الكرة والعب، ثبت والعب. شوف بقى الأتراك رغم المحاولات، لكن قلة المحاولات باراغواي، لكن خطيرة قلة المحاولات، خطيرة جدا في المباراة حتى الآن. واحد لا شيء باراغواي اللي بتلعب بعشر لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، لما طرد في الدقيقة الثانية مجرد الضائع اللاعب ميجيل ألميرون، والمنتخب التركي يجري تبديلات ويلعب من اليمين ومن الشمال ويسدد ويتعدي الكرة. مش ممكن بقى، مش هجيلك أسهل من كده، مش هجيلك. لكن جوستافو جوميز بفدائية أمام اللاعب المهاجم دينيس جول، أما بص يعني هنا التايمينج يفرق كتير قوي، دي مش عايزة لمسة، دي يعني نفس عايزة بس أي حاجة، أي حاجة هيطلع أمامنا. هو التبديل طلع عبد الكريم ودخل مكانه أمامنا البديل اللي بيحمل رقم 6 أمامنا هنا، البديل اللاعب اللي دخل هو اللاعب كوكجو لاعب بنفيكا المعار إلى بشكتاش. كوكجو لعب إركون كوكجو مكان عبد الكريم. باردكجي طلع ودخل كوكجو. أردا جولير، أين مفيش أردا جولير صراحة النهاردة. أردا جولير في لعيبة خزلت المنتخب التركي، أردا جولير اللي الكل كان منتظر أردا جولير انه يكون له بصمه، يكون له اداء، ويكون له يعني لمسه، يعني زي ما سجل في بايرن ميونخ مثلا بعد 34 ثانيه، وكان طرد بالمناسبه كمان في المباراه في ربع نهائي دوري الابطال. ادي امامنا هنا على طول حكم اللقاء، مباراه واللي حضراتكم فيها فرص عديده من جانب المنتخب التركي، مباراه لم يكن التشويق فيها الحقيقه مقتصر على اللعب، لكن كان في أحداث كثيرة في اللقاء، ومنها الحالة بتاعت الركنية من تعطيل اللعب الحارس المرمى، ومنها أيضا حالة الطرد بعد تطبيق القاعدة الجديدة تقبئة الفم واللي طرد على أثرها الميرون. وادي أمامنا هنا استبسال دفاعي خارق للعادة الحقيقة، جوستافو جوميز وعمر ألديريتي مدافع ساندرلاند، ألديريتي ومدافع بالميراس جوستافو جوميز عاملين مباراة كبيرة قوي مع ألونسو اللي لعب رأسية كانت خطيرة منذ قليل، كانت هتقتل المباراة، لكن لسه اللقاء لم ينتهي بعد. تركيا لم تنهي اللقاء بعد، لم تنتهي المباراة بعد. آخر ثلاث دقائق في الوقت الأصلي لهذه المباراة، يلعب بقى بالكل في الكل، لكن بص الروح، بص الروح، منتخب باراغواي عندهم روح عالية أو فلاسكيز. فلاسكيز يمر الكرة أمامنا هو للاعب الذي بذل جهد كبير في اللقاء، جهد بص لسه بحكي على الجهد، وإيرين داخل يعمل فاولات بس. أدي دانييل روسو اللي قاعد بجوار فيتشينسو، طبعا مونتيلا، فيتشينسو مونتيلا شوف
شوف الإضاعة، بص عنده طبعا الشد العضلي، شد عضلي. هدف غريب اللي ضاع من دينيس جول ده، لقطة كانت ممكن أو يكون هدف على فكرة بسهولة، يعني كيف لم تسجل تركيا؟ وتساؤل الإجابة لدى لاعبي المنتخب التركي. يلبس يلبس، بص يا جماعة.

جدا جدا للأطراف، فرصة كبيرة كبيرة بتضيع، كرة حلوة قوي من باريشيا الباز، عملها ايه عند نقطة البينالتي، ايه بص يعني الراجل اركن في اركن على شمال، حطها وحش قوي لاعب اينتراخت اللاعب جان اوزون في لقطة من اللقطات اللي فيها الحارس اورلاندو جات له في الحتة اللي واقف فيها، ثم بعد ذلك الفرصة الضائعة، وامامنا هو الوجوه التركية تعبر عن يعني ايه نزيف الفرص الضائعة في هذه المباراة، فرص ضائعة بغرابة شديدة في المباراة حتى هذه اللحظة، مش ممكن الفرص اللي ضاعت في اللقاء من جانب المنتخب التركي والمحاولات الهجومية والسيطرة والاستحواذ اللي وصل 79% و27 محاولة مقابل 5 الاون تارجت 4 بين العرض والقبيل 4 مقابل 2 و11 ركلة ركنية يا جماعة، أرقام كبيرة جدا، لكن أمامنا هو المرور، المرور لعيب عامل مباراة كبيرة جدا ما ينسيش النهارده، كان بمثابة الرئة الراجل اللي سجل في الثواني الأولى من اللقاء بعد 35 ثانية كان ممكن يسجل اللقطة اللي فاتت ماتياس جاريرسا، لكن على طول الكرة تعود مرة ثانية، فرق كبيرة في هذه اللحظات، منتخب التركي العاجز تماما رغم أنه 11 لاعب أمام 10 منذ الوقت اللي بدأ ضياع الشوط الأول، يعني لعبوا لهم كمان يعني حوالي 8 دقائق وقت بدأ ضياع الشوط الأول، وعلى طول هنا تبديلين قادمين هينزل اللاعب خوسيه كانالي يلعب في لانوس الارجنتيني، وهيطلع السيسو اللي عمل مباراه كبيره قوي، وايضا هيدخل رقم 21 اللاعب افولوس، لاعب جابرييل افولوس اندبندنتي الارجنتين، فيهم كتير بيلعبوا في الدوري الارجنتيني، انسيسو عامل مباراه كبيره امامنا اللي كان في برايتون وراح ستراسبور امامنا في فرنسا، ويبدو ايضا ان اللاعب ماتياس صاحب هدف اللقاء يكون تبديل قادم في المباراه في هذه اللحظه، عشان كده يكون ايه خلص التبديلات، مونتيلا معاهم سبتمبر 2023، شوف مونتيلا بص امامنا الهدف تسديده من 25 ياردة صعبه قوي على اورجان شاكير، صعبه الكره، تقدم سدد، ويبدو ان اهو هيدخل جابرييل افالوس هيدخل بديلا من سجل هدف اللقاء، ادي الطفل التركي اللي حزين طبعا على هذه النتيجه، إن لو انتهت المباراه بهذه النتيجه أمريكا خلاص ضمت المركز الأول، وتركيا هيبقى يعني حتى لو فازت على أمريكا وتساوت مع أستراليا أو مع الباراغواي هيبقى هم عندهم أفضلية، لأن الترتيب بيبقى بالمواجهات المباشرة بقى وفرق الأهداف ما بينهم وأمور كتيرة طبعا وفقا لقواعد البطولة، لكن لسه الأمل موجود، لسه الأتراك بيحاولوا، لكن القتال موجود، ألونسو بص يلعبها يعني يضيع وقت 7 دقائق وقت بلل ضائع، دخول امامنا جابرييل افالوس اللي قلت حضراتكم كبديل مكان طلع جالارتا، ودخل ايضا اللاعب كانالي، تبديلين اللي تموا في اللقاء، انسيسو طلع و جالارتا ودخل مكانهم افالوس وكانالي، ادي امامنا على طول هنا محاوله، ادي الكوره والتدخل، فاول على دينيس جول، أقامة طويلة بيلعب في بورتو ولعب في ناشئين السويد بالمناسبة، بيلعب 10 مباراة دولية، راهن عليه النهاردة كبديل لكن ما أضافش الحقيقة، لم يضيف في هذه المباراة، طب كان ممكن يلعب عرفان جان قهفاجي، ممكن أو يكون يعني موجود كأحد الحلول البديلة، وجمهور باراغواي اللي بيحتفلوا، فرص كثيرة هتكون كابوس اللي ضيعوها النهاردة لو المنتخب التركي خسر للمرة الثانية في هذه البطولة ويفقد حظوظه في الترشح، لأن قلت لحضراتكم 48 فريق 12 مجموعة أول وثاني ثم أحسن 8 توالد بيصعدوا الدور 32 في هذه البطولة،

0: على فكره برضو عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن الكره اللي رجعت ل اللي ارتدت كانت فرصه تسلل، يعني الكره اللي كانت فيها فرصه الأزوم حارس اتصدى ليها، كان هيبقى فيها تسلل لو اتسجلت اعتقد من دينيس جول، يعني اللي كان في في في وضعيه تسلل. لكن واحد يقول لي كان سجل، طب وبعدين نشوف بقى الفار ويرجعوا ويشوف المباحثات رامي التماس. فرق بين الروح والحماس اللي عند الباراجواي، اللي رغم النقص العددي حس بيلعبوا بنفس العدد بنفس الاسلوب اللي لعبوا بيه طوال المباراه، بيدافعوا بنفس الكيفيه بنفس الطريقه. وادي الاثنين امامنا اهو الضغط، الاثنين البدلاء بقى كانالي وافالوس. فوز مهم، فوز مهم للباراغواي طبعا اللي بتريد الثلاث نقاط عشان تتساوى مع استراليا وتتساوى طبعا في الثلاث نقاط، والامور تبقى ايه، الامور هتبقى بين الفريقين، المباراه هتبقى ناريه ناريه. مره ثانيه هنا راسيه لكن ابعاد المره دي من جانب مولدر. مولدر ارقام الاتراك يعني 29 تسديده النهارده ولا 28 المباراه الماضيه 30، لكن لم يسجل المنتخب التركي. فاول لتركيا، فاول لتركيا. مباراة كبيرة الباراغواي عشان يديهم حقهم على مستوى الدفاع والتنظيم والروح. فريق قادر يعني قدر يفوز على البرازيل وعلى الارجنتين في التصفيات، طبعا الارجنتين كانت متصدرة التصفيات الامريكا الجنوبية. استلام على طول، ضيع فرصة كبيرة جان أوزون، أوزون مرر الكورة إلى كينان يلدز، يلدز يلدز يبحث عن التمرير والتسديد، لكن يعني كرة طلعت بهذه الطريقة تعود برسلية. يان أوزون مباراة فيها الكثير، قلت حركوا من التشويق وقرارات حكم اللقاء اللي كانت طبعا ليها تطبيق القواعد الجديدة في التحكيم اللي بدأت مع هذه البطولة، منها احتساب الركلة الركنية ومنها تخبئة الفم وطرد اللاعب الميرون في اللقاء اللي مستبسل تماما. امامنا هو البديل بالاسكيز، مستبسل تماما تماما في اللقاء. بالاسكيز يستبسل تماما في هذه المباراه والكرات اللي بتتوالى، والراسيه ضاعت، الراسيه مش ممكن، مش ممكن يا حظك يا ديمريل، مش ممكن يا ديمريل، مش ماشي يا ديمريل، مش ماشي يا ديمريل. ادي امامنا هو اللاعبي منتخب تركيا بيشعروا بصعوبه والم الموقف. شوف الاعاده، شوف الاعاده، ادي ديمريل لكن مدي دفعه ولا ايه، مدي دفعه، مدي دفعه لصالح امامنا هو سند على جوستافو جوميز. مباراه كبيره قوي، جوستافو جوميز عمر الدريت، لكن اغلب الكرات اللي صعبت من الاتراك اغلبها مش في محيط المرمى. فاول صعبه دي على الاتراك، لو كانت اتسجلت حكم اللقاء ده ما كانش هيطلع من الملعب حكم المباراه، لانها الحقيقه يعني ما ارتقاء عادي. يعني حكم اللقاء مثير للجدل في هذه المباراه، الحكم ايفان بيرتولد حركه يكون واحد من ابطال هذه المباراه، لكن يعني اداء يعني اداؤه كان ضعيف الحقيقه في مباراه اليوم، رغم ان هو طبق القواعد الجديده لكن اداؤه كان ضعيف. لكن يعني التحكيم اكيد يعني ممكن مش موفق، ممكن برضه بطوله كبيره كاس العالم، وقت بدل ضاع الشوط الاول كان 7 بقى 10، وهنا امامنا اهو كان 7 بقى وصلنا لغايه الدقيقه الثامنه. ركله ركنيه اتلعبت على طول هنا المنتخب التركي في ليله اختفاء اردا جولير واختفاء تشالونول وايضا باريشيا المازل، اللاعبين اللي ظهروا في اللقاء، الفرص تتوالى، التعامل خاطئ من جانب اللاعب دينيس جول. وايمان الحكم اللقاء السيد بيرتون ما زال ينتظر، امامنا هنا اعلان نهايه اللقاء وثلاث نقاط غاليه. فاول للاطرق، فاول للاطرق ايمان بيرتون 34 سنه من السلفادور حكم مباراه اليوم. اردا جولير من المنقذ، من يبكي على الامال، التعادل يبقي على امال تركيا، يبقي على املهم في الوصول الى يعني او الحصول على نقطه في هذه المباراه، يعني على الاقل يكون له عنده فرصه في التوالت. مره ثانيه الكره العاليه يطلع على طول اورلاندو، الكره الثانيه المره دي شالو نولو، شالو نولو، لكن الكره تطلع الى خارج الملعب. خلاص يبدو ان الكوره ما بتحبش الاتراك في هذه المباراه. يعلن حكم اللقاء بن بيرتون عن نهايه المباراه. فوز باراغواي بثلاث نقاط ترفع رصيدها الى ثلاث نقاط، تتساوى مع استراليا الصداره لامريكا اللي تاهلت طبعا بالفعل ودمرت صداره هذه المجموعه في البطوله. جاليريثا سجل هدف اللقاء في الدقيقه الثانيه، طرد ميغيل الميرون ولم ينجح الاتراك في الوصول حتى الى التعادل. شكرا لكم، لقاءات قادمه والى اللقاء.
1: اهلا بكم من جديد، كل الشكر لعلي محمد علي وبسام سير. مباراه مثيره مشاهدينا بين المنتخبين التركي والباراغواياني، تتابعون دموع عناصر المنتخب التركي بعد إهزار فرص عديدة والخسارة الثانية على التوالي. كما قلت مباراة مثيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن نهايتها كانت قاسية جدا على الأتراك للمباراة الثانية على التوالي. يقدمون الكثير، استحواذ، صناعة فرص، لكن يخرجون من الملعب خالي الوفاض. باراغواي سعيدة بهذا الانتصار، ضربت مبكرا منذ الدقيقة الثانية ثم قبلت بخوض مباراة طويلة من الصبر، المعاناة الدفاعية، تحملت الضغط التركي المتواصل، لعبت لأكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين ونجحت في المحافظة على تقدمها حتى صافرة النهاية. مونتيلا على الصورة مشاهدينا أكيد غير سعيد بهذه النتيجة، لا أعتقد أنه يمكن أن يلام كثيرا بالنظر إلى حجم الفرص التي سنحت للمنتخب التركي الذي خرج رسميا من البطولة بعد الانتصار أو عفوا الخسارة الثانية على التوالي. أرحب من جديد بمحللي قنواتي بين سبورتس. أبدأ معك كابتن عماد، تركيا لا يمكن إلا أن تلوم نفسها بعد هذه المباراة.
2: يعني احنا تكلمنا عن المنتخب التركي انه يفقد المهاجم الحاسم، ولذلك اعتقد ان ضياع الفرص ايضا كذلك اكيد انها راح تكون عكسيه عليكم انتم كمنتخب. يعني الشوط الثاني رغم النقص الا ان تركيا ما قدر يسجل ولا هدف. تركيا يفتقد اللاعب المهاجم اللي يدل المرمى، ولذلك انا اشوف ان المنتخب البرغواي يستحق صراحه نقاط المباراه اليوم، عطفا على الاداء الكبير التكتيكي العالي النواحي الدفاعية. صراحة مدافعين منتخب باراغواي قدموا صراحة مباراة كبيرة، غوستافو غوميز وخوان كاسيريس وعندك عمر ألدريت كمدافعين، صراحة لعبوا مباراة كبيرة على المستوى التنظيمي، على مستوى الضغط على حامل الكرة، على مستوى الروح والرغبة. أعتقد أن لاعبين منتخب باراغواي أدوا مباراة مثالية حقيقة بعد الخسارة الأولى أمام المنتخب
1: أمريكا.
2: نعم، ففوز مستحق، أداء ونتيجة وانضباط تكتيكي عالي، عرف صراحة كيف يقفنص ويلعب على جزئيات بسيطة صراحة في هذه المباراة. فأنا أشوف أنها مباراة مستحقة للباراغواي بالثلاث النقاط.
1: كابتن عبد العزيز، قراءتك لهذه المباراة المثيرة، وهل دبرت باراغواي خصوصا الشوط الثاني بعشرة لاعبين بأفضل طريقة ممكنة دقائق الشوط؟
3: يعني دافعوا بكل روح قتالية في داخل أرضية الملعب، وكان هناك دور كبير لغوميز والدريت قلوب الدفاع في مواجهة الكثير من العرضيات. أعتقد أن الفريق كله قدم انضباط تكتيكي كبير بعد طرد الميرون. كنا نعتقد بأن المنتخب التركي سيستغل هذا الأمر، لكن عندما يسدد منتخب تركيا في مباراتين 61 تسديدة ولا يتمكن من تسجيل أي هدف، فلا يمكنك أن تلوم المدرب. يعني هناك الكثير من الأمور داخل أرضية الملعب بإمكان اللاعبين التدخل فيها، عدد الفرص الكبير اللي شاهدناه، أي لاعب كان بإمكانه أن يسجل. تحدثنا عن وجود مهاجم، حتى مع دخول المهاجم قول لم يسجل أي هدف. فأعتقد بأنه كان هناك سوء حظ كبير، استعجال في الثلث الأخير، استحواذ كان واضح في كل المبارتين، يوم 80% المباراة الماضية أكثر من 70%. فأعتقد حتى وإن كان لكن صنع الكثير من الفرص، فأعتقد بأنه سوء حظ كبير واجه منتخب تركيا. لا يمكن اللاعبون إلا أن يلوموا أنفسهم على ما حدث، مجموعة كانت في المتناول، لكن بكل تأكيد أعتقد بأن الخسارتين يعني أستراليا وباراغواي استغلوا نقاط الضعف الموجودة خصوصا في عملية التحولات. الهدف الباراغواي الوحيد جاء من ثلاث تمريرات بشكل سريع للغاية، لم تتخطى الخمس ثواني تقريبا من قطع الكرة، فأعتقد كان أداء مثالي ويعني تحول مثالي من قبل لاعبي باراغواي، استغل بشكل جيد، وبالتالي أعتقد بأن يعني نتيجة مستحقة رغم الفرص الكثيرة لمنتخب تركيا.
1: وحتى منتخب باراغواي جاته على الأقل فرصتين سانحتين للتسجيل. كابتن سامي، تؤمن سوء الحظ وسوء التوفيق في كرة القدم، أم أنه اللاعبون هم من يصنعون كل شيء يمكن أن يحصل في المباراة؟
4: هو أكيد اللي كونه في بعض الفترات ما تلازمك الحظ ولازمك شوية توفيق، لكن حسب رأيي مع المنتخب التركي، أولا افتقد اللاعب المهاري اللي نجم يعمل الفارق يا تحت المهاجمين يا مهاجم يا لاعب هداف. غير ممكن تلعب كرة قدم تسيطر تخلق فرص عرضيات تعمل كل شيء، بعدين ما عندكش اللاعب اللي يعمل لك الفارق، وهذا إشكال كبير. في المقابل زاد اصطدم بمنتخب واقعي بدرجة كبيرة جدا، منتخب عرف كيفاش حتى بناقص لاعب عرف كيفاش يتصرف في المباراة، شراسة وقتالية كبيرة من لاعبين المنتخب الباراغواي. نفس السيناريو يتكرر للمنتخب التركي، يعني يدخل في المباراة يسيطر على المباراة، المباراة الثانية يسيطر على جل الردات، لكن للأسف تجي فيه أجوال معناتها خلينا نقولوا بسذاجة، ولا أجوال متاع عدم تركيز، متاع عدم انضباط، عدم توازن في فترات، وهذا اللي صار لهم في المباراة الأولى، صار لهم في المباراة الثانية، وكان ينجم يجي فيهم جول ولا جول ثاني.
1: هذه أرقام وإحصائيات هذه المباراة كانت.
4: ثم مقولة اللي هي معناتها دائما في معظم الأوقات معناتها تطلع صح.
1: استحواذ لا يعني.
4: استحواذ لا يعني، المنظومة الدفاعية القوية هي تعني الألقاب والبطولات والأشياء هذه. ممكن في مباراة معناتها تنجم تكون عندك منظومة دفاعية معناتها تنجم ما تنجحش ما تتوفقش، تنجم تخسر في مباراة، لكن في بطولة كما هكا كي تبدأ عندك منظومة دفاعية قوية وقوية جدا بإمكانك تمشي بعيد. منظومة هجومية اليوم بالنسبة للمنتخب التركي لا منظومة هجومية قوية، صحيح ثم أسامي ثم لاعبين ثم استحواذ، ولا منظومة دفاعية معناتها قوية. هذا للأسف الخلام يخرج أول منتخب بغادر معناتها كأس العالم.
1: تركيا تخرج من الباب الضيق للبطولة كأول منتخب يغادرها رغم كل الترشيحات التي صبت في صالح هذا المنتخب لمنافسة المضيف الأمريكي على الصدارة وليس التأهل فقط. فاصل ثم نعود لأبرز تفاصيل هذه المباراة المثيرة.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير الصيف وتحت الشمس وأشرب كرك عادي.
0: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: عادي نمدد يومين
0: بنمدد اسبوع.
5: المباريات جايه بالليل.
6: بيبسي نايت اديشن
5: صحصح اكثر. خليك صاحي خليك متعطش.
7: الحين عاد جا وقتي. كل ما صار هنا احسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: ضيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: Own your unit with payment plans up to 15 years. SouthMed, it's different.

0: أهلا بكم من جديد. باراغواي مشاهدينا تحقق انتصارها الأول وتعوض خسارة البداية بأربعة أهداف أو بهدف مقابل أربعة أمام المنتخب الأمريكي. كما أشرنا قدمت مباراة مثالية فيها تضحيات كبيرة رغم لعبها أكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين. مباراة واحدة من أهم المباريات والأكثرها إثارة وتشويق.
1: هو أمين دائما يعني يقول لك اللي تكسب بلعبه، فأعتقد أن المدرب غوستافو قدر أن يلعب بالأسلوب المحبب له وبالتكتيك انضباطي على المستوى الدفاعي. صراحة أن المدافعين استبسلوا استبسال قوي، كانوا شرسين في المناطق الدفاعية، كانوا منظمين. أنا أتمنى أشوف الهدف اللي تسجل سجل اللاعب ماتياس قبل الهدف. طريقة الضغط، شوف كيف طريقة الضغط ورغبة المهاجمين أو لاعبين وسط الملعب دائما القريب من الكرة بطريقة الافتتاك التسليم والاستلام والتسديد بطريقة جميلة حقيقة، يعني تسديدة جميلة يحسب لماتياس لاعب وسط المنتخب البرغواي بطريقة جميلة. ولذلك اسلوب الضغط العالي، الانضباط التكتيكي العالي، الانتشار في أرضية الملعب، هو كان هذا هو اللي كان الهدف الوحيد لمنتخب البرغواي. فأنا أشوف أن البرغواي رغم النقص استحق. شوف كيف طريقة التمركز والانتشار وطريقة الضغط على المنافس، طريقة تحرك اللاعبين في وسط الملعب، طريقة الضغط على اللاعب رغم اليأس إلا هم دائما يعني منظمين وفي أرضية الملعب منتشرين بشكل صحيح. فأنا أشوف أن الأسلوب هذا للمدرب أعتقد أنه أعطى

0: واحدة من ثوابت كأس العالم، لم تغب عن كأس العالم على الإطلاق إلا في مناسبتين بسبب الحرب العالمية الثانية. جماهير تدعم المنتخب في أي مكان كان، حتى تصاميم القميص المنتخب الألماني مستوحاة من 94 ومن 90 ومن إرث كروي عريق وعميق لكرة القدم الألمانية.
1: نعم، تاريخ كبير جدا في الحقيقة بالنسبة لألمانيا في كأس العالم. كما ذكرنا هذا بالتأكيد لا يكفي، لأن آخر نسختين كأس العالم تم إقصاؤنا من مرحلة المجموعات، أما الآن فأظن بأنهم يحاولون كتابة تاريخ جديد. ورغم أن الفريق ليس مرشح، ولكن الهدف هو الذهاب إلى النهائي. لن يقولوا ذلك بوضوح، لكن هدفهم هو محاولة بلوغ النهائي. حظوظهم لا تزال موجودة وقائمة، لكن هذا فريق مختلف. وبالنسبة لفرصة الكوديفوار، أي فريق آخر يسجلها؟ فرصتان، هدفان، لذا يجب العمل على بعض الأشياء بالنسبة لألمانيا، ولكن خطوة جيدة.

بين شوطي المباراة كان منتخب كوت ديفوار في الصدارة عندما كان متقدما بهدف، أصبح الآن مرتبة ثانية بثلاث نقاط بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل ربما من هذه الأمسية للدور المقبل. الأمور تغيرت، ألمانيا الآن في الصدارة بست نقاط، كوت ديفوار مرتبة ثانية بثلاث نقاط بانتظار لقاء منتخبي الإكوادور وكوراساو، مباراة تبدأ عند الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة. تغطيتنا مشاهدين الأعزاء مستمرة لكأس العالم فيفا 2026 عن لقاء كوت ديفوار وألمانيا وما حدث في هذه المباراة بعد قليل بإذن الله تعالى.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير أسافر تحت الشمس وأشرب كذا كعاج.
3: ها مرات. كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
4: يا عيال هذه أعلى تعليق.
5: ريز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026.
6: الحين عاد جا وقتي كل ساعة هنا أحسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا.
2: احجز عروض على كيفك.
3: Own your unit with payment plans up to 15 years. SouthMed, it's different.
4: اهلا بحضراتكم من جديد. نذكركم اذن بثاني لقاءات الجولة الثانية من هذه المجموعة الخامسة بين الإكوادور كوراساو، مباراة عند الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة. والانتصار سيجعل أحد الفريقين متعادلا مع كوديفوار برصيد 3 نقاط إن فاز أحدهما في هذا اللقاء. أما اللقاء الذي انتهى قبل قليل في تورنتو التي يعيشها أقل بقليل من 3 ملايين نسمة، واحدة من أجمل المدن في كندا، واحدة من المدن التي تشهد خليطا بين التاريخ والحضارة وكذلك بين المباني الحديثة، كما تشاهدون في ملعبها الذي يتسع إلى 44,000 متفرج. انتهى لقاء كوديفوار ألمانيا بفوز ألمانيا بهدفين لهدف واحد. مع كابتن يونس بالحديث عن هذه المباراة، هل على كوديفوار ولاعبي كوديفوار أن يشعروا بالندم لعدم فوز في هذه المباراة، وعلى الأقل خروج بالتعادل؟
5: شيء طبيعي محمد، قدم الفريق شوط أول مميز جدا على مستوى الانضباط وعلى مستوى الالتحامات البدنية وعلى مستوى التحولات الهجومية اللي كانت موجودة. أيضا في الشوط الثاني أعتقد مثل ما تفضل جيروم، التغييرات اللي قام فيها المنتخب الألماني غيرت من شكل الفريق ومن أسلوب الفريق في أرضية الملعب، ورجعت المنتخب الألماني مرة أخرى إلى المباراة. لكن لو استغلت كوديفوار الفرص اللي تيحت في الشوط الثاني عن طريق التحولات السريعة، كان ممكن أن تنتهي المباراة بثلاث نقاط لصالح كوديفوار. المنتخب الألماني أعتقد كان مميز جدا في التغييرات اللي قام فيها في الشوط الثاني، تغيير طريقة اللعب، تغيير فكر الفريق في أرضية الملعب، هي كانت الحلول. بعد ما واجه صعوبة الاختراق من العمق لجأ إلى التغييرات، خروج مسيالة، نزول أنداف، نزول أميري. أعتقد بدأ الفريق بشكل أكبر يعتمد على العرضيات، يعتمد على الأطراف بشكل مميز جدا. استطاع الفريق أن يعود في المباراة ويسجل هدف التعادل.

0: امتدحنا كثيرا امريس فاي في تعامله وطريقه تحضيره للمباراه هذه، ولعب بخطوط متقاربه لا يوجد فيها مساحات كبيره. ايضا يوليان اعتقد نجح في قراءه الشوط الثاني بامتياز، تغييراته كان لها تاثير ايجابي وتاثير مباشر على طريقه وانهاء الهجمات في الشوط الثاني.
1: هنا أنداف كابتن صنع الفارق في الشوط الثاني بتسجيل هدفين، أحيانا لا يكفي أن تصل المرمى، لمسة الأخيرة تغير كل شيء في كرة القدم.
2: وأكيد طريقة الترويض والروتيشن اللي سواها بجسمه والتسديد في المرمى مع تظاهر اللي كونه هو اللاعب اللي عنده الحس التهديفي وفي الصندوق مع تلاعب مهاري ومهاري جدا. أنا بالنسبة لي للتغيير هذا هو اللي عمل الفارق، خاطر موسيالا معناتها كان اكثر وسط ميدان كانه بلاي ميكر ينزل تحت، سهل مراقبه اللاعب هذا. لكن اونداف ممكن خلى فيرتس اكثر فري ويتحرك حول اونداف وينزل ويروح على الجهه اليمنى، لكن اونداف دائما حافظ على العمق نتاع الدفاع وخلاه معناتها في معظم الاوقات المدافعين نتاع المنتخب نتاع ساحل العاج يكونوا في وضعيات في بعض الاحيان 2-2 وهما ستاتيك، يعني كي يتميل شويه يمين ولا يسار لما دخل ما بين المدافعين الاثنين تمكن من استلام الكره. زاد كذلك معناتها الحاجه اللي تحسنت انا بالنسبه لي في المنتخب الالماني هو التسريع في الكرات العموديه ولا المرور على الاطراف والتسريع في الكروسات، ممكن ما شفناهاش في الشوط الاول خصوصا على الجهه اليمنى. حاجه اخيره معناتها انا بالنسبه لي منتخب ساحل العاج يلوم نفسه، خاطر لما الكرة تعطيك في بداية الشوط الثاني فرصة الأولى الكيسي فرانك كيسي، فرصة ثانية كذلك هوني، ومن بعد تجي كرة اللي تنجم تنهي بها المباراة نتاع دينغري أمام منتخب ألماني اللي نعرفوه معناتها القتالية نتاعه والصمود والروح المعنوية والإصرار الكبير لآخر لحظة، وصل اللي كان يفركس عليه المنتخب الألماني، فوز معنوي ثمين جدا، ويظهر زاد كذلك على مستوى الدكة الجودة متاع اللاعبين. وفي بطولات كيما هكا في بعض الأحيان ليسوا اللاعبين الأساسيين اللي هما ينهاوا لك المباراة، في بعض الأحيان أنت حاجتك دكة قوية على مستوى فني وعلى مستوى فردي ممتاز مش تقدر معناتها تعمل الفارق في الشوط الثاني أو في آخر المباراة، وهذا اللي حصل للمنتخب الألماني على عكس ممكن لما دخل بيبي ودخل كذلك أدينغري حسينا اللي كونوا نوعا ما الجودة نقصت في الثلث الأخير معناتها، لكن ما يزموش معناتها يكون حزين بدرجة كبيرة المنتخب ساحل العاج، صحيح فرط أقل شيء في نقطة معناتها نقطة تعادل، لكن بإمكانه يتأهل، قدم شوط أول ممتاز وأظهر
1: بس كنت أنت تأهل بطل للمجموعة غير عن التأهل كثاني وثالث، يعني الفرصة اليوم ليس فقط بالتأهل، كان ممكن يتأهل بطل مجموعة مع كمية فرص شاهدناها خاصة في الشوط الثاني.
2: هو الأكيد معناتها وتقعد للتاريخ معناتها منتخب كما ساحل العاج معناتها تأهل أنت أمام منتخب ألماني من أكثر المنتخبات الحاصلة على كأس العالم، أكيد معناتها حاجة مهمة جدا حتى لبقية المشوار، ينجم يكون الهزيمة متاع اليوم معناتها ينجم يتعدى هو، لكن في الدور المقبل ينجم يكون أمام منتخب قوي اللي لو تأهل أولا في المرتب الأول معناته كان ينجم يكون معناته
1: هنا كيسي سجل، لكن كان ممكن يسجل هاتريك مباراة اليوم، ضاع فرص
2: كان بإمكانه تسجيل
1: هذه فرصة ثانية أيضا ضاعت،
2: هذه متاع أوناي اللاعب الصغير، هو ما يميز هذا المنتخب ساحل العاج العديد من اللاعبين معناته صغير السن، كي تشوف أنت دياموندي ولا تشوف أوناي لاعبين 18 سنة و 20 سنة يلعبوا كأنهم عندهم 5 أو 6 كؤوس عالم في رجليهم، معناتها الثقة اللي يلعبوا بها
1: السر في الأطراف كابتن دياموندي ولا ديالو ولا حتى بعدين نزول بيبي من جانب وشاهدنا من جانب آخر حتى أدينغرا اللي أضاع فرصة،
2: السر في الأطراف، ولما تمتلك مهاجمين بسرعات قوية وكبيرة معناتها هذا مهم جدا في كرة القدم، نجمش تلعب لاعبين ثقال على مستوى الثلث الأخير، خاطر الهجمة السريعة والهجمة المرتدة لما يكون عندك لاعبين بسرعات قوية، شوف فرنسا في 3 كؤوس عالم معناتها الإجمال المباريات نتاعها ليس للمنتخب اللي يفرج، لكن شوف مباراة السنغال كانت سيطرة نفس السيناريو متاع المباراة هذه، سيطرة للسنغال في الشوط الأول. الشوط الثاني بمرتدات مبابي يسجل الأول، بعد يدخل باركولا يسجل الثاني، كذلك طلب الكرة في ظهر اللاعبين. الهدف الثالث نفس الشيء، حسب رأيي معيتها السرعة والليت مطلوبة جدا على المستوى الثلث الأخير، والمنتخب اللي يكسب سرعات قوية ولاعبين سريعين في الثلث الأخير ومهاريين، حسب رأيي معيتها بإمكانه باش يمشي البعيد. واليوم ألمانيا معيتها أظهرت لكوني بإمكانها تمشي البعيد في البطولة هذه.
1: أنا لا تسعد سيد إمر سفاي مدرب منتخب كوت ديفوار متحدثا مباشرة بعد نهاية هذه المباراة.
3: حسنا، كنا نعرف أنها ستكون مباراة من مستوى عال جدا، فريقان يلعبان على المركز الأول، سجلنا أولا ثم في الشوط الثاني كان لدينا فترة جيدة لكن لم نسجل هدف ثاني، وبعد هذا قدر كرة القدم تقبل عندما لا تسجل، هذا من سوء حظنا، ولكن أظن أننا خسرنا بشرف، وأظن بأننا قدمنا مباراة جيدة بصفة عامة، لعب الأمر على تفاصيل بسيطة وصغيرة وأحسسنا بفارق الخبرة بصراحة بين الفريقين. هل هناك خيبة أمل من النتيجة؟ دائما ما يكون هناك خيبة أمل من خسارة، لأننا كنا نملك كرة الاثنين لصفر في الشوط الثاني، كان هناك كذلك هدف إضافي كان يمكن أن يسجل حتى عندما عادل النتيجة، تفاصيل صغيرة أمام فرق كبيرة مثل هذا، هذه أخطاء لا ترحم، وهذه هي كرة القدم. لكن هناك مباراة ثالثة سنبحث عن الترشح.
1: سمعنا سيد فاي متحدثا عما جرى في هذه المباراة، تحدث مرة أخرى عن التفاصيل الصغيرة، معظم مدربين يتحدثون عن نفس النقطة، تفاصيل صغيرة في مباراة كأس العالم، لكن على مستوى الأطراف كان التفوق واضح لمنتخب كوت ديفوار في الكثير من فترات هذه المباراة.
3: نعم لديهم بالتأكيد لاعبين جيدين جدا في الأجنحة وفي الأروقة بصفة عامة، ديالو دياموندي كذلك سبب مشاكل كبيرة جدا للمنتخب الألماني في الشوط الأول، ولم يضغطوا بعد 10 دقائق فقط، وهذا لهذا الفريق كان خطيرا. لكن كما قلت بين الشوطين أعتقد أن المنتخب الألماني قام بتعديلات بسيطة، تعديلان أو ثلاث، وخاصة عندما دخل 3 لاعبين جدد إلى أرضية الميدان أصبحت المباراة لمصلحة ألمانيا، المنتخب أصبح أكثر شراسة، و كان هناك فرص كبيرة كذلك للكوت ديفوار وأضعتها، وعندما لا تستغل فرص مثل هذا في هذا المستوى الخصم يسجل وينتهي الأمر، وهذا قد يكون نقطة تحول كما ذكرتم. من المهم جدا أن تنهي في المركز الأول أو الثاني في المجموعة، بالتأكيد قد تواجه خصما أقوى أو أضعف في الجولة القادمة، إذن هذا قد يصنع فارقا، وسنرى في المستقبل قد نتحدث عن هذا من جديد، هذا قد يحدث. ولكن أعتقد بأننا رأينا مباراة جيدة من الفريقين، لكن في النهاية أعتقد أن الفريق سأقول الأكثر خبرة في كأس العالم ومع اللاعبين الذين ينشطون في أندية أوروبية من القمة فازوا.
1: نتذكر لقاء غانا ألمانيا في مونديال 2010، لقاء الشقيقين بواتينغ، عندما نستذكر ما يحدث الآن في كرة القدم العالمية بعد 16.
4: And the first European world champions in South America just might be Germany today. Mario Götze's smile for...
3: وليس المنتخبات الأفريقية، خاصة المنتخبات الأفريقية، لأنهم بالتأكيد قاموا باللحاق بالوقت، والمغرب كان أفضل من البرازيل كما ذكرتم، أفضل من ولكن هناك منتخبات أخرى، حتى منتخبات ليست في كأس العالم أصبحت أفضل وتحسنت، ونرى في كأس العالم أيضا المنتخبات التي قد نقول عنها دعونا نرى هذا يبدو فريقا ضعيفا، لكنهم يقومون بعملهم، يلحقون بالمستوى، والفارق لم يعد كبيرا جدا بل أصبح بسيطا، ويمكن أن نرى أشياء جيدة، وقد يفوز فريق صغير أمام فريق كبير. رأينا تركيا أقصيت، هل توقع أي شخص تقصى تركيا بعد مبارتين؟ إذن هذا درس للمنتخبات الكبرى في كرة القدم، ودرس كذلك للمنتخبات المتواضعة، أي أنها تستطيع أن تحقق شيئا كبيرا في كأس العالم لو عملت جاهدا ولديك خطة واضحة، والتفاصيل الصغيرة طبعا تنتبه إليها، هذا جمال هذه اللعبة.
1: أنتقل من تغطيتنا في تورنتو الكندية إلى درس الأمريكية مع نسيم طالبي وردود الأفعال بعد فوز ألمانيا قبل قليل. نسيم،
5: شكرا. من منطقة المشجعين هنا في دالاس، وخيبة أمل كبيرة لدى أنصار المنتخب الإيفواري بعد خسارة منتخبهم أمام ألمانيا في الدقائق الأخيرة. مرسي مرسي دتخ
3: بكم. شكرا لتواجدكم معنا. نحن نتخيل بالتأكيد أن خيبة الأمل كبيرة. نعم كنا قريبين جدا من الفوز. الفرص كانت موجودة، لسوء الحظ لم نترجمها جميعا، وهناك فرصة أدينغرا الذي كان يمكن أن يسجل ولم يفعل ذلك. ألمانيا لعبت جيدا لكننا كنا أفضل حسب رأيي. بصراحة كنا أفضل في هذه المباراة، لكن لا نعرف ما الذي لم ينجح، وهذا مخيب للأمل. ما الذي لم ينجح الليلة للكوت ديفوار؟ لو كنت صريحا أعتقد بأن الكوت ديفوار كان يمكن أن يفعل كل شيء من البداية وحتى النهاية، حاولوا وسجلوا أولا ولكن هذا لم يكفي. لكن أنا حسب رأيي فاز الكوت ديفوار، هذه نظرتي. لقد جعلونا فخورين الليلة، هذا هو الأهم. نعم مباراة جميلة جدا، كانت مباراة جميلة، ونتخيل كذلك الفخر لأنكم صمتتم أمام هذا الفريق الألماني رغم كل شيء وأضعتم فرص كثيرة. نعم نعم هناك فخر لأننا لعبنا بشكل جيد. أنا لم أنتظر أن أرى منتخب الكوت ديفوار بهذا المستوى الكروي. نحن فرضنا الضغط على ألمانيا في فترات كثيرة من المباراة، وفي الشوط الثاني كذلك لعبنا بشكل جيد وأضعنا فرص كثيرة، وكرروا ذلك. ومنتخب ألمانيا كان أكثر واقعية، وبكل بساطة هذه قلة حظ وتفاصيل صغيرة. نتمنى تكون المباراة الثالثة جيدة ونترشح. شكرا لكم. شكرا.
5: حظا سعيدا. عودة إليكم في الاستوديو.
1: شكرا نسيم. كثير من منتخبات كابتن يونس الآسيوية وحتى الإفريقية تشعر أحيانا بأنها ترضى بسهولة، يعني يخرج منتخب يقدم مباراة أكبر يضيع فوز، يقول لك لعبت مباراة كبيرة أو منتخب كبير. أحيانا هذا تشعر بأنه موجود في أذهان بعض اللاعبين، بأننا ندخل لنقدم مباراة كبيرة، لا يوجد إيمان حقيقي أحيانا بإمكانية الفوز على الفرق الكبيرة في كأس العالم.
0: وهذا ما يحدث الفارق في جميع المباريات الكبيرة. أعتقد جودة اللاعبين وخبرة اللاعبين في التعامل مع المباريات هذه يختلف اختلاف كبير. أتفق معك في نوعية التفكير الموجود بالنسبة للمنتخبات الآسيوية أو حتى بعض المنتخبات الأفريقية في تقديم مستوى جيد في مقارعة الفرق الكبيرة على مستوى الأداء بغض النظر عن النتيجة.
1: مشجع الفواري يقول لك أنا فخور أن قدم مباراة كبيرة. المنطقي أن تكون حزين لأنك ضيعت فوز كان في المتناول في كثير فترة المباراة.
0: هذا ما صنع الفارق. أعتقد جودة اللاعبين في أرضية الملعب كان ممكن هي من ترجح كفة كوت ديفوار في مباراة اليوم. لكن هذا الحديث المشجع بعد المباراة أعتقد ممكن ينطلق صورة أو فكر جميع الكوت ديفواريين عن مباراة اليوم. هو منتخب يدرك تماما صعوبة المهمة أمام المنتخب الألماني، كانت لديه فرصة للذهاب بعيدا كمتصدر للمجموعة، لكن بعد استقباله للهدف أعتقد كان في تراجع نوعا ما على المستوى الذهني. شاهدنا المنتخب يلعب بخطوط أو بمسافات كبيرة في أرضية الملعب، لكن العقلية أو العقلية اللي كانت موجودة بالنسبة للمنتخب الألماني مقارنة بالمنتخب الكوت ديفوار هي من صنعت الفارق. شاهدنا إصرار تركيز إلى آخر دقيقة بغض النظر عن عكس ما شاهدنا في المنتخب كوت ديفوار.
1: عندما نشاهد الفرص التي أضاعها اليوم منتخب كوت ديفوار من جانب تفاصيل صغيرة، ومن جانب آخر تحسن اللي ذكر بواتينج عن كرة قدم أفريقية مقارنة بالأوروبية، قد يعود كابتن لكمية وجودة لاعبين الأفارقة اللي يلعب الآن جزء أكبر منهم في أوروبا، بالتالي أصلا تشربوا كرة قدم الحديثة المتطورة.
2: هو خلنا نرجع لك على الملاحظة اللي عملتها قيمة جدا. صحيح أنا واحد من الناس نسمع في المدرب بتاع ساحل العاجم المفروض يقول
1: يكون
2: حزين حزين على خاطر ما فزتش على ألمانيا، معناتها ما تنجمش تتكرر لي فرصة ونكون في وضعية كما هكا قدام منتخب بالحجم هذايا ونأدي أداء واللاعبين متاعي يكونوا معناتها في مستوى جيد وكان بإمكاننا.
1: مش كل يوم راح تواجه ألمانيا في هذه الظروف، هذا أصلا أول لقاء تاريخي بين كوت ديفوار وألمانيا.
2: إيه معناتها مش كل يوم باش تلقى ألمانيا بالوضع هذايا وتنجم أنت تخلق الكم هذايا من الفرص. معناتها هو صحيح معناتها عندنا العقليه هذه احنا الافارقه والعرب شويه، لكن
1: طيبين ناس طيبين.
2: لا مش حكايه
1: يرضون بسرعه كابتن،
2: مش حكايه طيبه. تاريخنا في كاس العالم لم يكن تاريخ جيد.
1: الزمن تغير كابتن، اليوم تجاري ألمانيا.
2: الزمن تغير، لازم تكون ثم قناعه للناس الكل، لاعبين اطار فني للمسؤولين. لما نكون رايحين كما تول القناعة اللي موجودة عند المغرب.
1: بس كيف أنت عندك قبل 4 سنوات المغرب فازت على البرتغال وفازت على إسبانيا.
2: إيه بس
1: وخسرت بصعوبة مع فرنسا في نصف النهائي. يعني
2: عبد العزيز شوف محمد سمح.
1: عبد العزيز بيجي بعد شوي.
2: سمح محمد شوف ثم فوارق في المنتخبات. تحكي سهل العاج مثلا جل اللاعبين يلعبوا في أوروبا ويلعبوا في أندية كبيرة. المغرب اللاعبين متأسين من صغر السن وموجودين البرة معناتها وينشطوا البرة ويلعبوا في أندية كبيرة. حتى اللي طلعوا من المغرب طلعوا متأسين من أكاديميات معناتها تشتغل على مستوى عالي. قلة قليلة في إفريقيا اللي المنتخبات أصبحت متطورة جدا. اليوم معناتها اليوم اللي قاعد يجرى معناتها في كرة القدم وفي كأس العالم هذه تعطي أكثر إيمان للمنتخبات العربية، المنتخبات الآسيوية والمنتخبات الإفريقية اللي يكونوا بإمكانها باش تمشي للكأس العالم، ليس للمرور من الدور الأول ولا للمشاركة للمشاركة. معناتها أنا نتمنى اللي يكونوا
1: ديفور كنت عندهم لاعبين أصحاب تجربة، ديالو في مانشستر يونايتد، بيبي في ريال، قبل ذلك في أرسنال، يعني أيضا خاضوا التجارب في أندية كبيرة في أوروبا.
2: كلهم هيك علاش معناتها تحس اللي يكونوا أنا قلت لك قبيلة على دياموندي 18 أو 19 سنة يلعب كأنه عنده 4 ولا 5 كأس عالم. ديالو يلعب في مانشستر على مستوى كيسي، تشوف اللاعب معناتها كأنه
1: ميلان برشلونة
2: 19 سنة، معناتها لعب في برشلونة، لعبوا في أندية كبيرة جل اللاعبين. أكيد اللي يكونوا معناتها المنتخب الإيفواري منتخب جيد معناته ومنتخب ممتاز وبإمكانه يمشي أكثر حتى من الدور اللي بعد، يمتلك لاعبين، يمتلك جودة، قام مباراة كبيرة. الإشكال الفرق ممكن بين أوروبا في بعض الأحيان والمنتخبات الإفريقية هو الاستمرار في نفس المستوى في نفس الطموح في نفس المردود. هذا في بعض الأحيان تشوف دروب كبير، معناته تشوف مباراة قول هذا المنتخب العربي والمنتخب الأفريقي بإمكانه باش يعمل مباراة كبيرة، بعد تشوف يقع دروب بدرجة كبيرة، معناته تشوف المستوى مغير. ما كاينك غيرت المنتخب ولا غيرت وانت ما غيرت ولا شيء، هذا العكس اللي موجود في منتخبات أوروبية. لما تشوف مثلا اليوم ألمانيا حتى هم مهزومين، عندهم في قناعة وفي قرارة
1: أنفسهم. أنا سنسجل فيلا
2: كنت قاعد بحث جيروم بوتينغ يقول لي اللي كنا باش نرجعوا في المباراة، باش نعود ونرجعوا في المباراة. هذا إيمان معناتها جاي من داخل اللاعبين ومن داخل المجموعة، على خاطر يأمنوا بإمكانياتهم، يأمنوا بأنفسهم ويعرفوا روحهم من ينجموا يتفوقوا في أي وقت، على عكس ممكن أحنا في بعض الأحيان المنتخبات الأفريقية ولا العربية.
1: إليكم جزء من فرحة الجماهير الألمانية مباشرة بعد مغادرة ملعب تورنتو. من احتفالات الألمان بالفوز في هذه المباراة واقترابهم أكثر من أي وقت مضى للتأهل ربما كبطل لهذه المجموعة انتظار المباراة الثانية في الجولة الثانية بين إكوادور كوراساو. دعونا نسمع الآن إلى فوفان حارس مرمى كوديفار مباشرة بعد النهائي.
3: قدمنا مباراة كبيرة ولعبنا أمام فريق ألماني كبير جدا بقوة جسدية كبيرة جدا وشرسة. نحن كنا حاضرين للتحدي لكن المباراة لعبت على تفاصيل اليوم، خيبة أمل كبيرة جدا بالنسبة لنا. أردنا أن نفوز في هذه المباراة وأردنا أن نترشح منذ المباراة الثانية، هذا لم يحدث. تبقت مباراة ثالثة، لن تكون مباراة سهلة أمام كوراساو بالتأكيد، ولكن اليوم أنا فخور بالفريق، فخور بالطاقم، فخور بالرياضة الإيفوارية وبزملائي جميعا. بالتأكيد النتيجة سيئة ولكن نحن فخورون على ذلك. هناك ندم بالتأكيد، هناك ندم كثير جدا خاصة في الشوط الثاني، هناك فرص كثيرة جدا لم تترجم إلى أهداف، فرص عديدة ومتنوعة في بداية الشوط الثاني، لذا كان يمكن أن نقتل المباراة كرويا. هدفين لصفر يغير كل شيء، ولكن هم حاسمون، نحن نواجه ألمانيا ونعرف ذلك، هم حاسمون تماما، عندما تأتي الفرص لا يضيعونها وعاقبونا في نهاية المباراة. ونحن سنتعلم من هذه التجربة، وكذلك هناك الكثير من اللاعبين الشباب، هم بالتأكيد فريق المستقبل.
1: استمع لفوفانا. لو عدنا إلى هدفي ألمانيا في الشوط الثاني من هذه المباراة، تسألنا بين شوطي المباراة إن كان اللاعب المهاجم الوهمي كافيا مع هافرتز لألمانيا للفوز. يبدو أن تغييرات سيد نايجلزمان غيرت كثير من الأمور خاصة من الشكل الهجومي للفريق في الشوط الثاني.
3: تماما نعم، تحدثنا سابقا وقلنا هذا بين الشوطين أن أنه سيكون هناك بعض التعديلات وحدث ذلك. بدأ الضغط بشكل مختلف، كان الفريق أفضل، استحوذ على الكرة أكثر وسيطر على نسق المباراة. الأجنحة لم يكونوا خطيرين في الحقيقة من قبل الكوت ديفوار في الشوط الثاني، ثم دخل أونداف لاعب رقم 9 حقيقي فعلي، وهذا كان مفتاح النجاح لأنه يبقى في الوسط، لديه مستوى فني جيد، ذكي جدا كذلك في التمركز، سجل أهدافا كثيرة في البوندسليغا بالذكاء الكروي، يعرف أين يتواجد الحارس، يعرف كيف يذهب إلى المرمى. انظروا إلى ركضه للهدف الأول، انظروا كيف يغير مكانه خلف المدافع ثم يقطع مسار الكرة، وهذا غير المباراة تماما. هذه أفضلية كبيرة جدا لألمانيا. يمكن أن يبدأوا بهافرتز كمهاجم وهمي في البداية، يصنع فرص كثيرة، لكن يمكن أن تغير المباراة بسرعة إذا ما احتجت إلى ذلك عندما يكون لديك أونداف. ربما أونداف سيبدأ أساسيا في المباراة القادمة، هو يستحق ذلك بعد آخر مبارتين، لذا سنرى ما يحدث. ولكن هذا المنتخب الألماني فرص كثيرة للعب بأساليب مختلفة أمام خصوم مختلفين، بالتأكيد سيكون لديهم أفكارهم الكروية ويكونوا مباريات أصعب.
1: لماذا في رأيك نجح أونداف مع شتوتغارت في البوندسليغا ولم ينجح مع برايتون في البريمير ليج؟
3: هذا سؤال جيد. لو كنت أعرف الإجابة لم أكن معه، ولكن في بعض الأحيان هناك أشياء تحدث تحس بأنك إيجابي في فريق أو غير مرتاح في فريق آخر، هناك أساليب لعب مختلفة قد لا تلائمك، قد تكون أسباب كثيرة، لكنني سعيد من أجله لأنني أرى أنه يستحق فعلا ما يحدث عليه. موسم كان رائعا بالنسبة له مع ناديه، وهو لاعب مهم جدا لمنتخب ألمانيا، حتى على الدكة يبقى مهما جدا. انظروا ماذا فعل، دخل إلى المباراة وأول مباراة سجل فيها، ثاني مباراة سجل فيها هدفين كذلك، يسجل مرتين فعلا. بالتأكيد الآن سوف يطرق على باب المدرب ويقول حان وقتي الآن كي يكون أساسيا، أنا اللاعب رقم 9 أسجل كلما أدخل إلى الملعب، لذا أريد أن أبدأ.
1: يمكن واحدة من الإيجابيات تحدث عنها بواتنج قبل بداية المباراة عن جودة الموجودة في المنتخب الألماني، شاهدنا أونداف بشكل مختلف، فيرتس بدأ بأسلوب مختلف، فيلتمادا كذلك لاعب نيوكاسل موجود على الدكة، يعني فعلا هناك عمق لدى مدرب منتخب ألمانيا في جودة اللاعبين، ثم في اختلاف في أساليب اللاعبين في كل مركز تقريبا،
0: إمكانيات مختلفة عن بعض يستغلها المدرب يعني بشكل مثالي جدا. ممكن ثنائية هارفيدز وموسيالا تكون أكثر فعالية مع الدفاع متقدم، لكن دخول أونداف مع الدفاع متأخر من منتخب كوت ديفوار كان هو الحل الأنسب بالنسبة للمنتخب الألماني. المنتخب الألماني كان عنده إصرار كبير من عمق الملعب، لأن كوالة اللاعبين يتطلب عليه أنه يلعب على عمق الملعب لاستغلال إمكانيات فيرتس، لاستغلال إمكانيات موسيالا، لكن مع دخول أونداف أعتقد أصبح التنوع بشكل أكبر، أصبح المنتخب الألماني يعتمد بشكل كبير على الأطراف، الانتقال من عمق الملعب إلى الأطراف واستغلال هافيرتس وأونداف في عمق الملعب. متى ما كان في تنوع أكثر، متى ما كان في حلول أكثر، أعتقد الفعالية ممكن تكون أكثر. في الشوط الأول خروج هافيرتز ما شاهدنا أي لاعب يتواجد في مركز هافيرتز، أو الفريق حتى لو في الشوط الأول اعتمد بشكل كبير على الأطراف، لا يوجد اللاعب الذي يجيد التحرك للعب الرأسيات أو الاستغلال المساحات ما بين المدافعين. في وجود أونداف أعتقد تغيرت الأمور بشكل كبير.
1: الغريب أن هافرتز أخرج في الدقائق 5 الأخيرة وأشرك غوريتسكا المعروف أصلا بأدواره الدفاعية عندما كانت نتيجة بهدف لمثل، مع ذلك سجل بعد ذلك منتخب ألمانيا هدف الفوز. مزيد من هذه التغطية بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: تخيل أسافر تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذي أعلى تحليل في العالم.
6: يبا. عادي نمدد يومين.
7: بنمدد أسبوع.
8: With football, we're a nation.
9: Elle serait la plus grande du monde.
10: Não importa onde estejas.
11: No matter who you are.
12: Da passione al football.
13: Pertenece.
14: Football unites the world.
15: El fútbol une al mundo.
16: أهلا بكم مرة أخرى. منتخب ألمانيا قلب الطاولة بعد تأخره في الشوط الأول بهدف، حقق الانتصار على كوديفار بهدفين لهدف واحد، وحافظ على صدارته لهذه المجموعة بست نقاط وبسبعة أهداف من الفارق بعد أن سجل سبعة أهداف في المباراة الأولى وأضاف هدفين، تسعة أهداف حتى الآن سجلها منتخب ألمانيا في مباراتين على كوراساو وأيضا على منتخب كوديفار. كوديفار في المرتبة الثانية بثلاث نقاط بعد فوزه الصعب في المباراة الأولى على الإكوادور بهدف نظيف، وبانتظار لقاء الإكوادور وكوراساو مباراة تبدأ عند الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة. ذكركم أيضا بلقاء كبير مرتقب لمنتخب تونس أمام المنتخب الياباني، مباراة تبدأ عند السابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة. تونس اليابان وجها لوجه بعد استقدام مدرب جديد هو أورفي رونار المدرب الفرنسي السابق الذي خاض تجربة المونديال السابق مع منتخب السعودية، جاء به بعد إقالة صبري اللموشي إثر الخسارة الكبيرة التي تلقاها منتخب تونس أمام منتخب السويد بخمسة أهداف لهدف واحد، والمفارقة أن منتخب السويد الذي فاز على تونس بخمسة أهداف لهدف خسر اليوم كذلك بخمسة أهداف لهدف واحد أمام منتخب هولندا. كثير من الأمور الغريبة تحدث في كأس العالم حتى الآن. واحدة من القواعد التي شاهدناها باستثناء بعض المباريات كابتن، لا يوجد كبير في كرة القدم في كأس العالم هذا
17: إلى حد الآن.
16: حتى الآن
17: عندك تشوف إسبانيا تتعادل، تشوف البرتغال تتعادل، هذه منتخبات معناتها اللي هي على الورق أو قبل البطولة معناتها الناس كل ترشح اللي كون المنتخبين هذوما مش يكونوا في التوب فور.
16: تركيا أول مغادرين.
17: تركيا نقطة استفهام كبيرة بعد 24 سنة غياب تشارك في بطولة، بالرغم اللي كونه اللاعب التركي متطور، اللاعب التركي البطولة التركية معناتها على مستوى جيد ولا مستوى عال، لكن
16: أندية كبيرة يوفنتوس ريال مدريد
17: العديد من اللاعبين يشاركوا في أندية كبيرة، لكن للأسف منتخب معناتها يصطدم بواقعية كرة القدم. في بعض الأحيان تنجم تمتلك وتنجم تستحوذ وتنجم، لكن كي تبدا ما عندكش منظومه دفاعيه معناتها على مستوى عالي اكيد اللي يكون تجي فيك الاجوال. المباراتين كانوا على نفس السيناريو نفس الشكل، منتخبات مع استراليا معناتها المنتخب التركي استحوذ وحاول باش يخلق وسدد، في مباراتين سدد 62 تسديده معناتها هذا رقم خيالي ورقم كبير، لكن تسديدات غير مؤطره، لكن لم يتمكن من تسجيل الاهداف. في المقابل مرتده معناتها الباراغواي ولا مرتده بتاع منتخب الأسترالي يتمكن من تسجيل معناتها أهداف ويفوز بالمباراة من بعد عجز كبير للمنتخب التركي، بالرغم من الأسامي الموجودة على مستوى وسط الميدان على مستوى الهجوم، لكن عجز على مستوى التهديف. في المباراتين تركيا نجم تزيد تلعب مباراة أخرى في كل مباراة، لكن ليس بإمكانها تسجيل الأهداف وهذا إشكال كبير. أنت ما تمتلكش لاعب معناتها قناص، ما تمتلكش لاعب على مستوى عالي في الخط الأمامي، هذا إشكال. نجم أنت تسيطر نجم تستحوذ لكن يلزمك تهدف، والإشكال الكبير
16: يوم الأطراف كابتن في كثير منتخبات موجودين تشعر بأن رأس الحربة هو اللي أصبح عملة نادرة في كثير منتخبات.
17: رأس الحربة ولا اللاعب اللي يسجل، لازمك عندك لاعب من أنصاف اليوم معناتها الهدف الثاني بتاع أنصاف الحلول معناتها وضعية معناتها تنجم تجيل جات ممكن الكيسي جات الاندرينج معناتها وضعية خير من الأونداف.
16: ميسي في مباراة جزاء تقريبا أربع فرص سجل ثلاث أهداف
17: من ولا شيء يخلق لك أهداف معناتها، ثم حس ثم يشم الأهداف، ثم لاعبين اللي هما معناتها عندهم حس تهديفي كبير. أونداف اليوم مسجل أربع أهداف بإمكانه باش يكسر الرقم تاع مبابي معناتها اللي مسجل في 2022 8 أهداف، معناتها نجم في المباراة الجاية نجم يزيد يسجل هدفين أو ثلاثة أخرين
16: مع نظام جديد وكثرة المباريات.
17: مازلنا في ثلاثة مباريات معناتها نجم يوصل لستة أو سبعة أهداف، معناتها اللاعب لاعب جيد. للأسف منتخب تركي معناتها بعيد كل البعد. البرازيل معناتها تشوفها شوط أول على مستوى جيد، تحس اللي كونه شوط ثاني في المباراة الأخيرة كأنه اكتفاء ذاتي،
16: اكتفاء بالثلاثة.
17: تعرفش ساعات في أفكار المدربين معناتها كيفاش تقرأ المباريات كيفاش تخمم. ثم منتخبات التومة برزت معناتها بالنسبة لي للبرازيل التومة ظهرت معناتها المستوى متاح. إسبانيا كيف كيف، البرتغال كيف كيف. في المقابل تشوف أمريكا قامت مباراتين على مستوى عالي.
16: صحيح. مكسيك.
17: المكسيك زاد كذلك معناتها في في في تحسن. ألمانيا المباراة الأولى أوكي الخصم والخصم والخصم، لكن زاد كذلك ثم استحقاق متاع منتخب تمكن من تسجيل سبعة أهداف متنوعة من الحالات الكل من الوضعيات الكل يتمكن من تسجيل. اليوم زاد كذلك خرج مباراة صعبة، الالتزام الانضباط التركيز والإيمان بالنفس لآخر دقيقة، هذه أشياء وصل معيتها المنتخبات إلى القمة.
16: تعالى نستمع السيد نايجلزمان مدرب المنتخب الألماني متحدثا بعد فوز منتخب بلاده في هذه.
1: Ja, sehr gut. Ein emotionaler Sieg, wenn man so spät ein Tor macht, ist immer emotional. Ich freue mich extrem für die Mannschaft, weil man heute auch wieder gesehen hat, wie wichtig jeder Spieler ist im Kader. Auch die reinkamen, Dennis, Nadim, Leon, alle haben, Jamie, alle haben ein gutes Spiel gemacht. Klar, Gegner war sehr gut, hat es gut gemacht.
16: ناجلزمان أكد سعادته بأداء منتخب بلاده في هذه المباراة والفوز الصعب الذي حققه منتخب ألمانيا في هذه المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف دون مقابل، تمكن من قلب الطاولة والفوز بهدفين لهدف واحد. فكرة المدرب الشاب لم تكن فكرة اعتيادية لمنتخب ألمانيا، عندما نشاهد نتائج منتخب ألمانيا باستثناء الخروج المبكر في دور مجموعات في 2022 و2018 قبل ذلك دائما أدوار متقدمة، الفوز في 2014 بكأس العالم، نتذكر نصف النهائي في 2010 الخروج مع إسبانيا، نصف النهائي في 2006 والخروج مع إيطاليا، وأيضا المباراة النهائية في 2002 والخسارة مع البرازيل. فكرة مدرب الشاب هل هي مقبولة أصلا في الكرة الألمانية؟
3: مقبولة تماما نعم، لأنه قام بعمل جيد جدا مع لايبزيغ وهو كان مدربا للبايرن ميونخ سابقا، كذلك أفضل نادي في ألمانيا، والناس في ألمانيا يرون تماما ما يقوم به من عمل. هو شاب كمدرب نعم، وكمدرب شاب ربما لا يكون لديك خبرة مع العديد من الأشياء، ترتكب أخطاء في الماضي، ولكن أعتقد أن هذا جيد لأنه أيضا قال أنا ارتكبت خطأ هنا أو هناك، يعترف بأخطائه ويصحح أخطائه، وجيد مع اللاعبين، أفكاره تكتيكيا جيدة كذلك، ورأينا هذا اليوم بالدليل لأن كانت مباراة للتأقلم، إما ضغط عالي في الشوط الثاني كذلك كان هناك تغييرات، كانوا أفضل تفاصيل صغيرة يجب تغييرها وغيرها، وكانت لمصلحة ألمانيا. لذا أراه مدربا لديه رغبة للمزيد ويريد أن يقدم أفضل ويحقق إنجازات، وفي الوقت الحالي هناك تواصل جيد جدا بينه وبين اللاعبين، نحن نرى كيف يتفاعل مع المباراة ولقطاتها، هذه طبيعته، وهو الآن يمكن أن يكون سعيدا ويجهز المباراة القادمة. الهدف واضح لألمانيا الآن هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، لكن أيضا أظن أنه من المثير للاهتمام أن نرى ذلك لأنه أتى ببعض الأفكار الجديدة للمباراة، كيف يضع براون أكثر إلى الأمام اليوم مقارنة بالمباراة الأولى، ثم كيميتش في الشوط الثاني كان أكثر في وسط الميدان. أشياء بسيطة مثل هذا تغير المباراة وتعطي أفضلية لألمانيا ليسيطر على المباراة وتغير النسق، لذا هو جيد.
16: تاريخيا عرفت ألمانيا بالاستقرار على مستوى مدربين، تذكر بيرتي فوكت سنوات طويلة، يواكيم لوف كذلك سنوات طويلة باستثناء كلينزمان وهاينز فليك، عادة لا نشاهد تغيير على مستوى التدريب في منتخب ألمانيا، عادة يبقى لسنوات طويلة مدرب.
3: عادة مدرب منتخب ألمانيا يقوم بعمل جيد يبقى لفترة طويلة، الاتحاد يحب أن يبقي العلاقات جيدة مع المدربين ويعطيه وقتا ليطبق أفكاره، وكذلك ما عشته كذلك وهانسي فليك، ولكن نحن نرى لا يمكن أن نقول مثلا أن هانسي فليك كان مدرب سيء، انظروا ماذا فعل مع برشلونة، لذلك في بعض الأحيان كما قلت قد يكون هناك ظروف لا تلائم غير ممتازة، قد لا يكون هناك نفس اللاعبين نفس الأدوات نفس العلاقة مع اللاعبين، هذه هي كرة القدم، وفي بعض الأحيان الأمر غريب ولا يمكن أن نصف ذلك أو نفسره ربما، لكن في نهاية الأمر بالنسبة لألمانيا الأهم هو أن يبني المدرب شيئا مع لاعبين الشباب، وهذا ما يحدث الآن.
16: وتحدثنا عن بعض المنتخبات الأخرى في كأس العالم، يقال حكم على منتخب من مباراة واحدة صعب، المباراتين يمكن الحديث. كنت نتحدث عن البرازيل، حتى الآن منتخب برازيلي ظهر بشكل يراه البعض غير مقنع في مباراة المغرب، منتخب المغرب كان الأفضل بالكثير من فترات، ربما حل فردي من فينيسيوس صنع فارق، لكن بالأمس لم نشاهد منتخب البرازيل الذي كنا ننتظره، خاصة مع تقدم وفوز كان يبدو مريحا في الشوط الأول.
7: أعتقد المباريات الافتتاحية تكون مهمة وصعبة، فيها ضغوط كبيرة، مباراة تسهل لك طريق البطولة لكن ما تعطيك البطولة بشكل عام. لكن منتخب البرازيلي أتفق مع الكابتن سامي، ظهر نوعا ما في المباراة هذه بشكل أفضل، اعتماد البرازيل حاليا بشكل كبير على المهارات الفردية واللي ما تظهر شكل الفريق بشكل إيجابي. أعتقد دخول كونيا أعتقد غير من العمق الهجومي الموجود، تحرر فينيسيوس وتفرغ فينيسيوس للعب الهجومي بشكل أكبر، عدم وجود أدوار دفاعية بشكل كبير تعطي أريحية كبيرة في الحالة الهجومية، لكن على المنتخب البرازيلي أن يكون أكثر حضور في المباريات القادمة، أكثر سيطرة، أكثر فرض أسلوب في أرضية الملعب لاستغلال الإمكانيات اللي موجودة، خاصة بعد إصابة رافينيا أعتقد ضربة موجعة بالنسبة للمنتخب البرازيلي. لكن دائما ما تكون المباريات الافتتاحية صعبة النتائج الإيجابية، أعتقد فوزين ثلاث متتاليين تجلب الكثير في كرة القدم، تجلب الثقة، السعادة، التفاهم، التفاؤل، كلها أمور تأتي بالانتصارات. أعتقد انتصار مهم بالنسبة للمنتخب البرازيلي راح يعطي المنتخب دافع وتطور أكبر في المباريات القادمة.
16: كابتن، في البطولات المجمعة يقال بعض المدربين ليس لديهم الصبر على بعض اللاعبين خاصة رأس الحربة، هنا شاهد كوني يسجل هدفين، تياغو لم يظهر في المباراة الأولى أمام المغرب، استبدل وبقي على دكة بدلاء في هذه المباراة. ذكرنا بما حدث في الكثير من البطولات، ذكر كأس أفريقيا مثلا، رحيم بدأ المباراة الأولى أساسيا ثم الكعبي تقريبا أكمل كل بطولة.
17: هو في بعض الأحيان أنت تكون محضر مع اللاعب اللي يكون هو باش يكون في المركز هذاك هو اللاعب الأساسي، ما عندكش الوقت باش تصبر عليه ولا تستناه اللاعب.
16: بس مش من الظلم كابتن تحكم على لاعب من شوط واحد أمام المغرب اللي كان قدم مباراة كبيرة، يعني تياغو في البريمير ليج موسم ممتاز.
17: هو أكيد أنا في بعض الأحيان عايزها تقمر بلاعب أو تخسر لاعب خير ما تخسر بطولة، خير ما تطلع من بطولة. عايزها أنا حسب رأيي الاختيار على كونيا كان اختيار جيد واختيار موفق، لاعب من اللي دخل مع تحس اللي كونه أعطى وجه ثاني للمنتخب البرازيل اللي كان فاقد راس حربة صريح في الفترات الأخيرة الكل.
16: بس نفس فكرة هافرتز، المهاجم تقريبا الوهمي هو يلعب على الطرف لاعب متحرك، عكس تياغو راس الحربة الصحيح حقيقي تسعة.
17: هافرتز أنا بالنسبة لي دوره مهم في المنتخب الألماني، مش كان على مستوى التهديف، معناته هو بداية الضغط، هو اللاعب اللي في
16: هو المهاجم متأخر وصانع اللعب المتقدم،
17: هو صحيح في بعض الأحيان يكون هو متأخر، معناته يكون بلاي ميكر نجم يرجع لوسط الميدان، في بعض الأحيان يكون هو آخر محطة، في بعض الأحيان نجم تلعب عليه كرات طويلة، لكن من المحبذ يكون لاعب جنبه ما نقولوش معناته احنا بلاي ميكر. انا بالنسبه لي الثنائيه هذه نتاع اونداف هافرتز هي افضل من موسايلا هافرتز، صحيح اللي كونه لاعب يمتلك جوده ويمتلك مهارات بالرغم اللي كونه اصيب معناته وبعد
16: مشكله موسايلا عوده من الاصابه اتذكر في كاس عالم الانديه،
17: معناته ما عندوش نفس الاحاسيس ونفس المستوى اللي كان عليه قبل الاصابه. موسايلا كان لاعب مهم ومهم جدا للمنتخب الألماني، ممكن الاكتفاء فيرتس وإدخال أونداف معناتها تنجم تكون ثم حلول وتنجم تعطي حلول للمنتخب، كيما الثنائية توا اللي قاعدة تتكون بين فينيسيوس وبين كونيا، معناتها الآخر بالسرعة نتاعه والآخر بطلب الكورة، كل ما يطلب الكورة يلقاها معناتها من طرف فينيسيوس. المنتخب البرازيلي ممكن ما ثماش بلاي ميكر ولا صانع ألعاب، لكن عنده لاعبين كيما رافينيا كيما فينيسيوس على الأطراف كأنهم هما صانعي الألعاب، يلعب معهم رأس حربة جيد يعرف يطلب الكرة ثابت أمام المرمى زاد كيف ما تفهم العديد من المهاجمين أعطيه 4-5-6 فرص ما يسجلكش، في بعض المهاجمين من أنصاف الفرص ما تتسجلك أهداف، لكن في بطولات صغيره كيما هكا في بعض الاحيان تلقى روحك معناتها مجبر باش تتخلى عن الفكره نتاعك الاولى نظرا لكونه ما عندكش الوقت. معناتها لازم تلقى الحل.
16: اليوم الحلول ليست فقط على مركز المهاجم حتى على الطرف، مع اصابه رافينيا الذي تعرض مره اخرى لاصابه عضليه في توقيت قاتل البرازيل.
3: نعم هذا خبر سيء جدا بالنسبة للبرازيل، لأن رافينيا هو لاعب يقدم الكثير والكثير للفريق، هو من يبدأ الضغط، يقدم كل طاقته للفريق، ونرى في برشلونة، نرى هذا في منتخب البرازيل كذلك، الكل يحبه، الكل أتى عندما أصيب ليواسون هذه ضربة قوية للبرازيل. أتمنى أن لا يكون الأمر خطيرا ولا تكون الإصابة طويلة، ولكن لاعب مفتاح للفريق، وبالنسبة لي نعم مهم جدا هذا اللاعب للبرازيل، وإذا غاب كثيرا هذا بالتأكيد ليس بالأمر المعتاد بالنسبة للبرازيل، لأنه بالنسبة للبرازيليين عادة يعملون جاهدا، لكن برازيل رافينيا تحديدا يعمل جاهدا عكس معظم اللاعبين البرازيليين، يحاول ويساعد ويدافع ويضغط ضربة قوية للبرازيل.
16: يعني ما إصابة رافينيا أصبح البعض يتساءل متى سيلعب نيمار مع المنتخب البرازيلي، وهل سيمكن هل يمكن يقدم إضافة، من سيلعب في الجهة اليمنى في مباريات الحاسمة من كأس العالم للبرازيل، أم هل سيغير من أسلوب أنشيلوتي؟
7: أعتقد الآن الفرصة موجودة بالنسبة لنيمار، أعتقد العودة تكون تدريجية من المباراة المقبلة، لكن نيمار لا يعوض رافينيا، رافينيا يعطي حلول أكثر لأي مدرب، سواء في عملية الضغط، سواء كمهاجم أو لاعب من الطرف ممكن يدخل في عمق الملعب وطلب الكرة في المساحة. نيمار المركز اللي يتميز فيه نيمار هو على الجهة اليسرى، والجهة اليسرى هو اللي يفضلها أو
16: فينيسيوس،
7: فأعتقد وجود نيمار ممكن يكون حل لأنشيلوتي في الدقائق الأخيرة كلاعب من دكة البدلاء، ممكن يعطي حلول فردية أكثر، لكن على مستوى التعويض صعب جدا أن يعوض رافينيا في الفترة المقبلة.
16: احنا شاهدنا أنشيلوتي في ريال مدريد عندما فاز بالتشامبيونز ليج قبل قدوم كيليان امبابي كان يلعب بمهاجمين وهميين رودريجو وفينيسيوس بدون رأس حربة وفاز بالتشامبيونز ليج، هل يمكن أن يعود إلى هذا الأسلوب مثلا كونيا فينيسيوس؟
7: أعتقد المهاجم اللي فضله فينيسيوس دائما يكون مهاجم وهمي أو مهاجم متحرك، يعمل لإشغال المدافعين، يعمل لترك مساحات كبيرة يستغلها فينيسيوس
16: مثل كونيا.
7: مثل كونيا فينيسيوس لا يفضل اللاعب الذي ينتظر الكرة في منطقة الجزاء أو اللاعب اللي يشارك فينيسيوس المساحة على الجهة اليسرى مثل كيليان، اللاعبين يفضلون أن يتواجدون على جهة اليسار، لاعبين يفضلون أن يستلمون الكرة في الرجل، عدم طلب الكرة في المساحة. كونيا مختلف تماما، كونيا يجيد التراجع للمساعدة في عملية البناء، كونيا يجيد التحرك في المساحة، كونيا يجيد اللعب من لمسة وأخذ مركز جيد في منطقة الجزاء، هذا كل ما يحتاجه فينيسيوس. أعتقد ثنائية كونيا وفينيسيوس راح يكون لها مردود إيجابي على المنتخب.
16: جيروم فزت بكأس العالم، كيف تقيم ما شاهدناه حتى الآن؟ هناك من يرى بأن الكثير مباريات جميلة، هناك كرة قدم، هناك أهداف كثيرة، لكن رأيك فيما أدخل من قوانين فكرة الهايدريشن بريك أو استراحة الترطيب أو شرب الماء، فكرة حساب الوقت لرمية التماس لحراس المرمى، وكل ما أدخل من قوانين في كأس العالم، هل ساعد كرة القدم؟
3: في الوقت الحالي نحن نرى بأن الفكرة جيدة. بالنسبة لتوقف لشرب المياه مهم جدا، درجة حرارة مرتفعة وهذا مهم جدا للجسد لكل اللاعبين، لا أرى مشكلة في هذا الأمر. وبالنسبة للقواعد والقوانين الأخرى نعم تبدو جيدة، هذا يجعل نسق المباراة أسرع وأكثر انسيابية، الأفكار جيدة حتى الآن وهذه القوانين تبدو إيجابية حتى الآن وهي ناجحة، لذا لا أرى أي أشياء سلبية إلى الآن.
16: نحن هكذا وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى ختام تغطيتنا لمباراة في غاية الأهمية كانت من المجموعة الخامسة في جولتها الثانية ودور مجموعات من كأس العالم فيفا 2026. بقي نشكر محللي بي إن سبورتس كابتن سامي طرابلسي مدرب منتخب تونس السابق، محلل بي إن شكرا كابتن سامي،
17: شكرا.
16: جيروم بواتينغ بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا شكرا جزيلا لك، والكابتن يونس علي مدرب القطري ومحلل بي إن سبورتس لاعب منتخب القطري السابق شكرا كابتن،
17: شكرا.
16: شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، لكم تحيات كل زملائي هنا في بي إن سبورتس وعلى محبتي، نلتقي دائما بإذن الله تعالى في أمان الله.

0: عنده لحد الآن 13 مباراة من دون خسارة منذ خسر النهائي في 2010 ضد إسبانيا، لم يخسر في كأس العالم. أنت رقم ذلك كرة خطيرة، خافو خافو خافو با با با با با با با با با سرعة فائقة وروعة، دقة في التمرير ودقة في الاستلام. يأتي الجول الأول للمنتخب الهولندي في الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الأول. بروبيل بروبيل بروبيل جول يفعلها مهاجم نادي ساندرلاند ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الهولندي، والهدف الأول لبروبيل في هذا المونديال. يا لا من لعبة ويا لا من كرة، يا لا من توغل من هنالك من جودي خاك وعلى الجهة اليسرى. شوف السرعة في التمرير والاستلام، بروبيل هو اللي كان في التمرير، حطها لرينديرس، رينديرس لخاك بو خاك بو بروبيل بروبيل بروبيل بروبيل بروبيل يو يو يو يو يو يو يو يو يو. شوف الانطلاقة هنا، سلمها وراح انطلق مثل الثور بيوبي واستلمها من هنالك من خاكبو، دخل معها شباك مسجل الهدف الأول للمنتخب الهولندي. 1-0 لهولندا منذ الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الأول. ليس هناك بداية أجمل من هذه بالنسبة لكومان وأشبال كومان وأولاد كومان ولاعبي كومان ومتميزي كومان وتشكيلة كومان وجماهير هولندا كذلك. كرة من هنا عن طريق جودمونسون، يخرج بالكرة جودمونسون، يبحث عن جوكيريس، يرجع للخلف لمين دولف مرة ثانية. هكذا بدأوا بقوة اللاعبين الهولنديين أمام اليابان، لا أقول بأنهم سيتراجعون لا. من هنالك لونجرز بريك على جهة لبنى، بيرن هاركسون، كرة مليحة لجوكيريس في العمق داخل منطقة عملية جوكيريس. الكرة هذه رائعة من مهاجم نادي أرسنال في اللعبة الماضية. لاغربيلك محاصرين لاعبين سويديين، لم يقدروا على إخراج الكرة، ترجعت هولندية مرة ثانية. ريندرز ريندرز ريندرز ريندرز ريندرز ريندرز عليه اللاعبين السويديين. هنا رينديرز كان محتار بين التمرير على الجهة اليمنى أو التمرير على الجهة اليسرى أو الاستمرار والتسديد. هاي الكرة كيف ملعوبة، رينديرز اختفى ودخل، وهنا حصل بالكرة. التغطية الدفاعية كانت من جوستاف لاغربيلك. النيدرلاند مش هولندا، هولندا لاعب النرويجي لنادي مانشستر سيتي. جماهير تهتف نيدرلاند نيدرلاند نيدرلاند. هولندا عندهم هولندا بالعربي وهيبا بالفرنسي ونيدرلاند بالانجليزي والهولندي، مش عارف اذا في اسماء اخرى كذلك. في الخلف لصالح عناصر المنتخب الهولندي. من هنا المدافع فان هيكي يبحث عن وسط ميدان، ومن هناك زميله خرافنبرغ، ثم الانطلاقة من قبل فان ديفن. ديونغ خرافنبرغ، من هنا مالن مالن ودومفريس دومفريس والعرضية. يمينا ونشاء ويسارا، يسجل متى ما شاء، يفعل ويسجل الهدف الثاني من بروبي بعد 17 دقيقة لعب. الهدف الأول في الدقيقة السادسة والهدف الثاني 11 دقيقة بعد ذلك بفضل براين بروبي مهاجم نادي ساندرلاند، يفعل ويسجل الجول الثاني لمنتخب هولندا. هل المس الكرة أم لا؟ هل في وضع التسلل أم لا؟ هنا ليس هناك وضع التسلل. خلينا نشوف بروبي بروبي بروبي. لا لا لا لا لا، مش بتسلل، والمسها بروبي بأصابع بأظافر أصابع رجله، المسها بروبي وسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الهولندي. هدفان مقابل صفر صارت النتيجة الآن لهولندا أمام السويد هنالك في مدينة هيوستون في الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثانية من هذه المجموعة السادسة من مونديال 2026. هدفان مقابل صفر، فريق سويدي
1: يتفرج على الهولنديين وهم يلعبوا وهم يضغطون وهم يمررون وهم يسددون وهم يسجلون وهو يتفرج. يتقدم فان هيكي يلعب من هنا، لم تصل هذه الكره في اتجاه خاكو، محاوله الانطلاقه من ايساك، هرب راح ايساك، ايساك جوكريس، جوكريس كره صعبه للسويدين، هيدا من جوك يا ياسين كره مثل هذه تضربها بالراس على طول يا العياري. اوكي انا جالس على كرسي ونشوفها، لكن انت في الارضية الميدان صعب انك انت تجري وتراقبها بهكذا الشكل، صعب انها تتوقف الكرة يعني الا اذا كنت شايف. هذه ضربة بالراس، دومفريس مالن التوزيعة، القائمة الثانية الدفاع من هنالك عن طريق بيرن هارتسون، رجعت لي خرافنبيرخ يرجع مضطر في الوسط مع ديونغ، من هنالك رينديرس تلعب في اتجاه خاكبو، يدخل جودي، خاكبو مازال، خاكبو التسديدة بين أحضان الحارس النورك، فعلت كرة خاكبو. 50 مباراة دولية، 21 هدف مع منتخب هولندا بالنسبة لمهاجم نادي ليفربول جودي خاكبو. هذه أفضل لعبة بالنسبة للسويديين. لونجر بيلكي مع مدافع بيرن هارتسون، لونجر بيلكي يضغط عليه، من هنالك المهاجم خاكبو تسترجع الكرة بالرأس عن طريق كالشتروم، ياسين العياري فوق، ياسين ديونغ استلم لعبها في الخلف مع فان هيكي وكذلك فان دايك، فان ديفن ديونغ، فان هيكي ديونغ ريندرز خاكبو استلم، خاكبو يحاول يمر من هنالك من أمام المدافع بيرن هارتسون، خاكبو مر التوزيعة هاي للقائمة الثانية الروسية، ديمفريس كرة راحت لي ألكسندر إيساك، محاصر إيساك، إيساك إيساك يرجع للخلف يلعب مع ليندلوف، ليندلوف والكرة ضاعت والانطلاقة، مالين مالين مالين مالين هذه تمريرة ولا تسديدة يا مالين؟ يريدون أن يسجل براين بروبي هاتريك وكذلك الليلة

إفساكيان في الخط الخلفي لدفاع المنتخب السويدي. نيجران يبحث عن كاشتروب وياسين، تلعب من هنا لجودمونسون. جودمونسون مع نيجران مرة ثانية، كارشتروم من هنالك، هيان على الجهة اليمنى لبن هارتسون، يحاول يمر الخمس دقائق الأخيرة. دخلنا

وهي الكرة هنا من جيوكيريس اللي صدها فربروخن قبل 3 دقائق من الآن. جيوكيريس لتنفيذ هذه المخالفة. فيكتور جيوكيريس فيكتور وكذلك نيجرين فيكتور جيوكيريس وغول سدها فربروخن وأخرجها في التماس من هنالك مصوبة بشكل رائع جدا هنا من جيوكيريس. السد كان رائع من فربروخن رغم أنه الجدار لحب بلحر الجداران شوف جدار سويدي وجدار هولندي كانوا غارقين في وجه الزاوية هو اختار الزاوية وبقى فيها وشاف الكرة ودخل وأخرجها وراح التماس لعناصر منتخب السويد. تماس باليد في شكل ركنية رجعت هيدا الكرة هذه على الطائر جت لنيجرين ومرت جانبية على مرمى الحارس فربروخن في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول من هذه المباراة هدفان لصفر لهولندا من إمضاء براين بروبي في الدقيقتين 16:17. سويدية الكرة في الأنفاس الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول يلعب على قدرته منتخب السويد وقدرته لا تسمح له بأكثر مما قدم. هيدا الكرة من هنالك على الجهة اليمنى بيرن هارتسون ما زال عنده كرة الآن زوج لاعبين أمامه خرجوا عليه بيرن هارتسون حاول يمر لم يمر ولم يمرر وضاعت منه واسترجعت من هنالك من فرانكي ديونغ ديونغ ضيعتها ورجعت مرة ثانية لفان ديفن يرسلها بعيدة وتغطية أخرى دفاعية. الأربع دقائق انتهت يا سيد الحكم كرة سويدية ياسين العياري ياسين يدخل ياسين عرضية رجعت له مرة ثانية ياسين يرجع لجوكيريس جوكيريس جوكيريس جوكيريس جوكيريس جوكيريس للعياري للعياري تسديداتك سم يا ياسين تسديداتك فيها الدقة وفيها القوة وفيها المهارة وفيها البراعة وفيها كل المقومات حتى تخادع الرأس المعمل. الوقت الرسمي انتهى بدل الضايع أيضا انتهى حكم ما حب يخيب السويديين على زيد الركنية عسى وإلا استد في منتهى الروعة من فربروخن ينقذ مرمى من كرة جول. آخر فرصة للهولنديين الدقيقة 5 من الوقت بدل الضايع آخر فرصة للسويديين عفوا مرفوع الكرة القائمة الأول راسيو حارس صد والحكم يصفر في هذه اللحظات مايكل أوليفير نهاية الشوط بتفوق هولندا ب 2-0 على السويد بفضل برايان بروبي. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد الحين بإذن الله.

المنتخب الهولندي بالنسبة لي سامرفيل بارغ من العمر 25 سنة مهاجم نادي وستهام يونايتد. بنخرج مالن مع بداية الشوط الثاني وندخله مهاجم ويصبح بروبي يلعب في الخط الأمامي. سامرفيل على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى خاكو. هولندا دخلت الشوط الأول بفيربروخن في حراسة المرمى. دومفريس على الجهة اليمنى. فان ديفن على الجهة اليسرى. فان هيكي وفان دايك في وسط الدفاع. ديون في وسط الميدان رفقة رايان خرابنبرغ وتيجاني رينديس وثلاثة الخط الأمامي. رأس الحربة بروبي في الجهة اليسرى. خاكبو في الجهة اليمنى. من هنالك سامرفيل راح تشوفوا السرعة اللي يعتمد عليها سامرفيل والضغط اللي راح يزيد من هنالك على الجهة اليسرى مع غودمونسون يصنع فارق. منتخب السويد يحاول يرجع في نهاية الشوط. لعب الشوط الأول بنوردفيلد في حراسة المرمى. ثلاثي في الدفاع هيان وليندلوف واللونجر بليكي في الجهة اليمنى. بيرن هارتسون في الجهة اليسرى. غودمونسون وسط الميدان. العياري نيجرين وكارشتروم وثنائي الخط الأمامي جيوكيريس وألكسندر إيساك. الهدف اللي رفضه حكم المباراة على المدافع لاجيربيلكي كان في وضعية تسلل. راح تشوفوا سامرفيل وش يعمل في الشوط الثاني. هو حكى لي وقال لي فان دايك عنده كرة الآن. فان دايك يرجع مرة ثانية مع فان هيكي سامرفيل. راحت من هنالك لخرابنبرغ. خرابنبرغ العرضية يبعد عن رينديرس.

0: والدفاع يتدخل من هنا عن طريق بيرن هارتسون، ترجع لفيرجيل فون دايك تقريبا في اتجاه واحد المباراة كانت في الشوط الأول. تلعب لسامرفيل، سامرفيل مر من الأول، سامرفيل من الثاني، سامرفيل يرجع للأول، سامرفيل لدمفريز، الهدية بابابابابول. شفتوا سامرفيل ماذا فعل؟ عبث بالأول والثاني ورجع للأول، مرر لدمفريز، دمفريز في القائمة الثاني، غودي خاكبو يسجل الثالث. هل في وضع التسلل أم لا؟ مدخل لبانو غوبي، أنا أعتقد بأنه خاكبو هو اللي سجل الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، ويفعلها إلا إذا كانت في وضع التسلل لم ينتبه لها المهاجم. هاي اللعبة وهاي الكرة، شوف خاكبو، شوف خاكبو، يو يو يو يو يو متسلل. أعتقد بأنه متسلل خاكبو هو اللي سجل الهدف الثالث من هذه اللعبة. سامرفيل لدمفريز، دمفريز لخاكبو، خاكبو الكرة في وضع التسلل. تسلل أتصوره، وإلا هدف ثالث لمنتخب هولندا. تركيز كبير عند الهولنديين. نشوف الحكم ونشوف دالاس، قالوا في دالاس قالوا هدف. وينو سامرفيل؟ استلمها سامرفيل، انطلق سامرفيل، زاد في السرعة، راح النمس، راح سامرفيل، سامرفيل من هنا على الجهة اليسرى، خاكبو، بابا جول. اللعبة مثل هذه تهتف بالجول قبل أن يسجل، نعم، لأن السيناريو المرتقب هو هكذا. سامرفيل هرب، سامرفيل ادخل، سامرفيل مرر، خاكبو بظهره يسجل ثنائية. وأيضا في الدقيقة 9 من انطلاقة الشوط الثاني، هدفان للمهاجم بوبي وهدفان لجودي خاكبو. 4-0 صارت النتيجة. الضريبة كبيرة على السويديين أمام الهولنديين. 4-0 صارت النتيجة الآن للمنتخب الهولندي أمام السويد. انهار ليفدولوف وانهار نوردفيلد وانهار دفاع السويد. هاي اللعبة وهاي الهربة. سامرفيل لخاكبو، خاكبو لم يستلم هنا مع هولندا أو مع ليفربول، يدخل في العمق ويضرب يمنى في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس نوردفيلد. 4-0 صارت النتيجة لهولندا أمام السويد. جول. يا سلام يا سلام يا سلام، خاكبو لا يضيع في مثل هكذا حالات ومثل هكذا وضعيات، ولا يضيع مثل هكذا كرات ومثل هكذا لعبات، يسجل ثنائية بدوره. دخل بيرفال، ياسين عياري، هذا ياسين العياري اختصاصي في تنفيذ الصواريخ، في ضرب الصواريخ. واو واو واو واو واو. دخل إيلانغا، دخل بيرغفال، ودخل كذلك زينيلي. كرة هولندية في الوسط والانطلاقة عن طريق خاكبو، زاد في السرعة، راح سامرفيل يا خاكبو، يلعب مرة ثانية بروبي يلعب من هناك لدومفريس، التسديدة أولا بعيد الكرة، هذه مرة سلامات وكاد يأتي الخامس. سبورت زينيلي يدخل منذ حين، اللاعبين أيضا صغار، 24 سنة، يلعب في يونان سان جيلواز. ويلانغا معروف لاعب نادي نيوكاسل. أجواء في المدرجات يصنعها بشكل رائع جدا الجماهير الهولندية، كيف لا وهي متفوقة ب4-0 لحد الآن أمام السويد. هولندا تريد أن تظهر لتونس بشكل غير مباشر. طبعا راح سامرفيل من هنالك، دومفريس عنده الكرة الآن، يلعب في الوسط لريندرز، دومفريس يحتفظوا بالكرة بشكل رائع لاعبين الهولنديين. فرينكي ديونغ ديونغ رينديرز ضاعت منه الكرة أو ضاعت من خرافنبرغ وانت رقى في هجمة معاكسة يساك هيدا الكرة يلانغا يلانغا يلانغا يلانغا يلانغا جول أنتوني إيلانغا مهاجم نيوكاسل يسجل أول أهداف السويد. 4-1 صارت النتيجة الآن. 4-1 كرة واحدة تمرورة واحدة دخلة واحدة وقول واحد للسويد أمام هولندا في غفلة من دفاع الهولنديين. أعطونا الإعادة نشوف الكرة منين جات وين راحت. هنا ضاعت وهنا الانطلاقة. شوف إيلانغا هو هرب هرب هرب هرب هرب هرب هرب راح راح راح إيلانغا راح إيلانغا راح إيلانغا ودال سرعة فائقة عند إيلانغا وهدف في منتهى الروعة يسجله لاعب نادي نيوكاسل بهكذا الشكل يسجل هدفه السابع مع منتخب بلاده في 32 مباراة لعبها. صارت النتيجة 4-1 لهولندا أمام السويد. مازال نزيد نشوف هدف مازال الخامس الهولندي أكيد الثاني والثالث السويدي مش عارف. سويدي الكرة لقيت بيلكي لعبها من هنا لإيلانغا إيلانغا مع العياري يسي لإيلانغا إيلانغا إيلانغا إيلانغا إيلانغا إيلانغا والتغطية الدفاعية من فان هيكي يخرجها ركنية للسويدين. سريع إيلانغا هايل من هنا على الجهة اليمنى
1: تأتي والتي سيغلب عليها اللون الأصفر المد الأصفر في مدرجات الملعب الذي يتسع لقرابة 70,000 متفرج هو الطاغي، لكن جمهور كوراساو حاضر في الميدان. وأؤكد ما ذكره الكابتن هيثم فاروق قبل قليل من هذا التداخل طبعا التاريخي المعروف بين جزيرة كوراساو وهولندا بأن 25 لاعبا من 26 المشاركين في هذه النسخة من نهائيات كأس العالم من مواليد هولندا، لاعب وحيد فقط ولد في جزيرة كوراساو وهو تاهيث شونغ الذي لعب في اللقاء الافتتاحي ويبحث مع منتخب بلاده عن التعويض بعد أن سجلوا هدفا تاريخيا استثنائيا في شباك ألمانيا رغم الخسارة بسباعية. بينما في الطرف الآخر الإكوادور وشغف الجماهير التي نسمع هديرها نسمع أصواتها بشغف كبير هنا في مدرجات كانزاس سيتي تريد التعويض كما ذكرت أحمد بعد التعثر في الدقيقة الأخيرة من لقاء كوت ديفوار. يعول على أسماء كثيرة تنشط في أندية البريمير ليج، نجم ساندرلاند نيلسون أنغولو إضافة للقائد كايسيدو طبعا قائد وسط الميدان في تشيلسي وفي منتخب الإكوادور، هينكابي الذي حقق لقب البريمير ليج مع أرسنال إضافة لإنر فالنسيا الذي مثل سابقا ويسهام و إيفرتون وأسماء كثيرة خبرة أكبر وترشيحات أكثر تصب لصالح الإكوادور في هذه الأمسية التي تعد لقاء لفرصة أخيرة وإحياء الأمال بالتأهل لكلا المنتخبين.
2: من إبراهيم خضرة إلى إبراهيم خضر، من خضرة إلى خضر، لكن إبراهيم خضر متواجد في منطقة المشجعين في ميامي. إبراهيم أيضا ماذا لديك في منطقة المشجعين في ميامي؟
3: مساء الخير. ماذا لدينا في منطقة المشجعين؟ أنهم السلطات الأمنية هنا تغلقها لأن يبدو أن هناك عاصفة رعدية ومطرية في طريقها نحونا، لكن على الرغم من هذا كما ذكر زميلنا إبراهيم خضرة في كانزاس هناك مد إكوادوري أصفر رائع جدا كذلك في ميامي. ومعنا هنا بيانفينيدوس
4: مرحبا بكم. نحن أمام منتخب إكوادور الذي ينافس وسيلعب أمام كرة سو، بلد صغير ولكن قوي، منتخب قوي. إكوادور يجب أن تفوز اليوم لأننا نريد أن نتأهل إلى الدور التالي. نأمل أن يقدم منتخب الإكوادور أداء مثاليا في هذه المباراة. إذن كيف ترون تمثيل الإكوادور وماذا يعني هذا بالنسبة لكم؟ أعتقد أن هذا هو حلم كبير وهدف كبير أن يتأهل الإكوادور إلى كأس العالم وأن نتمنى أن نفوز. ترتدون هذا القميص الأصفر بفخر كبير؟ نعم، نحن من الإكوادور وبقلب كبير وبفخر كبير. يجب أن نفوز اليوم، يجب أن يفوز في هذه المباراة. وأخيرا، بماذا تشعرين وأنت محاطة بالكثير من الإكوادوريين؟ وطبعا لن تعرفين كلهم ولكن تشعرين بفخر، ليس كذلك؟ نعم، هذا صحيح. هذا لا يحدث كل يوم أن نجتمع بهذا العدد في مكان مثل هذا، وبالتالي فخر كبير بالنسبة لنا أن تجد أناس من أمتك هنا. سعادة كبيرة. نأمل أن العاصفة تجعلنا أو ألا تمنعنا من مشاهدة المباراة.
3: هي الآن في منطقة المشجعين في ميامي، على الرغم من هذا المد الأصفر الإكواتورياني، لكن للأسف الحالة الجوية لن تسمح بأن يتم أن يحضر المشجعون الإكوادوريون المباراة في هذه المساحات المفتوحة، لأن كما سمعت ربما خلال المداخلة أن سيتم إغلاق هذه المساحات بسبب حالة الطقس.
2: إبراهيم خاضر، نشكرك من منطقة المشجعين في ميامي. نتحول من ميامي إلى سان فرانسيسكو وزميل صفوان أبو سنب أيضا من منطقة المشجعين. صفوان، تفضل، ماذا لديك؟
5: تحية طيبة. على عكس ما هو الواقع الحال في ميامي، الطقس هنا أجمل وأفضل بكثير في مدينة سان فرانسيسكو، ولكن منطقة الجماهير ليست مكتظة كثيرا كما كان الحال في المباراة الأخيرة التي كانت المكسيك طرفا فيها. عموما معي هذان المشجعان قدما هنا يبحثان عن مكان جميل للمتابعة.
4: أن تكون معي اليوم. إكوادور تلعب أمام كوراساو، ما هي توقعاتك لمباراة اليوم؟ أعتقد أن الإكوادور بعد خسارة المباراة الأولى يجب أن يفوز في هذه المباراة، وكوراساو لم يحظوا ببداية جيدة أمام منتخب ألمانيا واستقبل العديد من الأهداف، وأعتقد أنها ستكون مباراة متقاربة، ولكن هنالك حظوظ الإكوادور للفوز بالمباراة. أعتقد أن هذا صحيح، لم يتوقع أحد استقبال هذه الأهداف لمنتخب كوراساو، هذا الكم من الأهداف. إذن هل قررتم أو لماذا قررتم أن تشاهدوا المباراة في مكان مفتوح؟ نحن نريد أن نشاهد بكل مباراة ونستمتع بأجواء مهرجان المشجعين. شاهدنا ذلك في سان خوسي، كل مباراة يوجد العديد من الأشخاص، يمكن أن تستمتع بكل مباراة وسط جماهير من كل أنحاء العالم. إذن ما الذي غيره كأس العالم فيفا في سان فرانسيسكو بالنسبة للناس والأجواء؟ نعم، شعرنا بأن الأجواء مختلفة، وكذلك العديد من الفعاليات وتجمعات للمشجعين، سعداء يحتفلون، طاقة كبيرة في هذه المدينة. نعم، الناس يجتمعون ويحتفلون سويا ويشاهدون المباريات، كل شيء يتغير هنا. نأمل أن تستمتعوا بالمباراة.
5: عودة إليك مجددا.
2: شكرا للزميل صفوان أبو شنب، كما أيضا نشكر الزملاء إبراهيم خضرة وأيضا الزميل إبراهيم خضر. شكرا للزملاء. وكانت هذه إطلالة مشاهدينا من ملعب المباراة ومن بعض مناطق المشجعين في ميامي وأيضا سان فرانسيسكو. إذن اللقاء يقترب، الإكوادور التي تسعى للفوز في المباراة الأولى بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام كوت ديفوار. الإكوادور المنتخب الأفضل دفاعيا في تصفيات أمريكا الجنوبية أمام المنتخب الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه منتخب كوراساو. إذن مباراة مرتقبة، وكلا المنتخبين بالطبع سيسعى للفوز في هذه المباراة المرتقبة. إذن مشاهدينا يعني نتمنى أن نستمتع بهذا اللقاء الكبير. فاصل ثم نتواصل للحديث عن هذا اللقاء. فابقوا.

0: كنا عارفين النتيجة.
1: وهالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: سمعت نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاي جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: Here you go.
9: Thanks.
10: Please be back. Please be back. Hungry again.
11: أسي؟
12: شين بالون أورا.
13: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
14: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
15: المباريات جاية بالليل.
16: أنا خذني قفة.
15: راحت عليك نومة؟ جرب كل الحلول وما في فايدة. بيبسي لايت إديشن. صح أكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
17: أنا زي.
18: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
19: ما أحب أسافر في الصيف.
20: بس قدر غير.
21: خير سيف تحت الشمس وأشرب كرك عاد.
22: ها براد.
21: براد.
22: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
21: يا
22: جاهز
21: يعني تعليق من العالم.
22: يبا
21: هذه مدة يومين.
22: بالمدة أسبوع.
23: اللحظة الحاسمة تبدأ الآن. اشترك في باقة كأس العالم فيفا 2026، ثم اختر إما سنة مجانية على باقة سوا أو 3 أشهر مجانية على باقة تميز. عروض الصيف هنا ومفتاحها كأس العالم.

0: توافد الجماهير مشاهدينا على ملعب المباراة، ملعب كانساس سيتي والجماهير الإكوادورية طبعا بالطبع ستكون هي الأكثر في هذه المباراة بنسبة كبيرة، الجماهير التي تأمل في تحقيق انتصار أول بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام منتخب كوت ديفوار، المنتخب الذي قدم مردود والأروع في تصفيات كأس العالم مع المدرب سيباستيان الأرجنتيني بعد أداء غير مقنع في كوبا أمريكا مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز. وطبعا أتى سيباستيان المدرب الأرجنتيني الذي أضاف إضافة فنية كبيرة للغاية في هذه المرحلة، مرحلة مع إكوادور متميزة للغاية. الداخل الملعب طبعا حضور جماهيري كبير من منتخبي الإكوادور ومنتخب كوراساو، الدولة الأصغر في تاريخ كأس العالم، المشاركة الأولى لهذه الدولة طبعا كوراساو في بطولة كأس العالم. إذن مشاهدينا نذكركم بنتيجة المباراة التي سبقت هذا اللقاء لحساب نفس المجموعة، المجموعة الخامسة المنتخب الألماني فاز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وضمن رسميا التأهل إلى الدور القادم، الإكوادور وكوراساو الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، المباراة التي نحن بصددها وترتيب المجموعة حتى الآن: ألمانيا 6 نقاط ضمنت التأهل، كوت ديفوار 3 نقاط، الإكوادور وكوراساو بدون رصيد من النقاط. إذن نبدأ في الحديث عن الإكوادور، والإكوادور والأرقام المتميزة في المباراة السابقة أمام منتخب كوت ديفوار كانت على النحو التالي: كابتن هيثم فاروق، الاستحواذ كان الأفضل 52%، تسديد 12 تسديدة على المرمى منهم طبعا واحدة أون تارجت تسديدة واحدة، والتمريرات وكل الأرقام كانت متميزة إلا تسجيل الأهداف، وهذه هي النقطة السلبية التي عانى منها أيضا المنتخب في التصفيات.
1: صحيح، أرقام تعكس أن منتخب الإكوادور هجوميا غير فعال، هجوميا غير فعال، عشان كده لازم يكون في تركيز، رغم ان الفريق بيحمل اسماء قويه وبيحمل اسماء بتلعب في انديه كبيره وعمل مشوار تصفيات ولا اروع، انما انا اشوف ان منتخب الاكوادور النهارده مش مطالب فقط بالفوز، لا ده مطالب ايضا بتسجيل اكبر عدد ممكن من الاهداف، لان النظام الجديد في البطوله خلى كل حاجه لها ثمن، يعني رمية التماس لها ثمن، الضربه الركنيه لها ثمن، التصويب على المرمى، الهدف، النقطة، كل شيء، وخصوصا الفريق خسر أمام منتخب كوت ديفوار. الترتيب الطبيعي لهذه المجموعة ألمانيا مركز أول، وإن كان ممكن تفقده النهاردة لو كوت ديفوار نجحت في تسجيل الفرص، كم الفرص الهائلة التي أتيحت لمنتخب كوت ديفوار، والمنافسة على المركز الثاني هتكون بين كوت ديفوار والإكوادور. أما وإن منتخب كوت ديفوار نجح في حسم مباراته أمام الإكوادور في الثانية الأخيرة بهدف أمادو أو في الدقيقة الأخيرة، يبقى منتخب الإكوادور عنده لقاء صعب، اللقاء القادم أمام منتخب ألمانيا. فالنهاردة لازم يلعب مباراة كوراساو بتركيز وانضباط كبير جدا، ويعمل زي منتخب ألمانيا عمل في مباراته أمام كوراساو. عمل إيه منتخب ألمانيا؟ احترم المنافس. يعني احترم المنافس؟ يعني ضغط عليه من بداية المباراة، ما ادهوش فرصة أنه يدخل معاه في حوار في نقاش. هدف
0: ألمانيا
1: أول.
0: ما بتهزرش
1: طبعا دايماً. شفت الانضباط النهارده وشفت الهدف،
0: منتخب لا يعترف،
1: هدف اول، هدف ثاني، هدف ثالث، مش خلاص جبت ثلاثة افك بقى وبتاع واستعرض واغير وبتاع، لا لغايه ما اوصل 7، لو قدرت اوصل ل10 مفيش مشكله. فالنهارده منتخب الاكوادور لا اتوقع حدوث مفاجاه بين منتخب كوراساو، لان هناك فوارق كبيره بين المنتخبين.
0: طيب التشكيله لسيباستيان بيكاسيسي مدرب الاكوادور، تشكيله المباراه اليوم، وما مدى الاختلاف عن المباراه السابقه امام كوت ديفوار؟
2: هو في تغييرين اليوم، تغيير أوريدينيز الحار قلب الدفاع راح يلعب مكانه بيربس، وأيضا الجناح ألان ستيف راح يلعب مع مكانه جوردي أليكيفار، فراح يلعب بالأربعة أربعة اثنين، راح يلعب في حراسة المرمى غالديز هيرنان، في الدفاع راح يلعب فرانكو ألان على جهة الظهير الأيمن، بيربس كقلب دفاع مع باتشو في قلوب دفاع لعب باريس سان جيرمان مدافع قوي مدافع خبرة، راح يلعب هينكابي بيرو على اليسار، في وسط الملعب راح يلعب جون يبوا على الطرف الأيمن، في وسط الملعب كايسيدو وبيدرو فيتي وجوردي الكيفار اللاعب الجديد في التشكيلة، في المقدمة راح يكون موجود إينر فالنسيا هداف الفريق في التصفيات ب6 أهداف مع جونزالو بالاتا مسجل هدفين في التصفيات، راح يلعب أكيد بالتحولات الهجومية بالصلابة الدفاعية والتنظيم الدفاعي والاعتماد دائما على الضغط العالي في النواحي الهجومية واستغلال الفرص مهم، وعنده قوة أجنحة أطراف في التحولات الهجومية اللي هو جون يبوا مع جوردي الكيفار اليوم في التشكيل الأساسية كلاعب راح يلعب كأساسي ويبدأ أساسي. أنا أشوف أن تشكيلة مثالية، لأن المباراة الأولى الإكوادور وصل عدة مرات في المرمى ولكن للأسف ما كان فيه اللمسة الأخيرة، ما كانت موجودة،
0: الفاعلية غير موجودة،
2: الفاعلية الهجومية ما كانت موجودة. ولكن في مباراة اليوم أكيد أنه راح يكون هناك كثافة هجومية وراح تكون تسديدات كثيرة وجرأة أكبر بحكم أن المنافس أقل فنيا من الساحل العاج.
0: تمام. أيضا نأتي إلى كوراساو وأرقام كوراساو مشاهدينا في المباراة السابقة أمام ألمانيا والخسارة طبعا الثقيلة أمام ألمانيا، والأرقام كانت بالطبع يعني كانت تعكس النتيجة. كابتن عبد الله، استحواذ 35% والتزيد 8، التزيد على المرمى 2، والتمريرات طبعا 343 وهكذا. أرقام يعني نسبيا كانت ضعيفة للمنتخب، منتخب كوراساو في هذه المباراة أمام منتخب ألمانيا. من خلال هذه الأرقام وتشكيلة مباراة اليوم للمدرب أدفوكات، كيف؟
3: يعني الأرقام واضح أن المنتخب الألماني سيطر على المباراة كاملة، ويعني كل الإحصائيات ضعيفة جدا عن المنتخب كوراساو. يعني اليوم بدنا نشوف يعني تشكيلة المنتخب الكوراساوي اليوم أكيد راح يلعب بطريقة 5-4-1، راح يقابل
0: إنه يلعب 4-5-1 ولا 5-4-1 يميل أكثر من واحد دفاعية؟
3: لا كابتن، 5-4-1 5-4-1
0: بوجود يعني تكتل دفاعي.
3: تكتل دفاعي كابتن، هو راح يعتمد على التحولات، أن ظهير اليمين شيريل وإرماندو قلب دفاع وبازور وجوشاو وجوريان، تاهيث بنص الملعب وليناردو وليفانو وجونينيو رباعي الوسط، ويورجن هداف الفريق هو قلب الهجوم. باعتقاد اليوم حتى المنتخب الإكوادور راح يكون في عنده توازن، وهو الإكوادور دائما يعني بيعتمدوا على التنظيم الدفاعي والهجمات والتحولات، ولكن اليوم راح يكون ضغط المنتخب الإكوادور في ملعب المنتخب كوراساو، راح يكون في ضغط عالي، راح يواجه ضغط عالي، والمنتخب الإكوادور بحاجة لهذا الفوز. إذن لازم يكون في توازن منتخب الإكوادور، أنت راح تكون في ضغط عالي، عندك مساحات بالخلف، يجب على اللعب بتوازن، وهذا ما يميز منتخب الإكوادور، التنظيم الدفاعي المميز. ولكن هل قادر كوراساو على التحولات على عن طريق تاهيث وعن طريق جونينيو؟ هم اللاعبين الاثنين بيعتمدوا عليهم بالسرعات، إن وجدت المساحات ممكن أنه يسووا قلق للمنتخب الإكوادور. أيضا اعتماد كوراساو على الكرات الثابتة، يعني بخطف هدف ممكن صحيح، والمباراة كل ما مشت ووقتها مشى والنتيجة لم يسجل المنتخب الإكوادور، ممكن يكون عنده تيجي ثقة للمنتخب كوراساو وممكن أنه يدخل بالمباراة.
0: طيب كابتن هيثم، يعني الأسماء الوازنة في منتخب الإكوادور طبعا باتشو، إنكابي، أرسنال وباريس سان جيرمان، وكاسيرو في تشيلسي، وإنر فالنسيا الخبرات الكبيرة مع الدوري الإنجليزي وحاليا مع إنترناسيونال البرازيلي، يعني وبلاتا وفرانكو، أسماء كبيرة جدا. فارق القيمة الفنية لهؤلاء اللاعبين اليوم في مباراة اليوم أمام كوراساو، أي نعم في لاعبين محترفين في الدوري الهولندي لكن ليسوا في الأندية الكبيرة.
1: بالظبط، ولازم الفارق دي تبان على أرضية الملعب. أنا أشوف إن منتخب الإكوادور قادر على الفوز بالمباراة بنتيجة مميزة، لأن عنده فرايتي، عنده تنوع، يعني في الكرات الثابتة تلاقي إنكابي وهتلاقي باتشو وهتلاقي فرانكو متقدمين وعندهم إجادة في ألعاب الهواء، تصويبات على مرمى المنافس، سيدو عنده قدرة على التصويب، نفس الشيء بالنسبة لإيبوها، وأيضا اللاعب ستوبينيان، سرعات متوفرة في فالنسيا ومتوفرة في بلاتا، كل العناصر دي تجعل منتخب إكوادور قادر على صنع الفارق. وإن كانت الفارق لا تظهر في مثل هذه المباريات، تظهر أنت بتلعب كأس عالم، يعني توب ليفل، بتلعب أمام منتخب غير مصنف، منتخب كوراساو، أنت قلت أحد المنتخبات الأربعة اللي أول مرة تصل، بإضافة إلى منتخب الأردن، بإضافة
0: إلى منتخب
1: أوزبكستان، بإضافة إلى كيفر، أربع منتخبات، بإضافة إلى منتخب كوراساو. فعشان كده منتخب الإكوادور مفروض ما يتأخرش في عملية التسجيل، عشان ممكن يحصل له قلق من خلال المباراة. ولكن انا استبعد ان كوراساو تحقق هذه المفاجاه. منتخب كوراساو شفنا لما سجل هدف في مرمى المانيا، ديك ادفوكات ومدير فني بكى اثناء المباراه. فانا اتوقع منتخب الاكوادور هينزل ضغط من في بدايه المباراه.
0: تمام، اذا مشاهدينا طبعا لحظات وتنطلق هذه المباراه، فاصل ثم نتواصل مشاهدينا للحديث عن هذا اللقاء، فابقوا معنا.

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: المباريات جايه بالليل. بيبسي نايت اديشن. صح صح اكثر. خليك صاحي. خليك متعطش.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطوريه مع وجبه كاس العالم فيفا.

0: حنا عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: وبنخلي صيفنا على كيفنا.
3: بس واحد نبغى غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون واقي شمس؟
1: فاية جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشارك لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.
8: It presents a ROI great for such project.

0: Peter.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: ما فيش أمل بعد.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: بس والله مرات لك هاي
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
6: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
7: ما أحب أسافر في الصيف،
8: بس قدر غير
9: خير صيف تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
10: ها براد
9: براد،
11: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
12: يا عيال هذي أعلى
13: عادي نمدد يومين،
14: بنمدد اسبوع.

0: إذن مشاهدينا لحظات وتنطلق المباراة سريعا. عماد توقع في بداية اللقاء؟
1: أتوقع أكيد الإكوادور لأنه بحكم عنده قوة هجومية وخاصة هدافهم إينر فالنسيا من الهدافين في التصفيات مسجل 6 أهداف، فلذلك أنا أشوف أن
0: الإكوادور ستكون الإكوادور ضغط عالي.
1: نعم بضغط عالي وراح يسجل الإكوادور.
0: كابتن عبد الله سريعا.
2: راح يبادر الإكوادور بالضغط العالي مثل ما حكيت ويحاول أن يسجل هدف مبكر عشان يرتاح تكتيكيا بالمباراة.
0: تمام
3: 2-0 الإكوادور، والله أعلم. عايز الأهداف كمان من
0: لا بلاش. شكرا عماد، شكرا عبد الله أبو زمع، شكرا هيثم فاروق. إذن مشاهدينا نتحول إلى أجواء التعليق على هذه المباراة مع الزميلين حسن العدروس ونوف الباشا.
4: Let's go.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تتواصل أيامي أو أيام وليالي المونديال، سهرات وصباحيات كأس العالم، هنا البطولة التي لا يقل شغفها ولا تنقص أهميتها ولا تموت أحلامها، تختلف المدن وتتعدد الملاعب وتسافر أحلام الأمم معها مكانا بعد مكان. هنا الواقعية ليست إلا في الأسماء، لكن سيناريوهات المباريات بإمكانها أن تحمل صفة المستحيل. اليوم في كانساس سيتي ستاديوم، ألوان الإكوادور الثلاثة يخشى عليها أن تتلاشى، وحضور كوراساو التاريخي يريد أن يمتزج بما يبدو مستحيل في بطولة ذكر التاريخ أنها معقل كل ما هو مستحيل. هنا الإكوادور التي سقطت أمام أفيال كوديفوار، أمام منتخب كوراساو من وقع ضحية قسوة الألمان في ظهور كوراساو التاريخي الأول. مباراة قد يصنفها البعض أنها ستكون من طرف واحد، لكن تذكروا أننا في المونديال وفي كأس العالم، المباريات ترحب بأي سيناريو مجنون. مباراة إذن ستنطلق بعد قليل، طاقم تحكيم صيني بقيادة السيد مانينغ، الحكم الذي يعتبر أول حكم صيني يدير مباراة في بطولة كأس العالم منذ عام 2002، حينما كان الحكم الصيني متواجدا في المونديال الآسيوي هناك في كوريا الجنوبية واليابان، لكن هذا الحكم الصيني الآن السيد مانينغ يتواجد في هذا اللقاء. حكم تقنية الفيديو كذلك السيد فومينغ هو أول حكم صيني يتولى حكم تقنية الفيديو في كأس العالم. هذه تشكيلة الإكوادور في هذا اللقاء. في حراسة المرمى هيرنان غالينديز، لدينا آلان فرانكو، باتشو، إنكابيب، يتواجد جوني إيفوا، هناك مويس كايسيدو بالإضافة لخوردي ألسيفار، بيدرو بيتي، وكذلك إيسي بونيان، هناك غونزالو براتا وإنار فالنسيا، الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب الإكوادور. بالنسبة لمنتخب كوراساو في هذا اللقاء، إيلوي روم في حراسة المرمى، دوفرون فومفيو، شيريل فلورانوس، هناك أرماندو أوبيسمو، جوريان غاري، هناك يوشوا برينيت، جونينيو باكونا، شقيق ليأندرو باكونا أيضا يتواجد، ولدينا صاحب الهدف التاريخي لمنتخب كوراساو في بطولة كأس العالم، اللاعب كومينينسيا، هناك تاتشونغ ويورغا لوكاديا، الأسماء الموجودة في خيارات المدرب التاريخي ديك أدفوكات، المدرب الهولندي اللي في مثل هذا اليوم قبل 32 سنة خاب أولى مبارياته كمدرب. هذا الرجل الواضح في الصورة في عام 94 20 من شهر يونيو هناك في الأراضي الأمريكية في مباراة هولندا أمام منتخب السعودية، تلك المباراة كانت هي الأولى لهذا المدرب الهولندي. العد التنازلي ينطلق في هذه اللحظات، ملعب يكتسب الألوان الصفراء، ألوان اللاتري، منتخب الإكوادور، الجماهير التي تسعى وتتمنى أن يعوض منتخب الإكوادور تلك الخسارة أمام منتخب كوديفوار في المباراة الماضية في إطار الجولة الأولى لمرحلة المجموعات. الشوط الأول من هذه المباراة ينطلق فيها بلاتنا. يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كل الأمنيات بأن نشاهد مباراة مثيرة، بأن نشاهد مباراة جميلة، بأن نشاهد الأهداف حاضرة هنا في هذا اللقاء ما بين الإكوادور بقيادة المدرب سيباستيان بيكاسيس، مدرب المنتخب الإكوادوري، وفي الجانب الآخر أدفوكات. شوط أول الإكوادور فيه تلعب على اليمين، منتخب كوراساو يلعب على اليسار في هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. هذا غونسالو براتا، تمريرة في وسط الملعب لمنتخب الإكوادور عن طريق إنكابيب،
بطل الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة الجنرز نادي أرسنال في تمريرة لكنها طالت تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية جانبية لمصلحة منتخب كوراساو. أدفوكات المدرب الذي قال علينا أن نستمتع قبل كل شيء بهذا الظهور التاريخي لهذا المنتخب من البلد الصغير بعدد السكان الصغير هناك في كوراساو. خسارة كانت أمام منتخب ألمانيا بالسبعة في المباراة الأولى، لكن هذا الفريق يحسب له أنه صمد طيلة 38 دقيقة أمام منتخب الماكينات. كرة تصل عن طريق باتشو بطل أوروبا في آخر موسمين رفقة فريق باريس سان جيرمان، واحد من أقوى المدافعين في العالم حاليا الإكوادوري الذي كانت له صفة أول إكوادوري يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا وأيضا ثاني إكوادوري من خلال الموسم المنصرم. كرة تصل في وسط الملعب عن طريق كايسيدو، ملعوبة كرة طويلة ممتازة خطيرة، تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ، هذا الحارس هو تاريخ إنر فالنسيا، أراد أن يسجل 7 أهداف في تاريخ كأس العالم، لكن روم قال أنا هنا موجود. يتصدى حارس مرمى منتخب كوراساو، يمنع كرة يمنع هدف من إنر فالنسيا. فالنسيا يا فالنسيا يا فالنسيا، ماذا تريد أكثر من هذه الكرة؟ ماذا تريد أكثر من هذه الفرصة؟ الإكوادور ضغطت، كادت أن تسجل، ركلة ركنية ستنفذ على يسار حارس المرمى إلي روم، عرضية في القائم الأول تتحول تبعد إلى خارج الملعب وتصل إلى رمية جانبية. المشجع الحاضر هنا في المدرج ألوان وأشكال هنا في المدرجات، ونتمنى من هذه البطولة أن نشاهد المدرج والجماهير الشغوفة بعالم كرة القدم أكثر من مشاهير الجوانب الأخرى في بطولة كأس العالم وفي مدرجات كأس العالم. كرة تصل في وسط الملعب لأن المدرجات هي مساحة كبيرة جدا لإبداع الجماهير. نعم، بعيدا عن التألق وبعيدا عن التكلف في اللبس، هناك أشياء جميلة، أشياء بسيطة، أشياء طريفة تشاهدها في المدرجات، وعاشق كرة القدم في كأس العالم يتمنى أن يشاهد هذا النوع من الجماهير بالنسبة لجماهير المنتخبات المشاركة. كرة منقولة في الطرف الأيمن لمصلحة منتخب كوراساو، لمسة في وسط الملعب من تاهيشون، يمرر كرة في اليمين المنتخب الإكوادوري في استعادة الكرة، التمرير بعد ذلك في وسط الملعب، اللمسة من الجهة اليمنى لمنتخب الإكوادور هنا في اليمين، تمريرة حاضرة في وسط الميدان عودة إلى المدافع باتشو.